0: Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ABC News.
2: Ted O'Connor with the top stories. The Coalition's proposed barring new migrants from accessing welfare benefits until they are Australian citizens. Opposition leader Angus Taylor will deliver his budget reply tonight, and he'll unveil more details about his policy to reduce migration to address housing shortages. It comes after the Albanese government revealed a big crackdown on property taxes to get more young people into home ownership. The housing minister says migration is only a piece of the puzzle in dealing with the housing crisis. A federal court judge will this morning hand down his judgment over whether Coles misled millions of shoppers with fake discounts. The consumer watchdog accused the supermarket giant of a planned campaign to dupe customers. Coles argued the discounts were genuine and price rises were driven by inflation. And US President Donald Trump's arrived in Beijing ahead of talks with his Chinese counterpart. And the potential deal struck between two of the world's most powerful people could have big consequences. It's expected the president will ask Xi Jinping for help to resolve the conflict with Iran and open the Strait of Hormuz, which is causing economic pain here and around the globe. But some analysts have suggested China will want concessions regarding Taiwan, a self-governed island Xi Jinping wants back under his control. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: دولة الإمارات تتمسك بأهمية الحل السياسي وعدم سعيها للحرب، وتقول إن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على الصراعات. ترامب في زيارة تاريخية إلى الصين، ومصادر أمريكية تكشف أن واشنطن تراهن على بكين للضغط على إيران من أجل تقديمها تنازلات. عشية جولة مفاوضات جديدة مع لبنان، إسرائيل تصعد عسكريا، وسقوط أكثر من 20 قتيلا في الضربات قرب بيروت وجنوب لبنان. مصادر أمريكية تكشف أن واشنطن رفضت طلبا إسرائيليا باستئناف حرب غزة، ومجلس السلام يؤكد أن وجود حماس كحركة مسلحة أمر مرفوض. أهلا بكم. جدد أنور جرجاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات تأكيد دولة الإمارات على أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها. وفي سياق الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين، أكد جرجاش عدم السعي لهذه الحرب والعمل بشكل مخلص على تجنبها، مضيفا أن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على المواجهات والصراعات في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة. وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمي الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولوياتها وقناعتها الراسخة ستبقيان في تغليب الحلول السياسية إيمانا بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رسمية إلى العاصمة بكين تمهيدا لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتتصدر ملفات إيران والطاقة والاقتصاد والتجارة والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضية تايوان. تتصدر جدول أعمال هذه الزيارة التي تعد الثانية لترامب إلى الصين بعد زيارته الأولى عام 2017. في السياق ذاته، كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة بوليتيكو أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالملف الإيراني. وتوقع المسؤول الأمريكي أن يثير ترامب الملف الإيراني مع نظيره الصيني في إطار الضغوط الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة. وبحسب المسؤول فإن واشنطن ترى أن بكين تمتلك نفوذا مهما على طهران، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والطاقة التي تربط الجانبين، ما يجعل الدور الصيني مؤثرا في أي مسار تفاوضي محتمل. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعول على ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لدفع إيران نحو تقديم تنازلات في الملفات الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي وأمن الملاحة الإقليمية. في السياسة الدولية، ليست كل القمم تقاس بما يقال أمام الكاميرات. في بكين يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة تبدو بروتوكولية في ظاهرها، لكنها تحمل خلف الأبواب المغلقة ما هو أبعد من التصريحات الرسمية. مزيد من التفاصيل مع الزميل هاني زيادة.
1: في القمم الكبرى الحقيقة لا تقال،
4: بل تخفى خلف الأبواب المغلقة. في بكين يستعد ترامب وشي جين بينغ للقاء قد يبدو بروتوكوليا، لكن القصة الحقيقية لن تكون أمام الكاميرات. ما سيقال في العلن معروف تقريبا، تعاون، استقرار وحوار بناء. لكن في السياسة، ما لا يقال أحيانا أهم بكثير مما يقال. خطوط حمراء لن تعلن، وربما تنازلات وصفقات قد لا تكتب في أي بيان رسمي. في ملف إيران مثلا لن يقال كل شيء، وأسئلة ستبقى دون إجابات للعلن. هل طلبت واشنطن من بكين تشديد الخناق النفطي على طهران؟ هل عرضت الصين تهدئة مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية؟ وفي تايوان لن يكشف كل ما يطرح، وفي التكنولوجيا سيبقى جزء من الحرب الحقيقية خارج التصريحات. فالصراع بين أمريكا والصين اليوم ليس فقط على التجارة، بل على شكل العالم المقبل. كل طرف يدخل القمة وهو يعرف ما لا يقبله أكثر مما يعرف ما قد يقبله، ولهذا لا تقاس القمم بما يعلن، بل بما يتم التفاهم عليه بصمت. في السياسة الصمت ليس فراغا، الصمت مساحة تصنع فيها القرارات. وما سيخرج من بكين لا يكون القصة الكاملة، لأن ما سيخفى قد يكون أهم بكثير مما سيعلن.
3: يرافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين، بالرغم من العقوبات المفروضة عليه من بكين. لكن السلطات الصينية استغلت ثغرة قانونية وحيلة دبلوماسية لتجنب منع روبيو من دخول أراضيها.
2: تجنب الإحراج الدبلوماسي يبدو أنه كان سبباً وجيهاً للصين لتغيير اسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. روبيو من الشخصيات الأمريكية التي فرضت عليها الصين عقوبات منذ سنوات عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ بسبب مواقفه الحادة تجاه الصين وملفات أخرى مثل هونغ كونغ وحقوق الإنسان. وكان روبيو وهو أمريكي من أصل كوبي من أبرز واضع التشريعات التي أصدرها الكونغرس وفرضت عقوبات واسعة النطاق على الصين. ويبدو أن بكين وجدت حلا دبلوماسيا بعد تعيين الرئيس دونالد ترامب لروبيو وزيرا للخارجية بداية عام 2025، حيث بدأت الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية ترجمة المقطع الأول من اسم عائلته بحرف صيني مختلف. وأعلنت أن التواصل مع روبيو أصبح بعد توليه وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة عملية. وبعد الإعلان عن زيارة ترامب لبكين، أكدت الصين أنها لن تمنع روبيو الذي يزورها للمرة الأولى من دخول أراضيها رفقة ترامب. مصدر دبلوماسي صيني فسر هذا التوجه قائلا إن العقوبات تستهدف أقوال روبيو وأفعاله عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ. الفكرة أثارت اهتمام الإعلام، لأن تغيير طريقة كتابة الاسم بدا وكأنه حبكة درامية للالتفاف على العقوبات من دون إعلان رسمي عن رفعها.
3: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وأكد فانس على ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن ترامب لديه خيارات دبلوماسية وعسكرية عدة للتعامل مع طهران.
5: إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا، ونحن منخرطون بمحادثات شرسة جدا للتأكد من أن ذلك لن يحدث. وكما ذكرت أكثر من مرة أمام الرئيس ترامب خيارات عدة، منها الخيارات الدبلوماسية والعسكرية. ولنفكر فيها قليلا، ما الذي سيحدث إذا حصلت إيران على سلاح نووي؟ سنصبح أمام سباق تسلح نووي، ودول عدة ستسعى للحصول عليه، وهذا متناف مع منع الانتشار النووي.
3: أفادت مصادر أمريكية بأن وزارة الحرب الأمريكية تدرس تسمية أي عمليات عسكرية محتملة ضد إيران باسم عملية المطرقة الثقيلة في حال انهيار وقف إطلاق النار وقرار الرئيس ترامب استئناف العمليات القتالية بحسب NBC نيوز.
6: جديد لحرب معلقة، عملية المطرقة الثقيلة، هذا هو العنوان الذي يتردد الآن داخل أروقة البنتاغون كبديل لعملية الغضب الملحمي، اسم الحرب على إيران في مرحلتها الأولى. لماذا يهمنا تغيير الاسم؟ الأمر يتجاوز مجرد الأسماء، فالقصة تكمن في العودة إلى لحظة البداية. القانون الأمريكي يلزم الرئيس بالعودة للكونغرس بعد 60 يوماً من القتال في حال عدم الحصول على موافقة مسبقة، وبما أن عملية الغضب الملحمي تجاوزت هذه المدة، فإن تغيير الاسم قد يمنح إدارة ترامب حجة قانونية لبدء عداد جديد من الصفر.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius al-Mufid al-Tib. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: دايما معكم وبرفقتكم عبر راديو تؤمية على 1638 AM. في فيديو انتشر بهذه

0: الأثناء واللي بيبين قدي كان في حالة من العنف والشجار بين مجموعة من الشباب أمام مستشفى سان جورج هوسبيتال. فأكيد لمجرد وصول أي تفاصيل رح نتابعها نحن وياكم شو السبب هذا الخلاف، ولكن بحب أذكر أنه عم تنتشر فيها هذه الأثناء صور وفيديوهات بشكل بيبين أنه حالة العنف يلي كانت موجودة أمام المستشفى. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبارنا لصباح اليوم مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 0296-333-330. إذن رح نشوف بالنسبة لمستقبل كير ستارمر يلي أمام هون تحدي كتير كبير من خلال الاستقالة بعض الوزراء بحكومته، واللي أصبح مستقبل كير ستارمر على المحك. لنشوف الخطوات اللي ممكن يخدها، هل هذا الضغط رح يؤدي إلى تقديم استقالته، وهذا الشيء اللي عم بيكون في دفع لتقديم استقالة كير ستارمر. رح نكون مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. فينس، الولايات المتحدة أحرز التقدم بالمحادثات مع إيران. دايما متفائل رح أشبه لديفينس ببانكيمون اللي طبعا اليوم نائب الرئيس الأمريكي جي ديفينس يلي بتلاقيه دايما بكلامه الدبلوماسي. ما بعرف إذا هو عينه على الرئاسة بالمستقبل، وحتى يعني كمان حسب الكلام أنه سلموا المهمة في حال تم اغتياله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصين. لا ما تعتلهم، رح ترجع بصحة ويعني بعافية. فأكيد هيدا الكلام كلام سياسي، لأنه بطبيعة الحال اليوم الصين لن تحرج نفسها بهيدا الموقف، لأنه الصين أمام نظر العالم يلي هي عندها القوة العسكرية والاستخبارات، واليوم النظام الموجود بالصين، يعني هيدا يعني بالنسبة للصين والرأي العالمي ما رح تحرج حالها بهيدا الموقف. يعني رح يكون في هونيك متابعة وملاحقة، ويعني كمان فينا نقول الجهاز الأمني اللي رح يكون شغال ليل نهار أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن أنا بقول هيدا كلام استعراضي ليس بأكثر. اليوم أنه يسلم ديفينس في حال بيقول أنه تم اغتياله بالصين تسليم المهمات لجي ديفينس. فكيف بتشوفوا هذا الموقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل فعلا عنده خوف على حياته أو حياته مهددة مثلا بالصين، أم هو استعراض ليس بأكثر؟ لأن الصين منا بالبلد السهل، يعني من أعظم الدول يعني كمان بالعالم اللي بتشكل تحدي كتير كبير. لن تحرج نفسها بشكل أو بآخر أنه يتم اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أراضيها. هيدي بتكون فضيحة وجرسة، وبيبين على الضعف اللي هي اليوم القوة العسكرية اللي بتفتخر فيها الصين، بتفتخر بقوتها الاستخباراتية الكبيرة وقوتها العسكرية الكبيرة، فما رح تحرج حالها أمام هذا الأمر. لكن خلال مؤتمر صحفي بيقول ديفينس إلى أنه لا يزال من المبكر جزم بكون أنه هيدا التقدم كيفي لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. وذكر ديفينس أنه قضى وقت طويل على الهاتف مع المبعوثين الأمريكيين جيريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة لعدد من أصدقائنا بالعالم العربي. بعتقد أنه نحن عم نحرص تقدم، لكن السؤال الجوهري هو هل سنحرص تقدم كيفي يلبي الخط الأحمر لوضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة بعد أكثر من شهر على بدء سريين وقف إطلاق النار الهش. دعت واشنطن طهران للتخلي عن برنامجها النووي وإنهاء إغلاق المضيء، في حين طالبت إيران بتعويضات عن أضرار الحرب. يعني بليز ما بقى تقولونا أنه في تقدم، بالمحادثات والمفاوضات، لأنه يبلشوا أنتم من الأخير بيقولونا أنه في تقدم بالمباحثات وبالمفاوضات، وبس توصل لنهاية الخبر بتقول تعثرة عند الملف النووي الإيراني. أنتوا قولوا أنه في تقدم بالمفاوضات بس تطرقوا للملف النووي الإيراني، من هونيك لازم تبلشوا. هلا هديك الأمور عادية، أنه رفع العقوبات وحتى كمان إغلاق مضيق هرمز يلي اليوم عم نشوف فيه تحرك دولي أكبر مما كان عليه سابقا من الدول الأوروبية، حتى إيطاليا اللي كانت رافضة أي تدخل اليوم مستعدة لحتى تبعت قوة لفك الألغام، وحتى فرنسا كمان بيقول أنه حتى لو بعتنا قوة لحتى تساعد بفك الألغام ولكن نحن لن ننخرط في هذه الحرب، فقط رح تكون مقتصرة من إيطاليا وفرنسا، هو محاولة فك الألغام بمضيق هرمز، وكمان بنفس الوقت لن يكون في أي انخراط في هذه الحرب. فإذا اليوم حتى بريطانيا اللي شفنا مبارح موقفها اللي رح تبعت قوة عسكرية كبيرة للشرق الأوسط لكمان محاولة فك الحصار عن مضيق هرمز، ولكن كل هذه الدول اللي مستعدة للدعم لفك الحصار، ولكن بالوقت يلي أعلنت أنه لن تنخرط بالحرب على إيران. الصين وملف إيران، هل فعلا في هونيك وساطة صامتة أم نفوذ مشروط كما ذكرت؟ يعني هالتحليل اللي بيقول بنفي واشنطن حاجتها للوساطة الصينية، وبعض المؤشرات بانخراط بكين بمسارات غير مباشرة بتتقاطع مع الحسابات الاقتصادية والتوازنات الجيوسياسية، ما بيوضع هذه الزيارة بقلب اختبار حقيقي لقدرة الصين على جمع بين دور الوسيط والضامن من دون الانخراط بمواجهة مباشرة. هلأ الصين أكيد بتقدر تلعب يعني هيدا الدور، ولكن هي ما بدها، لأنه منعرف ما بعرف دايما مختلفة، دايما منطرح هيدا السؤال على ضيوفنا، أنه الفرق أنه الصين ما دخلت بالحرب الروسية الأوكرانية، علما أنه الصين على علاقة جيدة جدا مع روسيا في اتفاقيات بيناتهم، اتفاقيات أمنية، اتفاقيات تجارية وسياسية، ولكن الصين بقيت على الحياد، دائما كانت تدعو إلى السلام ولكن ما انخرطت فعليا في هذه الحرب. هلا لأنه الصين عندها مصالح مع إيران بشكل أكبر، وخاصة مسألة النفط وإغلاق مضيق هرمز يلي بيعنيها مباشرة، هل فعلا اليوم الصين تعطيها مع إيران رح يكون مختلف عن التعاطي مع روسيا اللي بقيت على الحياد؟ ولكن الصين لغاية اليوم ما أعلنت أي موقف هيك واضح، لكن ممكن يكون بالسر ضمني، يعني مش معروف موقف الصين اليوم من ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط، وإذا رح يكون في إلى دور مباشر أو غير مباشر. ولكن بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين رح نشوف شو رح يكون حامل، هل هو صفقات فقط تجارية متعلقة بالنفط، متعلقة التبادل التجاري بين الطرفين، هيدا بالإضافة يعني كمان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أما بالنسبة للدور الصين في منطقة الشرق الأوسط والمونة على إيران لغاية هالوقت مش معروف، ولكن أكيد رح يكون هيدا الملف مطروح بالمحادثات اللي رح تكون بين الرئيسين. الساعة 10:32 دقيقة داخل استوديوهاتنا، منتوقف عند استراحة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كام.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: سوا مكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 مع تعليقاتكم على الهواء ومشاركاتكم وأيضا مع زميلة نشأة اللي رح نتابع معه الموضوع الموازنة اللي رح تطرحها اليوم المعارضة إنجي سايلر زعيم المعارضة اللي رح يهتم أو رح يكون تركيزه على موضوع الهجرة والمساعدات الاجتماعية خاصة اليوم إذا بنطلع بالنسبة لإنجي سايلر يلي رح يطرح الموازنة الساعة 7:30 واللي ظاهر أنه كمان رح يكون في إلغاء للمساعدات الاجتماعية خاصة الـ NDIS اللي مش حاصلين على الجنسية الأسترالية وهني مؤخرا بشكل 8%. هيدا حتى كمان على المهرة من المهاجرين يلي كمان اليوم رح يكون في اقتطاع للمساعدات الاجتماعية حتى يحصلوا على الجنسية الأسترالية بالوقت يلي اليوم نشوف حسب إنجي سايلر عدد المهاجرين اللي وصلوا اللي هني بالأليف لأستراليا وصل العدد ل 550,000 مهاجر تحت حكم العمال بزيادة 250,000 وهيدا طبعا ما بينسجم مع أرقام أو النقص الحاصل اليوم بالمنازل والسكن. هيدا بالإضافة كمان مستمعينا لحوالي 17 فئة من المساعدات الاجتماعية تحت حكم العمال يلي بيقدموا مساعدات اجتماعية لأشخاص غير حاصلين على الجنسية الأسترالية وأكثر بكتير يعني. فخلينا نسمع زميلة نشأة بهيدا الموضوع. يعطيك ألف عافية نشأة, صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أكيد موضوع مهم جدا كأهمية زيارة كمان ترامب للصين. نعم. نفس الأهمية الحقيقة
0: طبعا
1: الميزانية المعارضة كلنا في انتظارها ونشوف, ولكن التسريبات أو اللي هم الخطوط العريضة اللي هم حطنا يعني make sense. يعني أنت لما بتجيب أي حد في أي بلد بتكون مهيئ له كل حاجة. الدول الـ يعني المتحضرة بتكون مجهزة حتى السكن تكون مجهزها له أول ما يوصل. يعني مثلا إذا مهندس أو دكتور أو عامل أو يعني مهني أو أي حاجة يكون محضر له كل محضر له الوظيفة وأكثر من وظيفة. ده في ناس يعني بيحصل على الوظيفة قبل ما يوصل على أستراليا.
0: نعم.
1: هو من نفسه بيسيتش على الانترنت وبعدين لما بيجي بيكون عارف ان في سكن متوفر له وسكن بيكون مناسب الدخل اللي هو يعني الحاجات دي كلها للناس اللي هي يعني الذكاء. هو ده الذكاء. ما هو يعني قلة الذكاء كتير مكلف ذهنيا وعقليا وماليا ويعني بيستنزف الوقت والمال والجهد وكل شيء. هو قلة الذكاء هي مشكلة هذه الحكومة الحالية.
0: سوء الإدارة يعني سوء إدارة هذا البلد
1: إدارة
0: خيرات هذا البلد مزبوط. والموارد الموجودة كل هيدي اليوم مهما كنت أنت من البلدين الغنية مهما كنت أنت من البلدين المتطورة إذا ما كان في هونيك إدارة صحيحة وجيدة أكيد توصل مرحلة أكيد رح يصير فيها كتير من المشاكل مثل ما حاصل اليوم بصراحة.
1: نعم. نعم. هو ما هو ده اللي احنا عايشينه لسوء الحظ. يعني عايشين مأساة. وامتى هنخلص محدش عارف. يعني يمكن الميزانية الجديدة ده هي الشعب يشوفها المواطن الأسترالي يشوفها مناسبة يقوم بتظاهرات ويطلب بإسقاط النظام. يعني ايه المانع؟ يعني ما فيش. بالعكس ده نوع من انواع الذكاء. يعني معنى ان المواطن صاحي وواعي وفاهم كل حاجة. يعني ولكن الحكومة لما بتشوف المواطن طيب مش بقصد طيب يعني ذكاؤه محدود جدا جدا فهو الحكومة تتمادى في في في كل شيء في في الغلط نعم. زي بلادنا اسم الله يعني انت عارفه بيقوموا من مصيبه بيدخلوا الشعب والشعب خلاص حصل له عمليه تعود.
0: ما هو التعود
1: ده هو المصيبه الكبيره.
0: كيف بتفسر اليوم شعبيه انطوني البانيزي رئيس الوزراء رغم كل المشاكل والوضع المعيشي الصعب والاقتصاد المنهار إلا أنه بعده بيحظى بتأييد وشعبية؟
1: طيبة
0: طيبة
1: طيبة تاني لا
0: الطيبة من أي نوع يعني؟
1: عارفة الأغنية اللي بتقولك طيبة تاني لا طيبة تاني لا ولكن الطيبة لسه موجودة ما هو الطيبة هي دي المشكلة بتاعتنا
0: يعني بكل الأحوال عندك اليوم حزب ون نيشن اللي عم بيحظى بارتفاع بشعبيته هيدا الشيء اللي عم بلشنا نلمسه من خلال الانتخابات الفرعية اللي صارت بفرر بنيو ساوث ويلز ولكن كمان ما بيكفي هيدا الشيء
1: ما هو في حاجات بيكون يقول لك السيف سيد في ناس بيأيدوا الحزب ظالما أو مظلوم مصيبة طيبة تاني لا الأصول ولكن لما بيكون الموضوع بقى بيكون بيصرف من جيبه البترول الزيادة الضريبة الزيادة فبيحصل الناس دي بتسرسب واحد ورا التاني وبتنزل الشعبية بسبب الظروف المعيشية اللي بيعيشها المؤيد اللي هو مغمض يعني
0: كل الأحوال استطلاعات الرأي كانت الأخيرة لرئيس الوزراء أنطوني البانيزي اللي ارتفعت شيء بسيط ولكن بعد الموازنة اللي طرحها جيم شالمرز من المتوقع أنه تكون الأمور مختلفة تماما لأنه عم نلاحظ حالة الغضب اللي موجودة عند كتار من المستثمرين وخاصة بقطاع
1: المؤيدين في نعم اللي هم الناس المؤيدين اللي هم بيسموها القطيع القطيع دول اللي هم يعني بيأيدوا هو عارف ان في ناس مؤيدين لي في ناس مؤيدين الناس اللي هم جوم هنا استراليا دلوقتي وحصل ان هم هياخدوا اداهم البيرمنت وبيديهم المعاشات من الحكومة وبياخدوا يعني كل المساعدات اللي بياخدها دي هو ده بيأيده لازم يأيده يعني اذا ما أيدوش لو خسرت الحكومة هو أول واحد هيتضرر فيعني ظالما أو مظلوم يعني فالناس ما تفتكرش يعني عشان خاطر ذكاء وذكاء الحكومة أو لا لا لا في ناس بتأيد يعني ما يعني
0: بعدهم نعم. يمكن حاملين عادات وتقاليد طريقة الانتخابات كي بتصير عنا بدولنا بالدم بالروح نفديك يا زعيم وهذا الفن فهيدي هي طبعا في كتير يلي بيبعدهم أنه خلص أنه أجعل هيدا البلد مع نعم. أنه المزاج المواطن الأسترالي بتتغير يعني ممكن يغير ببدل انت شو عم تقدم لهيدا البلد بتلاقيه بيغير ساعة عمال ساعة احرار بس نحن عنا مشكلة بعدها حقيقة في عنا مشكلة عن بالجالية ملاحظ انه وهيدي من خبرتنا يعني متواصلنا ومنعرف انه قدي فعلا المزاج او الطريقة اللي بننتخب فيها بعد على الطريقة اللي مشينا فيها من زمان لا صح. غيرت انت
1: لا لا كلام عن
0: كون عبولشك تكون حاسس حالك يعني بهيدا الموقع نشأت
1: لا لا لا ما هو
0: بحسك هيك
1: الطيبة زيادة عن اللزوم معرفش بتتسمع بيكون لها أسماء تانية مختلفة كتير جدا جدا نعم. وإن شاء الله إحنا ما نوصلش هذا المستوى يعني أتمنى بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء اللي إحنا بنشوفه لازم نكون عندنا وعي أكتر من اللي إحنا فيه ولكن إحنا عندنا وعي أقل يعني الناس وعيها بيزيد في البلدان الصناعية اللي فيها تكنولوجيا وروبوتات وإحنا هنا وعينا شوية بيقل ودي كمان يعني كتير مزعلاني حقيقة
0: نعم خليني أتابع معك كمان بالنسبة للتعليق اللي صار من أحد المسؤولين بالقرايب، يعني طبعا اليوم بالولايات المتحدة، يلي صرح لإحدى الصحفيات الأستراليات اللي بتشتغل مع فوكس نيوز بنيويورك أنه ترامب ترك أمر لجي دي فانس ونائب الرئيس لحتى هو يستلم، وهو يعني أكيد يستلم المهمات في حال تعرض للاغتيال بالصين. فشو تعليقك على هذا الكلام؟
1: يقول اللي هو عايزه. هو في الصين يعني لو جت عليه لمؤاخذة يعني دبانة هيعرفوا جاية من أي حتة، ده كلام
0: استعراضي.
1: يعني لما لا استعراض لإيه؟ يعني استعراض لذكاء ولا لذكاء الاستعراض لشو؟ يعني وإحنا تعودنا على الرئيس الأمريكي نقول معلش نعديها له، عديله دي
0: نعم.
1: هنفضل نعديله لما نقول. ولكن الزيارة مهمة جدا في حد ذاتها، يعني بالنسبة لأمريكا وبالنسبة يعني انت تشوفي مثلا الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي او الوفود الصينية. اولا الرئيس الصيني ما استقبلش ترامب، في دي كان اول عقاب لترامب ان هو ما استقبلوش نائب الرئيس، ولكن كانت الاستقبال في منتهى يعني حار جدا.
0: نعم.
1: مهم جدا، ولكن كانوا الاثنين يعني بيحاولوا يبعدوا كل نقاط الاختلاف اللي بينهم. وبدأوا يركزوا على قوة التلاقي، النقط التلاقي، وده شيء مهم. يعني أنا قلت أهو ترامب بدأ يعني يفهم في السياسة، يعني بدأ يكون سياسي، والناس اللي حواليه كمان يعني كل واحد يبص له.
0: نعم. في عنا كم دقيقة نشأت بس. ما بعرف صار لها سنة تقريبا مرق على صفحة بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسبب اليوم لحتى كشفوه عرفت فيها الخبرية؟
1: ضربته تاني؟
0: لا لا لا ذكرى الضرب اليوم.
1: ذكرى الضرب ولا
0: اليوم احد الصحفيين اللي كانوا كمان موجودين واللي كتب انه سبب الصفعه هو الغزل اللي بعته الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لاحدى الممثلات الايرانيات. فسمعت فيها الخبريه؟
1: لا لا لا لا لا، بس يستاهل اذا كان كده يستاهل.
0: بيتغزل فيها الا انت جميله جدا. وهيدا طبعا اللي نشرته مش انه موقع هيك اهم الصحف والمواقع الالكترونيه اللي انتشر هيدا الخبر، واللي احد الصحفيين الفرنسيين اللي نشر الخبريه انه السبب هو ممكن يكون علاقة أفلاطونية، ما بعرف يعني إذا
1: لا ما أعتقدش، لأن هو يمكن في حاجة تانية إحنا ما نعرفها، لأن إحنا شفنا الكفة ما كانش هين، ده في الطيارة.
0: شو بدك يعني تصور أنه غزة؟ شو بدك أكتر من هيك يعني أنه يتغزل بسيدي بممثلي وتكتشف هيدا الشيء من خلال المسج أنه لا أنه
1: يعني معقولة كان محله مثلا على طول يقول لها واحد كان بيتغزل في واحدة وهي تيجي بالكف بظهري إلى طخ
0: مسج يعني كمان مش أنه كلمة عابرة، لا مسج. كان اكتشفت بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي هذا الأمر. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع اتصالاتكم على الهواء 02-965-3-0. أبو ربيع من برود ميدوز ميلبن حبيب كمان يشاركنا. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أختي كلود، لك كل المستمعين وخاصة لحبيب قلبي.
1: تولي عمرك حبيب قلبي.
2: زيك يا حبيبي.
1: الله يخليك.
2: يلا اشتقنا لك. على كل حال مشان ما نضيع وقت، بالنسبة للصفعة يا أختي كلود يا نشأت، بالنسبة للصفعة هيدي منشي، إذا يعني بدك تعطيني كأخ لك، لو جوزك بدي يعمل هيك بياخد البنشن، هو عم يصفع المستمعين كليتهم.
0: كيف؟
2: بفتي معك عم قلك انه لو بده جوزك يستعمل الطريقة اللي استعملها مرته لكرون لكيرون مش اسمه
0: ماكرون
1: ماكرون
2: ايه لو بدي استعمل طريقة معنا نحن المحبين لألك والمعجبين والسلامات مقدي لك إياها
0: لا بتكون تعملوا مظاهرة
2: هو عم يسمعنا هو عم يقتلنا هو عم يضربنا
0: شو يا نشأت؟
1: لا احنا احنا احنا لما بنتغزل في ست كلول بذكائها بفطرتها بسرعة البديهة لكن هو لا اكيد لا اتكلم لا على عيونها وخدودها وقعد بقى يقول شعر
2: انت بجوز شايفها على عبر السمع بس انا شفتها شخصيا يمكن شي 25 سنة او يمكن ما بعرف بين او من 20 لاني بعدني سألتها هذيك المرة السيكي بنفس الحلاوة اللي كنت فيها بالاول يا كلو يا يا نشأت كلود مرسومي رسم
0: الله الله شو هيدا مسك الختام اليوم
1: طول بالك بقى طول بالك
0: عم يسمع كل شيء
1: ما تقولش عنوانك بقى على الهوا
0: احلى ما انا اللي اكل الصفعة شكرا لك ابو ربيع
2: نحن وجودك معنا يا كلود يعني ما بس اخذ يعني ما بقدر اوصف لك الطريقه اللي نحن متمتع فيها بوجودك معنا
0: تسلم الله يخليك اهلا وسهلا فيك شكرا لك ابو ربيع على الكلام الحلو المشجع اخر البرنامج
1: ده حقيقة فعلا الرأي كل المستمعين التو ام اي اللي انا بعرفهم هنا في ملبورن دائما يعني يشكروا في حضرتك وعلى الذكاء وكده وبس دائما يسألوني هي حلوة اقول لهم ست زي الفل ست الستات
0: الله الله نعم. الله نعم. لا انا هيك ما عارفه فينا نكمل التوك باك بلا ترامب وبلا الرئيس الصيني وبلا إنجس تايلر وبلا شيء خلينا نروح لغنية حلوة نسمع على المستمعين وتكون مسكة أو ختامة مسك حتى الكلام راح بدي أقول مسكة ختامة مسك أكيد راح نسمع هنا وياكم بهالوقت محمد رمضان

2ME Australia. 2ME Australia.

0: روعة غنية روعة مع هالغنية لآدم. بتمنى لكم استمتعتوا برفقتها. قبل ما نروح لبريك ونكون مع الأخبار بعد التحليل، شايفت أنه اليوم استقبال الصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بقى يعد الضيف الإمبراطوري كما كان بعام 2017. حسب البعض بيشوف بحسب تقرير لبعض المواقع بكين، قد تمنح ترامب الاستقبال البروتوكولي، لكن على الأرجح ما رح تكرر الاحتفاء الإمبراطوري اللي حصل عليه بال2017، وكانت الصين استقبلته بهالعام بال2017 بطريقة وصفت بوقتها زيارة دولة موسعة، وهو مستوى احتفاء نادر ما حصل عليه أي زعيم أجنبي. الرئيس الصيني اللي فتح لترامب أبواب المدينة المحرمة ببكين، وهو مجمع الأصول المخصص تاريخيا دي أباطرة، فقط لما أقيم عشاء خاص داخل القصر الإمبراطوري وعزفت الموسيقى ولوح الأطفال بالأعلام الأمريكية، حتى أنه حفيدة ترامب ظهرت بفيديو وهي عم تغني بالصينية. بال2016 المشهد مختلف كان بحسب الخبراء. حكيوا لوسائل الإعلام الأمريكية بكين هالمرة ما قدمت العرض الإمبراطوري نفسه، لأن العلاقة بين الاثنين أصبحت أكثر توتر. فمن وقت زيارة 2017 دلعت حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، بس الفرض أكيد الرئيس الأمريكي هذا الأمر، وتصعد الصراع وازدادت المنافسة العسكرية والاقتصادية عالميا، وإجت حرب إيران لحتى تزيد التوتر من جديد بسبب العلاقات الاقتصادية القوية بين بكين وطهران. الصين اليوم بتشوف أنه أي تقارب كبير قد يفسر كتنازل مجاني قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة. فهيدي طبعا اختلفت، رغم أنه لقى حفاوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصين بزيارته، ولكن مختلف تماما عن زيارة لقام فيها بال2017. شكرا لكل اللي تابعنا من الفترة الصباحية، وتمنيتي لكم دايما بالصحة والسلامة، وتقضوا وقت حلو برفقة برامج راديو تؤمية أستراليا. شكرا لمتابعتكم، وتضلوا بألف خير مع زميلي ماريا منصور من تؤمية ومايسات من بيروت، بتابعوا المشوار المونيك شو.
1: Get the news first from 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
1: تؤمي نيوز.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. The Federal Court of Australia has found the supermarket Coles guilty of misleading customers in a case brought by the Consumer Watchdog. The ACCC alleged Coles artificially inflated prices, then dropped them back down, calling them a discount as part of its Down Down promotional campaign. Hundreds of Coles products were identified by the ACCC as allegedly duping customers. The building industry says reducing the number of migrants won't solve the country's housing crisis, as migration becomes a big political talking point. Opposition leader Angus Taylor's budget reply speech is expected to unveil a plan to cap migration to the rate of new home builds. Labor wants to crack down on property taxes to get more young people into home ownership. The construction sector says it needs thousands more skilled migrants in order to build more homes. And hundreds of factory workers have been evacuated and at least five hospitalised after a chemical spill at a beef processing plant west of Brisbane. Emergency services were called after a liquid ammonia spill occurred at JBS Dinmore, one of the largest employers in the area. Firefighters have managed to stop the leak. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكل مستمعينا، بداية مشوار جديد بيجمعنا مع بعض اليوم الخميس 14 من شهر ماي. منبلش هالمشوار الحلو برفقة الوديعة الصوفي، خليكن معنا.

تدعو باسم آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدو أستراليا.

0: نرجع ونذكركم مستمعينا بأحوال الطقس لليوم الخميس. بسدني ممطر بنسبة عالية الحرارة 21 درجة كحد أقصى، وعلى صعيد ملبورن كمان درجات الحرارة بتوصل لل 21. أما هون ببيروت فطقسنا حار ومشمس مع درجات حرارة بتوصل لل 26 درجة مئوية. رح ناخد أول فاصل استراحة برفقتكم مستمعينا ومنرجع منتابع مشوار.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذا عدتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. تحياتي لكل المستمعين اللي موجودين برفقتي من مشوارنا اليوم. رح نروح ونحكي عن الملف الإيراني الأمريكي اللي عم نشوفه عم بيرجع إلى الواجهة، ولكن بأجواء أكثر غموض وتوتر. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي قال إنه المشهد مع إيران لا يزال غير واضح. قال إنه ما بنعرف لوين رح توصل الأمور مع إيران، ومعتبر إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطى طهران كل الفرص لتغيير توجهاتها النووية. والتصريحات اجت بعد تلميحات من ترامب بأنه اتفاق وقف إطلاق النار دخل غرفة الإنعاش، وبعد وصفه الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي بأنه سيء وأحمق. كمان لوح ترامب بإمكانية استئناف العمليات العسكرية بمضيق هرمز، بإشارة إلى عملية مشروع الحرية اللي كانت تهدف لمواكبة السفن وتأمين الملاحة قبل تعليقها. بالمقابل الحكومة الإيرانية أكدت أن قواتها الأمنية على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد، ولكنها شددت بالوقت نفسه على أن تركيز طهران مازال على السلام المستدام ودبلوماسية وفق مصالح البلاد. أما نقاط الخلاف الأساسية مستمعينا فبعدها كتير كبيرة. إيران بترفض التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، وبترفض نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وتطالب بضمانات دولية بتمنع تكرار الحرب ورفع الحصار البحري والعقوبات، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز وفق ترتيبات جديدة بتعتبرها طهران ضرورية. وهون بتكمن الحساسية الكبرى، لأنه مضيق هرمز بيمر عبره جزء أساسي من تجارة النفط والغاز العالمية، وأي تصعيد جديد ممكن ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي، والشي اللي كلنا عم نشوفه هلأ أو عم نعيشه. باختصار، المفاوضات لم تسقط بالكامل، ولكنها دخلت مرحلة دقيقة كتير. لا عم نشوف بعد اتفاق واضح ولا انهيار كامل، بل هدنة سياسية تحت الضغط. خليكن معنا لمتابعة المزيد من الأخبار عبر راديو 2 AM أستراليا 1638 AM. منتابع برفقتكن التطورات أول بأول. خليكن على السمع.
1: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو، ودايما عبر راديو 2 AM أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: بمزيد من الأخبار والتطورات العودة لكم مستمعينا، ومنشوف مع بعض هذا الخبر من الجنوب اللبناني يلي شهد امبارح سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف وسط توسع واضح برقعة الاستهدافات. ووزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 3 أشخاص بسبب غارات استهدفت سيارات بعدة بلدات. وكمان بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل موجة هجمات بلبنان، وزعم أنه الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومنصات صواريخ وبنى عسكرية تابعة لحزب الله. هذا التصعيد الجديد عم بيجي بظل استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتزايد الضغط الأمني والإنساني على القرى الحدودية. خليكن معنا عبر راديو 2 أمي أستراليا على 1638 AM تنواكب سوا التطورات لحظة بلحظة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

0: مرقت معكم مستمعينا بهالأجواء الحلوة، ورح نتوقف شوي عن أغانينا ونروح إلى جولة سريعة على الأخبار، منتعرف خلالها على آخر المستجدات. خليكن معنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الKFC.
5: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن.

0: دولة الإمارات تتمسك بأهمية الحل السياسي وعدم سعيها للحرب، وتقول إن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على الصراعات. ترامب في زيارة تاريخية إلى الصين، ومصادر أمريكية تكشف أن واشنطن تراهن على بكين للضغط على إيران من أجل تقديمها تنازلات. عشية جولة مفاوضات جديدة مع لبنان، إسرائيل تصعد عسكريا وسقوط أكثر من 20 قتيل في الضربات قرب بيروت وجنوب لبنان. تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتقدم بطلب لحل الكنيست من أجل التصويت عليه الأسبوع المقبل. جدد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات تأكيد دولة الإمارات على أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها، وفي سياق الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين. أكد قرقاش عدم السعي لهذه الحرب والعمل بشكل مخلص على تجنبها، مضيفا أن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على المواجهات والصراعات في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة. وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمل الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولويتها وقناعاتها الراسخة ستبقيان في تغريب الحلول السياسية إيمانا بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رسمية إلى العاصمة بكين تمهيدا لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتتصدر ملفات إيران والطاقة والاقتصاد والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضية تايوان. تتصدر جدول أعمال هذه الزيارة التي تعد الثانية لترامب إلى الصين بعد زيارته الأولى عام 2017. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يأمل في إقناع الصين بلعب دور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتخلي عن نهجها في الخليج. في السياق نفسه، كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة بوليتيكو أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالملف الإيراني. وتوقع المسؤول الأمريكي أن يثير ترامب الملف الإيراني مع نظيره الصيني في إطار الضغوط الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة. وبحسب المسؤول، فإن واشنطن ترى أن بكين تمتلك نفوذا مهما على طهران، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والطاقة التي تربط الجانبين، ما يجعل الدور الصيني مؤثرا في أي مسار تفاوضي محتمل. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعول على ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لدفع إيران نحو تقديم تنازلات في الملفات الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي وأمن الملاحة الإقليمي. في السياسة الدولية، ليست كل القمم تقاس بما يقال أمام الكاميرات في بكين. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة تبدو بروتوكولية في ظاهرها، لكنها تحمل خلف الأبواب المغلقة ما هو أبعد من التصريحات الرسمية. مزيد من التفاصيل مع الزميل هاني زيادة.
1: في القمم الكبرى الحقيقة لا تقال، بل تخفى خلف الأبواب المغلقة. في بكين يستعد ترامب وشي جين بينغ للقاء قد يبدو بروتوكولياً، لكن القصة الحقيقية لن تكون أمام الكاميرات. ما سيقال في العلن معروف تقريبا، تعاون، استقرار وحوار بناء. لكن في السياسة، ما لا يقال أحيانا أهم بكثير مما يقال. خطوط حمراء لن تعلن، وربما تنازلات وصفقات قد لا تكتب في أي بيان رسمي. في ملف إيران مثلا لن يقال كل شيء، وأسئلة ستبقى دون إجابات للعلن. هل طلبت واشنطن من بكين تشديد الخناق النفطي على طهران؟ هل عرضت الصين تهدئة مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية؟ وفي تايوان لا يكشف كل ما يطرح، وفي التكنولوجيا سيبقى جزء من الحرب الحقيقية خارج التصريحات. فالصراع بين أمريكا والصين اليوم ليس فقط على التجارة بل على شكل العالم المقبل. كل طرف يدخل القمة وهو يعرف ما لا يقبله أكثر مما يعرف ما قد يقبله، ولهذا لا تقاس القمم بما يعلن بل بما يتم التفاهم عليه بصمت. في السياسة الصمت ليس فراغا، الصمت مساحة تصنع فيها القرارات، وما سيخرج من بكين لا يكون القصة الكاملة، لأن ما سيخفى قد يكون أهم بكثير مما سيعلن.
0: يرافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين رغم العقوبات المفروضة عليه من طرف بكين، لكن السلطات الصينية استغلت ثغرة قانونية وحيلة دبلوماسية لتجنب منع روبيو من دخول أراضيها.
2: تجنب الإحراج الدبلوماسي يبدو أنه كان سببا وجيها للصين لتغيير اسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. روبيو من الشخصيات الأمريكية التي فرضت عليها الصين عقوبات منذ سنوات عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ بسبب مواقفه الحادة تجاه الصين وملفات أخرى مثل هونغ كونغ وحقوق الإنسان. وكان روبيو وهو أمريكي من أصل كوبي من أبرز واضع التشريعات التي أصدرها الكونغرس وفرضت عقوبات واسعة النطاق على الصين. ويبدو أن بكين وجدت حلا دبلوماسيا بعد تعيين الرئيس دونالد ترامب لروبيو وزيرا للخارجية بداية عام 2025، حيث بدأت الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية ترجمة المقطع الأول من اسم عائلته بحرف صيني مختلف، وأعلنت أن التواصل مع روبيو أصبح بعد توليه وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة عملية. وبعد الإعلان عن زيارة ترامب لبكين أكدت الصين أنها لن تمنع روبيو الذي يزورها للمرة الأولى من دخول أراضيها رفقة ترامب. مصدر دبلوماسي صيني فسر هذا التوجه قائلا إن العقوبات تستهدف أقوال روبيو وأفعاله عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ. الفكرة أثارت اهتمام الإعلام لأن تغيير طريقة كتابة الاسم بدا وكأنه حبكة درامية للالتفاف على العقوبات من دون إعلان رسمي عن رفعها.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس بأن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وأكد فانس على ضرورة ألا تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن ترامب لديه عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع طهران.
3: إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا، ونحن منخرطون بمحادثات شرسة جدا للتأكد من أن ذلك لن يحدث. وكما ذكرت أكثر من مرة أمام الرئيس ترامب خيارات عدة، منها الخيارات الدبلوماسية والعسكرية. ولنفكر فيها قليلا، ما الذي سيحدث إذا حصلت إيران على سلاح نووي؟ سنصبح أمام سباق تسلح نووي ودول عدة ستسعى للحصول عليه، وهذا متناف مع منع الانتشار النووي.
0: أفادت مصادر أمريكية بأن وزارة الحرب الأمريكية تدرس تسمية أي عمليات عسكرية محتملة ضد إيران باسم عملية المطرقة الثقيلة في حال انهيار وقف إطلاق النار وقرار الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية، بحسب NBC نيوز.
4: اسم جديد لحرب معلقة، عملية المطرقة الثقيلة، هذا هو العنوان الذي يتردد الآن داخل أروقة البنتاغون كبديل لعملية الغضب الملحمي، اسم الحرب على إيران في مرحلتها الأولى. لماذا يهمنا تغيير الاسم؟ الأمر يتجاوز مجرد الأسماء، فالقصة تكمن في العودة إلى لحظة البداية. القانون الأمريكي يلزم الرئيس بالعودة للكونغرس بعد 60 يوماً من القتال في حال عدم الحصول على موافقة مسبقة، وبما أن عملية الغضب الملحمي تجاوزت هذه المدة فإن تغيير الاسم قد يمنح إدارة ترامب حجة قانونية لبدء عداد جديد من الصفر. في ظل عودة شبح التوتر العسكري ففي طهران الوضع متفجر، مضيق هرمز مغلق والاتفاق النووي يترنح. ترامب وصف رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بالغبي، معتب يترنح. ترامب وصف رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بالغبي، معتبراً أن وقف إطلاق النار دخل مرحلة الموت السريري، بينما يتجه الرئيس الأمريكي إلى بكين تحشد واشنطن قوة الناس.
5: It's the music that shaped your life. The legend.
6: The songwriters.
7: You know how we do it.
8: Take them back. Way back, back.
5: And 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts
9: what we gonna
5: now.
9: Do right here is go back.
10: Listen.
9: Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وين ما كنتم مستمعينا، ماريا منصور معكم من وراء ميكرو راديو 2ME وتحديدا من بيروت، ورح نتابع نحن وياكم بساعة جديدة. أهلا وسهلا بالجميع. رح نرجع نذكر بأحوال الطقس اليوم. بسدني الحرارة بتوصل لل 21 درجة كحد أقصى، وفي احتمال كبير لتساقط الأمطار. بملبورن بتوصل كمان لل 21، أما هون ببيروت طقسنا حار جدا والحرارة 26. رح ناخد فاصل استراحة قصير، ومن بعده رح نكون برفقة وردة. خليكن على السماء. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو، ودايما عبر راديو 2ME أستراليا.

بأجوائنا الحلوة مكملين وأغانينا المنوعة اللي منستمع لها عبر أثير راديو 2 أم أستراليا. هلأ برفقة السيدة فيروز أغنية من أغاني الزمن الجميل رح نستمتع فيها مع بعض، فخليكن معنا.

0: بهالدقايق مستمعينا منتوجه إلى استراحة إخبارية ومنشوف ضمن أبرز المستجدات والأحداث المحلية والعالمية. خليكن على السمع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: نزلوا التطبيق حاليا على 2me.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2me أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Tito Corner with the top stories. A federal court judge has found supermarket giant Coles broke consumer law by misleading shoppers on discount prices. The Australian competition watchdog sued Coles, alleging it duped shoppers with fake discounts on hundreds of common household items under its prominent Down Down promotional campaign. The ACCC claimed Coles jacked up the price of items for a short time before putting it on a discount. The Albanese government has introduced its bill to rein in spending on the National Disability Insurance Scheme to the lower house of federal parliament. The government's trying to find massive savings in the scheme, which is now costing the Commonwealth about $50 billion a year, which is four times more than expected. Meanwhile, the Tasmanian Independent Senator, Tammy Tyrrell, has announced she'll join the Labor Party. She's the second crossbench senator Labor's recruited to its ranks in this term, after Dorinda Cox left the Greens to join the government last year. And US President Donald Trump is in Beijing for the first time since 2017 to meet China's President Xi Jinping. The Iran war, Taiwan, trade, tariffs and technology and AI could all feature in discussions during the two-day state visit. There's a distinct focus on technology, with 16 American business leaders, including Elon Musk and Apple boss Tim Cook, joining the US president for the trip. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: لدى استقباله نظيره الأمريكي في بكين، الرئيس الصيني يقول إن العالم أمام مفترق طرق، وترامب يؤكد أن العلاقات بين البلدين ستكون أفضل من أي وقت مضى. دولة الإمارات تتمسك بأهمية الحل السياسي وعدم سعيها للحرب، وتقول إن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على الصراعات. عشية جولة مفاوضات جديدة مع لبنان، إسرائيل تصعد عسكريا وسقوط أكثر من 20 قتيل في الضربات قرب بيروت وجنوب لبنان. تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتقدم بطلب لحل الكنيسة من أجل التصويت عليه الأسبوع المقبل. انطلقت القمة الأمريكية الصينية في بكين بعد الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة ترامب، مؤكدا أن المصالح المشتركة مع واشنطن تفوق حجم الخلافات بين البلدين. واعتبر شي أن العالم أمام مفترق طرق، مشيرا إلى أن استقرار العلاقات مع الولايات المتحدة أمر مفيد للعالم. وأعرب عن تطلعه لتبادل وجهات النظر مع ترامب حول الملفات الكبرى. بدوره أكد الرئيس ترامب أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز خلال رحلته إلى بكين أن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالإضطلاع بدور أكثر فعالية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج، مضيفا أن من مصلحة الصين حل هذه الأزمة.
1: لدى الصينيين سفن عالقة في الخليج، لأن إنشاء نظام يسمح بمرور بعض السفن ومنع سفن أخرى أسهل قولا من فعله. وقد رأيتم أن سفينة تحمل شحنة صينية وإن لم تكن ترفع العلم الصيني تعرضت للاستهداف خلال عطلة نهاية الأسبوع. أنا متأكد أن إيران لم تفعل ذلك عمدا، لكن ذلك حدث بالفعل، ولهذا السبب هذه السفن الصينية عالقة هناك. كما أن الاقتصاد الصيني قائم على التصدير، وإذا كانت اقتصادات العالم تنهار بسبب هذه الأزمة في المضائق، فإن الدول ستشتري منتجات صينية أقل وستتراجع الصادرات الصينية بشكل حاد. لذلك من مصلحة الصين حل هذه الأزمة، ونأمل أن نقنعها بلعب دور أكثر فاعلية في محاولة دفع إيران إلى التراجع عما تقوم به الآن وما تحاول القيام به في الخليج.
0: في السياق نفسه، كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة بوليتيكو أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالملف الإيراني. وتوقع المسؤول الأمريكي أن يثير ترامب الملف الإيراني مع نظيره الصيني في إطار الضغوط الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة. وبحسب المسؤول، فإن واشنطن ترى أن بكين تمتلك نفوذا مهما على طهران، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والطاقة التي تربط الجانبين، ما يجعل الدور الصيني مؤثرا في أي مسار تفاوضي محتمل. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعول على ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لدفع إيران نحو تقديم تنازلات في الملفات الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي وأمن الملاحة الإقليمية. في السياسة الدولية، ليست كل القمم تقاس بما يقال أمام الكاميرات في بكين. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة تبدو بروتوكولية في ظاهرها، لكنها تحمل خلف الأبواب المغلقة ما هو أبعد من التصريحات الرسمية. مزيد من التفاصيل مع الزميل هاني زيادة.
2: في القمم الكبرى الحقيقة لا تقال بل تخفى خلف الأبواب المغلقة. في بكين يستعد ترامب وشي جين بينغ للقاء قد يبدو بروتوكوليا، لكن القصة الحقيقية لن تكون أمام الكاميرات. ما سيقال في العلن معروف تقريبا، تعاون، استقرار وحوار بناء. لكن في السياسة، ما لا يقال أحيانا أهم بكثير مما يقال. خطوط حمراء لن تعلن، وربما تنازلات وصفقات قد لا تكتب في أي بيان رسمي. في ملف إيران مثلا لا يقال كل شيء، وأسئلة ستبقى دون إجابات للعلن. هل طلبت واشنطن من بكين تشديد الخناق النفطي على طهران؟ هل عرضت الصين تهدئة مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية؟ وفي تايوان لا يكشف كل ما يطرح، وفي التكنولوجيا سيبقى جزء من الحرب الحقيقية خارج التصريحات. فالصراع بين أمريكا والصين اليوم ليس فقط على التجارة، بل على شكل العالم المقبل. كل طرف يدخل القمة وهو يعرف ما لا يقبله أكثر مما يعرف ما قد يقبله، ولهذا لا تقاس القمم بما يعلن بل بما يتم التفاهم عليه بصمت. في السياسة الصمت ليس فراغا، الصمت مساحة تصنع فيها القرارات، وما سيخرج من بكين لا يكون القصة الكاملة، لأن ما سيخفى قد يكون أهم بكثير مما سيعلن.
0: جدد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات تأكيد دولة الإمارات على أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها. وفي سياق الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين، أكد قرقاش عدم السعي لهذه الحرب والعمل بشكل مخلص على تجنبها، مضيفا أن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على المواجهات والصراعات في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة. وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمل الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولويتها وقناعاتها الراسخة ستبقيان في تغليب الحلول السياسية، إيمانا بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وأكد فانس على ضرورة ألا تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن ترامب لديه عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع طهران.
3: إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا، ونحن منخرطون بمحادثات شرسة جدا للتأكد من أن ذلك لن يحدث. وكما ذكرت أكثر من مرة أمام الرئيس ترامب خيارات عدة، منها الخيارات الدبلوماسية والعسكرية. ولنفكر فيها قليلا، ما الذي سيحدث إذا حصلت إيران على سلاح نووي؟ سنصبح أمام سباق تسلح نووي، ودول عدة ستسعى للحصول عليه، وهذا متناف مع منع الانتشار النووي.
0: بالعودة إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي مات ماكلين. مرحبا بك سيد مات. يعني الرئيس الصيني قبل قليل أكد أن المصالح المشتركة مع واشنطن تفوق حجم الخلافات بين البلدين، فهل فعلا الملف الإيراني ورأب الصدع هذا والضغط على إيران وصولا إلى اتفاق من المصالح المشتركة، وهل فعلا المصالح المشتركة بين الطرفين أكبر بكثير من حجم الخلافات؟
4: من الواضح أن إيران ليست على الجدول أعمال الرسمي لزيارة الرئيس ترامب إلى الصين، إضافة أيضا إلى إدارة الرئيس تشي، وقال أن هو أمر وقضية يأملون أن يناقشوها مع بعضهم البعض. الأمر الذي يضيف إلى هذا البعد أنه ليس من أهم قضايا المطروحة في هذه القمة، وبالتالي فمن المتوقع أن هذه القمة ستستمر إلى يومين. الدولتين تريدان أن تجد طريقة لإنجاح هذه القمة، سواء كانت إيران أو المشكلة الإيرانية ستكون جزءا أساسيا من المناقشات أم لا. وبالتالي فإن الرئيس ترامب يأمل أن يقوم بطرح هذه القضية خلال المناقشات بطريقة ما مع الرئيس الصيني. وكما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية، فإن الصين قد مارست نوعا من الضغوط على إيران للدخول في المفاوضات سابقا.
0: لكن سيد مات، إنجاح هذه القمة كيف من الممكن أن يتم؟
5: في هناك
4: عدد كبير من أعضاء الوفود من الولايات المتحدة والصين. الاجتماعات الثنائية سنرى هناك جهات مختلفة تدخل في جلسات متنوعة، وزير الخارجية، وزير الاقتصاد، وهناك الكثير من أعضاء الوفود بين الدولتين، وكلاهما لديهم بعد معين سيركزون عليه في اجتماعاتهم على هامش هذه القمة. ولكن الآن لإنجاح هذه القمة فإن الولايات المتحدة عليها أن تحصل على شيء ما من الصين، والعكس صحيح، فيجب أن تكون هناك مصالح مشتركة. الولايات المتحدة الصين تريد منها أن تقوم برفع هذه العقوبات على الصين، وبالتالي أيضا نحن لا نتلقى إشارات جيدة من الجانب الصيني، وهناك نوع من المراوحة وعدم إيجاد حل في هذه النقطة. وبالتالي حتى إنجاح هذه القمة يجب أن نكون هناك تنازلا من الطرفين ومفاوضات مثمرة على مدار اليومين التاليين. وبالتالي فإن الولايات المتحدة تأمل أيضا أن تحصل على نفس الأمر، ولكن في الواقع لا يمكن ألا تكون قضية إيران أو موضوع إيران على رأس جدول المفاوضات. ربما فإن الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية بين الدولتين والرئيسين سيقولون أن لدينا مناقشات حول هذه الأمور، وأمور أيضا لا يمكن إعلانها على الملأ، وبالتالي نأمل على الحصول على استقرار ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في بعض الأماكن الأخرى من العالم، وأن يتوصل الطرفان إلى إنهاء الكثير من الصراعات في العالم فيما يتعلق أيضا لوضع حد لهذه الصراعات.
6: ساعة جديدة بتبلش معكم مستمعينا، وطبعا بتحمل أجواء جديدة وأغاني منوعة. لكل الموجودين معنا بعضهم من فترة الصباح برجع برحب فيكم وبقلكم أهلا وسهلا. أما اللي عم ينضموا جديد لقلنا بتمنى أوقاتكم تكون كتير حلوة وين ما كنتوا. رح نتابع هلأ مع أحلى الأغاني ونبلش هالساعة برفقة سليم عساف.

0: عودتنا لكم مستمعينا عبر موجتنا 1638 AM الموجة الأقوى، وبمشوارنا من وفيكم دايما بأهم التطورات والأخبار وطبعا الأغاني. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيرفع منسوب التصعيد الكلامي وبيأكد الجهوزية لكل الجبهات. فقال خلال جولة بالضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي خلق واقع أمني جديد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية جاهزة لتكمل القتال إذا لزم الأمر على مختلف الجبهات، وشدد على أن الجيش بحالة جاهزة دفاعا وهجوما. وكمان أضاف أن الانتشار بيمتد بحسب تعبيره من القدس إلى الضفة وحتى طهران. وفيما يتعلق بلبنان، قال أن الجيش الإسرائيلي عم بيواصل عملياته بمنطقة الليطانية ومناطق أخرى، مدعيا استهداف عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله. أما بغزة والضفة الغربية، فأكد استمرار العمليات العسكرية بوقت عم تشهد فيه الضفة تصاعد باعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بالتزامن مع توسع السيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وإذا بدنا نشوف كمان على خط إيران، بتجي هيدا التصريحات وسط تقارير إسرائيلية بتتحدث عن ضغوط تمارسها تل أبيب على واشنطن لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خيارات أكثر تشددا تجاه طهران. فالمشهد الإقليمي إذن يبقى شديد الحساسية بين مفاوضات لم تحسم وتصريحات عسكرية بترفع منسوب التوتر على أكثر من جبهة. كنتوا معنا عبر راديو 2 AM أستراليا 1638 AM، ومنرجع لكم بعد الفاصل.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2 AM وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2 AM أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2 AM أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2 AM 1638 AM، هنا 2 AM أستراليا.

0: بدي غني بدي غني مع سلوى قطريب. سمعنا هالغنية ويمكن حسين عبالنا بشي طريقة هيك نفش خلقنا نغني بركة نرقص ما بعرف يعني بشي طريقة هيك واحد يرفه شوي عن حاله عن يخفف من هالضغوطات الستريس الأخبار الصعبة اللي عم نسمعها وعم نعيشها وكل شيء يعني حوالينا عم بيصير. فبتمنى يا رب تكونوا هيك ولو شوي عم تستمتعوا معنا عم تنبسطوا بهالأغاني نكون عم نخفف عنكن قد ما فينا. نتابع برفقتكم مشوارنا ورح نرجع نذكر بأحوال الطقس لليوم. بسدني طقس ممطر، الحرارة 21، كمان بملبورن بتوصل درجات الحرارة لل 21، أما هون ببيروت طقسنا حار ودرجات الحرارة بتوصل لل 26 درجة. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the 1-1-2-M-E, Australia. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: بس على 2ME.

0: برجع لعندكم مستمعينا وبدي أخبركم على فكرة بخطوة غير مسبوقة. أفادت معلومات بأن وزارة الخارجية اللبنانية أرسلت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بتتهم فيها إيران بالتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية وتوريط البلاد بالصراع مع إسرائيل. وبحسب ما نقل عن مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة، فأن لبنان يطالب بحسب القانون الدولي بمحاسبة إيران على ما اعتبره أفعال ألحقت أضرار جسيمة بلبنان. والشكوى بحسب المعلومات المتداولة بتتحدث عن خسائر بشرية ومادية واسعة، كمان النزوح وتداعيات الحرب الأخيرة، كما تتهم أجهزة إيرانية من بين الحرس الثوري الإيراني بتجاوز قرارات الدولة اللبنانية. كذلك أشارت المعلومات إلى أن الشكوى تطرقت إلى ملف السفير الإيراني السابق محمد رضا شيباني بعد إعلان الحكومة اللبنانية بوقت سابق أنه هو شخص غير مرغوب فيه وسط اتهامات بتدخلات بالشأن اللبناني. بالمقابل لم يصدر حتى الآن موقف إيراني رسمي بشأن هيدا المعلومات المتداولة، بوقت يتوقع أنه يثير الملف نقاش سياسي ودبلوماسي واسع داخل لبنان وخارجه. هيدي الخطوة إذا تأكدت تفاصيلها كاملة ممكن تشكل تحول مهم بطبيعة العلاقة الرسمية بين بيروت وطهران بلحظة إقليمية شديدة الحساسية. نحن وياكم مستمعينا رح نتابع مع المزيد من التطورات، بتستمعوا على إلى أول بأول معنا عبر راديو 2ME أستراليا.
1: ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: مستمعينا، الوقت هلأ للأخبار. رح نسمع مع بعض أهم العناوين والتطورات لحد هالساعة، تابعونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: Australia News.
8: ABC News.
9: Tadori Corner with the top stories. A federal court judge has found supermarket giant Coles broke consumer law by misleading shoppers on discount prices. The Australian competition watchdog sued Coles, alleging it duped shoppers with fake discounts on hundreds of common household items under its prominent Down Down promotional campaign. The ACCC claimed Coles jacked up the price of items for a short time before putting it on a discount. The Albanese government has introduced its bill to rein in spending on the National Disability Insurance Scheme to the lower house of federal parliament. The government's trying to find massive savings in the scheme, which is now costing the Commonwealth about $50 billion a year, which is four times more than expected. Meanwhile, the Tasmanian Independent Senator, Tammy Tyrrell, has announced she'll join the Labor Party. She's the second crossbench senator Labor's recruited to its ranks in this term, after Dorinda Cox left the Greens to join the government last year. And US President Donald Trump is in Beijing for the first time since 2017 to meet China's President Xi Jinping. The Iran war, Taiwan, trade, tariffs and technology and AI could all feature in discussions during the two-day state visit. There's a distinct focus on technology, with 16 American business leaders, including Elon Musk and Apple boss Tim Cook, joining the US president for the trip. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: شكرا فرضية لا سيما مع صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات
10: ضيفنا وشكرا لضيوفنا جميعا. هذه التغطية مستمرة إذن مع زميل محمد المزين.
11: شكرا جزيلا لك محمد. إنما كنتم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة في متابعتنا للوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. إنما كنتم إليكم أحدث المستجدات، إذ بدأت في بيجين قبل قليل مباحثات قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وكان ترامب قد استبقها بالقول إنه سيجري خلالها حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع على تحركاتها في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. في طهران قال الرئيس الإيراني أن أحلام الأعداء باستسلام الشعب الإيراني لن تتحقق أبدا، بينما قال نائبه أن حق إيران في مضيق هرمز ترسخ وإن المسألة انتهت. غداة إعلان الكويت أن مجموعة من الحرس الثوري تسللت إلى جزيرة بوبيان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين، وقال إن بلاده تطالب بإطلاق سراحهم فورا وبأنها تحتفظ بحق الرد. عراقشي أضاف أن احتجاز الكويت للمواطنين 4 تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. بينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم الخميس، شهد لبنان أمس الأربعاء تصعيدا إسرائيليا واسعا. وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 22 شخصا استشهدوا في غارات على محافظة جبل لبنان وفي جنوب البلاد. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوى السياسي طلب من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل من بيجين. تنضم إلينا مراسلات الجزيرة وجد وقفي من بيجين، أيضا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. من طهران مراسل والجزيرة محمد البقالي أيضا الذي ينضم إلينا. وجد وقفي، تابعنا على شاشة الجزيرة خلال الساعات الماضية مراسم الاستقبال التي حظي بها دونالد ترامب قبيل انطلاق المباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. أجمل لنا مراسم الاستقبال تلك وما قاله ترامب في انطلاقة المحادثات.
12: يعني مراسم الاستقبال طبعا محمد كانت حافلة جدا هنا في الصين وعلى مستوى بروتوكولي مرتفع بالنسبة للصين، ولكن حقيقة بالنسبة للوفد الأمريكي والرئيس ترامب تحديدا ما يهمه في نهاية المطاف هو النتائج، نتائج هذه الزيارة على أن تكون مستدامة. كانت الزيارة الماضية لترامب في ولاية الأولى قبل 9 سنوات قد حظيت باستقبال حافل ربما ليس على نفس هذه الدرجة، ولكن تبعها توتر حاد في العلاقات التجارية بين البلدين وحرب تجارية بينهما رغم توقيع ما آنذاك صفقات تجارية. اليوم يتطلع الرئيس ترامب إلى أن تلعب الصين دور فاعل أكبر تحديدا فيما يتعلق بإيران. يعود الرئيس ترامب إلى الصين وهو مثقل حقيقة بهذا الملف، ملف الحرب مع إيران، وخيارات الرئيس ترامب محدودة جدا إزاء كيفية إنهاء هذه الحرب خاصة مع تمسكه بمواقفه الداعية لتخلي إيران عن طموحها النووي، لتخلي إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب وتسليمه للولايات المتحدة، وهذا الذي ما ترفضه إيران حتى الآن. الرئيس ترامب، وبحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو الذي استبق حقيقة هذا الاستقبال وهذه القمة الهامة بين الرئيسين الأمريكي والصيني بتصريحات لفوكس نيوز، قال فيها إن الولايات المتحدة تأمل في أو تحاول وتسعى من خلال هذه الزيارة لإقناع الصين بأن تضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأيضا من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. وعبر عن أمل الإدارة الأمريكية في أن تلعب بيجين دورا فاعلا وكبيرا في هذا الإطار. أمل كبيرة يعلق الرئيس ترامب على هذه الزيارة على الصعيد السياسي كما قلنا، تحديدا فيما يتعلق بإيران. وهناك أيضا أمل كبيرة تعلقها الشركات الأمريكية الضخمة. الرئيس ترامب سمعناه قبل قليل يتحدث عن أن عدد الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية في مجالي القطاع المالي والقطاع التقني هو 30 رئيس تنفيذي لأكبر الشركات الأمريكية، كلهم جاءوا مع الرئيس ترامب الذي يضم وفده أيضا وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت ووزير الخارجية الأمريكي مايكل روبيو، إضافة إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث. كلهم جاءوا إلى هنا بطموح وأمال كبيرة. سمعنا الرئيس ترامب يتحدث عن مدى متانة علاقته الشخصية مع الرئيس الصيني، وبأنها كانت العلاقة الأطول بين أي رئيسين أمريكي وصيني على مدى التاريخ حسب وصف الرئيس الأمريكي. وتحدث عن أنه لديه طموح كبير، وبأنه الرئيس الصيني يحظى باحترام كبير لدى الرئيس الأمريكي بسبب سياساته وما قام به من أجل الصين. وأكد الرئيس ترامب بأنه العلاقة بين البلدين سوف تكون أفضل بكثير من أي وقت مضى على حسب قول
11: وبالتالي
12: الرئيس. كلها تصريحات حقيقة بسقف تفاؤل مرتفع جدا من الجانب الأمريكي.
11: نعم، هذا السقف مثل ما أشرت أيضا مرتبط إلى حد كبير برغبة أمريكية في مساعدة صينية بشكل أو بآخر من أجل حلحلة الأمور مع إيران. ولكن إضافة إلى الموضوع الإيراني، كيف ترتب واشنطن أولوياتها؟ ما الذي تريده بالفعل من أن تقدمه الصين لها في هذه الزيارة؟
12: إيران هي أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب على الصعيد السياسي، وإن كانت أولويات الصين مختلفة وتركز على تايوان وعلى التوسع النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة، وهو أمر لا تحبذه الصين، ولكن الأولويات بالنسبة للرئيس ترامب تحديدا على الصعيد السياسي هي إيران، لأن الحفاظ على إغلاق مضيق هرمز أمر ينعكس سلبا داخليا على شعبية الرئيس الأمريكي وعلى مستقبل الحزب الجمهوري، خاصة وأننا مقبلون في الولايات المتحدة على انتخابات نصفية مفصلية، ويخشى الرئيس ترامب أن يخسر حزبه على الأقل الغلبة في مجلس النواب، وهذا آخر ما يريده الرئيس الأمريكي، لأن إغلاق المضيق وأن يبقى مغلقا لفترة طويلة، نحن على بعد أقل من 6 أشهر من هذه الانتخابات، والسوق النفطية لن تتعافى فور فتح المضيق، سوف تتطلب وقتا طويلا إلى أن تتعافى وتعود أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة إلى مستويات يمكن أن يتحملها الناخب الأمريكي. لذلك على الصعيد السياسي قد تكون إيران والمعضلة مع إيران هي أكبر ملف يسعى الرئيس ترامب لتحقيق مكسب منه خلال زيارته هنا في بيجين. طبعا على الصعيد الاقتصادي كما قلنا، الرئيس ترامب أكبر نقطة توتر اقتصادية بين إدارة الرئيس ترامب وبين بيجين هي الذكاء الاصطناعي. الرئيس ترامب حريص جدا على أن تكون الولايات المتحدة تسبق الصين بأشواط في مجال الذكاء الاصطناعي، وربما لأجل ذلك فرضت قيودا بتعرفة جمركية مرتفعة جدا على الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة الذكاء الاصطناعي هنا في الصين بحجة أمريكية بأن الصين بأن هذه الرقائق يمكن أن تستخدم لغايات دفاعية عسكرية، ولذلك قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه الرقائق المهمة للصناعة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن قد يكون السبب الحقيقي وراء قرار الولايات المتحدة رفع هذه الرسوم الجمركية عليها هو التنافس المحموم بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي. محمد.
11: نعم وجد. شيماء، مثل ما ذكرت وجد، صحيح أن الاستقبال والبروتوكول كان عالي المستوى في بيجين للرئيس ترامب وفريقه.
0: ومعكم بنكمل مشوار راديو 2 ام استراليا لليوم الخميس 14 من شهر ايار، ورح نبلش اخر ساعه مع الفنان والموسيقار ملحم بركات. خليكن على السماع.

كل ما شفت اتنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك، بتذكرك.

0: بلشنا هالساعة بأحلى الأغاني، سمعنا للموسيقار ملحم بركات، وهلأ كنا مع نصيف زيتون وغنيته الدبنة غيابك. ورح نكمل معكم مستمعينا، بنرجع منذكر بحال الطقس اليوم بسيدني، ممطر، الحرارة أقصيها 21 درجة، كمان بملبورن بتوصل لل 21، وهون ببيروت طقسنا مشمس وحار بتوصل درجة الحرارة لل 26. رح ناخد فاصل استراحة وبنرجع لكم.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو، ودايما عبر راديو تو أمي أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: نرجع لعندكم مستمعينا ومنكمل ما تبقى من أوقاتنا بهالمشوار الحلو لليوم الخميس 14 من شهر ماي. ورح شوف أنا وياكم موضوع هيك يمكن كتار بحسوا فيه الهدف بالحياة أو الجول، هل هو سر السعادة أم مصدر قلق؟ ودراسة جديدة بتشرح المفارقة. كتار بيعتقدوا أنه النجاح بيبلش من وجود هدف واضح بالحياة، بس المفاجأة أنه السعي وراء الهدف ممكن يكون أحيانا مصدر توتر وأحباط كمان. الطبيب المتخصص بالرعاية التلطيفية ومؤلف كتاب The Purpose Code بيقول أنه من أهم دروس الحياة هو وضع الهدف بمقدمة الأولويات، ولكن المشكلة أنه كتار ما بيعرفوا أصلا شو هو هدفهم. فالدراسات بتشير إلى فوائد كبيرة للشعور بالهدف. دراسة وجدت أن الأشخاص يلي بيشعروا بوجود غاية واضحة بحياتهم عندهم انخفاض بمعدلات الوفاة العامة وخطر أقل للإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية. كمان في دراسة تانية بيّنت أنه أصحاب الشعور القوي بالهدف هن أقل عرضة للخمول البدني بنسبة 24%، وهن أقل معاناة من مشاكل النوم، ما بيعانوا كتير يعني مثل غيرهم، وأكثر نشاط ورضا عن حياتهم. وحتى على مستوى الصحة النفسية أكيد شافت أنه يعني وجدت دراسة على طلاب جامعيين علاقة قوية بين الإحساس بالهدف والسعادة مع معدلات أقل من الاكتئاب. فبقلكن مستمعينا انه يعني هي المشكلة اكيد بتبلش وقت يربط الناس الهدف بس بانجازات ضخمة، ويصيروا يفكروا انه الهدف لازم يكون مثل تأسيس شركة عملاقة، تغيير العالم، او تحقيق نجاح استثنائي، بينما لا، الهدف فيه يكون اهداف صغيرة يومية مثل انك تتعلم شيء جديد بتحبه، تمارس هواية، تساعد الاخر، او حتى المشي كمان يعتبر هدف، أو إذا بتعتني بنفسك هيدا هدف. فهيك بقلكن السعادة أحيانا ما بتجي عند الوصول فقط إلى هدف معين، بل أثناء الطريق نفسه لأنك توصل لهدفك ولو كان صغير. منتابع معكم المشوار هون راديو 2ME. استراحة 2ME maximum hits and more maximum music.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، the Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. Saint Denis هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع اوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو اول مطران بفرنسا. كل سنه ب29 الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع رأسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: وهيك منكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوارنا لليوم الخميس اللي حامل تاريخ 14 أيار. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالأربع ساعات الحلوين واللي قضيتوها معنا عبر راديو 2MEA أستراليا. رح نختم بجولة أخبار الساعة 3 وبتمنى بقية نهار حلو كتير للجميع.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MEA أستراليا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: News.
11: تمام 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
12: ونستهلها بالعناوين. الرئيس الصيني يستقبل ترامب لإجراء محادثات بالغة الأهمية في بكين، وحرب إيران تخيم على الزيارة. نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع طهران وأبو ظبي تنفي. 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي. لنا وقفة في نهاية النشرة مع مهرجان كان السينمائي.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: في التفاصيل، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بكين، حيث سيعقدان قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وفي مستهل اللقاء قال دونالد ترامب لنظيره الصيني إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع. شيرين ناصر.
9: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وإيلون ماسك. وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناس بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية بانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة، منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
12: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفي مقابلة بثت على فوكس نيوز قال من جهته إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. كما قال عن سقف التوقعات الأمريكية من هذه الزيارة، سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، نستمع إلى إجابته وكان يتحدث لنضال شقير.
13: سقف التوقعات منخفض، ليس الهدف من هذه الزيارة تبديل طبيعة العلاقة، ولكن ربما تثبيت ما جرى الحديث عنه في تشرين الأول أكتوبر الماضي في كوريا الجنوبية من حيث الاستثمارات الصينية ومن حيث السماح الصين للولايات المتحدة باستيراد المعادن النادرة. أي أن الهدف هو اقتصادي. طبعا الرئيس ترامب يريد أمرين إضافيين، الأمر الأول هو الصورة، يريد ويريد المظهر الكبير ليبدو وكأنه بالفعل صاحب مقام معين، وكذلك يريد الموضوع الإيراني، ولكن التوقعات هنا ليست مرتفعة فيما يتعلق بعدم لجوء الصين إلى حق النقد بشأن مضيق هرمز. المسائل العالقة لا تزال هي هي.
12: حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. والإمارات العربية المتحدة نفت ما يتم تداوله عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي للبلاد مؤخرا، بعدما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات. مكتب نتنياهو أفاد وبأنه في خضم عملية زئير الأسد قام نتنياهو بزيارة سرية إلى الإمارات والتقى برئيسها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. أسفرت هذه الزيارة بحسب مكتب نتنياهو عن انفراج تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. زياد حلبي من القدس.
14: تزامن الكشف مع تقارير كانت تحدثت عن زيارتين سريتين لرئيس الموساد ديفيد بارنيع إلى الإمارات لتنسيق ملفات أمنية، وتثير هذه المعلومات عدة تساؤلات داخل إسرائيل، من بينها كيف جرت رحلة نتنياهو الجوية في ظل إغلاق شبه كامل للأجواء من دون أن ترصد أو يكشف عنها، ولماذا زار منطقة بهذا القرب من إيران، وما إذا كان تخلل الزيارة اتفاق على نقل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى الإمارات. كما يلفت الانتباه أن الرئيس الإماراتي كان قد استقبل علنا في السابق مسؤولين إسرائيليين خاصة من المعارضة مثل نفتالي بنت ويائير لابيد إلى جانب عدد من الوزراء، بينما لم يعلن حتى اليوم عن أي لقاء رسمي مع نتنياهو، رغم أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الاتصالات والاجتماعات بين الجانبين لم تتوقف خلال السنوات الماضية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: أعلن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية الداعمة له قدمت مشروع قانون لحال الكنيست ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة. وإسرائيل كثفت بالأمس وتيرة ضربتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. عن هذه المفاوضات وعن أفاقها حدثنا مراسلنا في القدس زياد حلبي في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
15: بالنسبة للإسرائيليين هناك مأزق في الجبهة اللبنانية. من جهة هناك حرب على حزب الله وكأنه لا توجد مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ومفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأنه لا توجد حرب على الأرض. المأزق هو بسبب المحاذير الأمريكية، هناك قيود أمريكية مفروضة على إسرائيل ميدانيا تمنع توسيع رقعة الحرب كما كانت تريد إسرائيل، التي تعارض في الأساس فكرة وقف إطلاق النار. وبالتالي المشكلة الأساسية ربما في الملف اللبناني في هذه المفاوضات هو أن الرئيس الأمريكي عاد وربط الملفين الإيراني واللبناني. لهذا إسرائيل تريد تماما عودة الحرب على إيران كي تعود على لبنان، أو على الأقل إذا حسمت في إيران هذا يعني إنهاء قدرات حزب الله والحوثيين وحماس المنطقة كما يقول نتنياهو. بالتالي لا يوجد أفق حقيقي لهذه المفاوضات حاليا إلا في عندما يتضح الموضوع مع إيران.
12: زياد حلبي من القدس. قالت مصادر مطلعة إن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة قوية متحالفة مع طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، وردت الكويت بغارات أيضا على البلد نفسه. هذا ويعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم لمنح الثقة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيتي. تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع أجواء التفاؤل حول قدرة الزيدي على تشكيل حكومة عراقية قوية. التطورات والمستجدات في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
16: تراجع أجواء التفاؤل حول تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي استندت إلى ثلاثة أمور سياسية: وجود تحفظ إيراني حول الزيدي بسبب تصريحات قال فيها إنه يعتزم إبعاد العراق عن الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. الأمر الثاني الانزعاج الأمريكي من الزيدي لأن خطته لنزع سلاح الفصائل العراقية تستثني الحشد الشعبي. والأمر الأخير يتعلق بخلافات شديدة بين الزيدي والإطار الشيعي بسبب إصرار الزيدي على بعد الأحزاب الشيعية الكبيرة عن وزارة النفط لتجنب العقوبات الأمريكية. التطور الجديد الذي زاد من أجواء عدم التفاؤل إعلان حزب الله العراقي أنه سيقاطع جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة الزيدي في ظل معلومات عن فشل محادثات إجراها الزيدي مع فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية حول ملف نزع السلاح. رئاسة البرلمان العراقي أعلنت أنها ماضية في عقد جلسة منح الثقة للمنهاج الوزاري وتشكيلة حكومة الزيدي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
12: قالت القوات المسلحة الملكية المغربية إن فرق البحث بالتنسيق مع القوات الأمريكية عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ الثاني من أيار مايو في منطقة كاب درعا، وكان مسؤولون أمريكيون ومغاربة قد أفادوا بفقدان جنديين أمريكيين أثناء المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي العسكرية المشتركة بالقرب من طنطان بجنوب المغرب. تشهد أوكرانيا تصعيدا جويا واسعا بعد انتهاء الهدنة القصيرة التي أعلنت في الأيام الماضية، إذ تقول كييف إن روسيا عادت إلى استخدام هجمات كثيفة بالمسيرات والصواريخ بالتوازي مع استمرار المعارك العنيفة على جبهات الشرق. من كييف مراسل مونتي كارلو الدولية محمد زاوي.
17: عاد المشهد الأوكراني إلى ما يشبه أيام التصعيد الكبرى، فبعد أيام من التهدئة المؤقتة أعلنت القوات الجوية أن روسيا نفذت واحدة من أوسع الهجمات. الهجوم لم يكن مجرد ضغط عسكري، بل حمل رسالة سياسية وأمنية واضحة، إذ طال مناطق قريبة من حدود دول الناتو، ما دفع بولندا إلى رفع جاهزية مقاتلاتها وأثار ردود فعل في سلوفاكيا والمجر، خاصة بعد الحديث عن ضربات قرب منطقة زكرباتيا غرب أوكرانيا. الضربات استهدفت بنى تحتية ومدنية وكذلك للطاقة وسكك الحديد، أسفرت بحسب المعطيات الأولية عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال. على الجبهات لا يقل المشهد سخونة، هيئة الأركان تحدثت عن أكثر من 200 اشتباك قتالي خلال الساعات الأخيرة، مع تركز الضغط الروسي خصوصا على محوري بوكروفسك وكوستانتينيفكا في دونيتسك. محمد زاوي، كييف مونتي كارلو الدولية.
12: وكييف تعرضت لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر اليوم وفقا ما أفاد صحفيون سمعوا دويا انفجارات وإطلاق نار مضاد للطائرات. هنا في فرنسا طلبت النيابة العامة من محكمة الاستئناف سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية عام 2007، مؤيدة بذلك طلباتها أمام محكمة البداية. شيرين ناصر.
18: ساركوزي يواجه احتمال السجن مجددا، وفي حال أدين في 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل لن يكون أمامه سوى الطعن أمام محكمة النقد. المدعي العام الفرنسي وصفه بأنه الرأس المدبر والمستفيد الوحيد والمحرض على المؤامرة الإجرامية لتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزي. وإضافة إلى طلبه السجن لساركوزي 7 سنوات، أوصى أيضا بتغريمه 300,000 يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، لكن إنه لم يطلب إصدار مذكرة توقيف أو أمر تنفيذي مؤقت بحقه. ورغم أن ساركوزي أدين ابتدائيا بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية فقط، فقد طلبت النيابة العامة إدانته بجميع التهم الموجهة إليها، ومنها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية وتلقي أموال عامة ليبية، وهو ما نفاه أحد محاميه قائلا: لا توجد أموال ليبية في حملته الانتخابية ولا في أصوله، نيكولا ساركوزي بريء. وبعد إدانته سابقا أصبح ساركوزي أول رئيس يسجن في تاريخ فرنسا، حيث أمضى 20 يوما في سجن لاسانتي الباريسي حتى إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي.
12: والآن إلى مهرجان كان.
19: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
12: بالأمس عرض فيلم التخلي خارج المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة 79 من المهرجان، تزامن عرضه مع انطلاقه في الصلاة السينمائية الفرنسية. ميشا خليل.
20: فيلم التخلي للمخرج الفرنسي فانسون غارونك يتناول الأيام الأخيرة التي سبقت اغتيال الأستاذ الفرنسي سامويل باتي على يد متطرف إسلامي في عام 2020. يروي العمل كيف بدأت المأساة خلال حصة في التربية الأخلاقية والمدنية عرض فيها الأستاذ على طلابه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهذا ما أدى إلى تصعيد كانت نتيجته حملة كراهية واسعة انتهت بهذه الجريمة المروعة. لكن رغم جودة الفيلم واحترامه لذاكرة سامويل باتي، يرى كثيرون أن توقيت عرضه يطرح سؤالا أخلاقيا حول استغلال المأساة لأغراض سينمائية وإعلامية، خصوصا وأن القضية لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الفرنسية. أما عروض المهرجان هذا المساء فمتنوعة، منها فيلم الوطن للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، وفيلم قصص موازية للمخرج الإيراني أصغر فرهادي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
12: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الصيني يستقبل ترامب لإجراء محادثات بالغة الأهمية في بكين، وحرب إيران تخيم على الزيارة. نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع إيران، وأبوظبي تنفي. 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي.
11: شكرا لك يا رولا، كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم.
19: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
12: ومن باريس تبدأ هذه المرة رضا.
11: نعم رولا، في باريس أجواء غائمة زخافة.
21: Good afternoon in Sydney. We've got water over the road in Punchbowl on Punchbowl Road near Canterbury Road. A breakdown in Cowan on the M1 heading north approaching the Pacific Highway overpass. And in Melbourne, a broken down truck on the Monash Freeway heading inbound before Warragul Road has taken out the emergency lane and speeds are down to 40. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
22: مع الفنان شادي جميل بنبلش مشوارنا on Radio 2ME 1638 AM.

0: Australia. Saint Tarsicius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء بخمستاش آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarsicius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.
1: وجه الجمر.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، نتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME لنتعرف على أخبار التليتي ونص.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما.
0: جولة أخبار 3:30 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
3: Will Howard Evans with the top stories. The consumer watchdog says it will seek a substantial penalty after it won its case against Coles for misleading customers with fake discounts on its down-down pricing program. The federal court found that 13 of the 14 sample discount tickets submitted to the court were advertised with misleading discounts that were not genuine. Coles says it acknowledges today's federal court decision and its priority has always been and will continue to be delivering value to customers. One Nation leader Pauline Hanson has accused the coalition of copying her migration policies. In his budget reply speech tonight, opposition leader Angus Taylor will unveil policies to limit net overseas migration to the number of newly constructed houses and to boot non-citizens, including permanent residents, from some welfare and NDIS supports. Senator Hanson says the policies have been taken from One Nation's playbook after her party won its first House of Representatives seat in Saturday's Farah by-election. Donald Trump says America's relationship with China is going to be better than ever before. The US president is in Beijing for a summit with his Chinese counterpart Xi Jinping, months after both leaders imposed tit-for-tat tariffs on each other's countries, leading to a massive trade war. But President Xi says he's always believed that the common interest between China and the US outweigh the differences. The two are discussing the war in Iran, trade, and Taiwan. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
5: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
6: صباح الخير نبيل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن بلديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين خلال لقائهما اليوم لإجراء محادثات في بكين. وأضاف تشي أنه سعيد باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين منذ العام 2017 فيما العالم أمام مفترق طرق. من جانبه قال ترامب لتشي أن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع. واستقبل الرئيس الصيني نظيره الأمريكي في بكين اليوم، حيث سيعقدان قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. ورحب تشي بترامب في قاعة الشعب الكبرى، وصافح تشي العديد من المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الدفاع بيتر هيكتس ووزير الخارجية ماركو روبيو المعارض الشرس لبكين. ووقف ترامب تشي في المنتصف بينما عزفت فرق عسكرية صينية الناشدين الوطنيين الأمريكي والصيني مع إطلاق المدافع. إلى لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات على مناطق عدة من البلاد أمس عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال. هذا وتعرضت أكثر من 10,000 وحدة سكنية للتدمير أو لأضرار في لبنان منذ إعلان بدء سريان وقف إطلاق النار. من جهته أعلن حزب الله أمس أن عددا من مقاتليه كمن لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف إلى محيط بلدة حداثة قبل أن يفجروا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. وعقب جولتين من المحادثات الشهر الماضي على مستوى سفيري البلدين، يشارك سفير لبنان الأسبق سيمو كرم الذي يترأس وفد بلاده في جولة مفاوضات جديدة في واشنطن اليوم مع الوفد الإسرائيلي برئاسة يحيل لايتر. من كييف، حيث قال مسؤولون أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت مبكر من اليوم. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ الروسية استهدفت مناطق أخرى في البلاد، منها خاركيف وسومي وتشيرنيهيف شمال أوكرانيا ومنطقة بولتافا وسط البلاد. وهنا في فرنسا، طلبت النيابة العامة أمس من محكمة الاستئناف سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007، مؤيدة بذلك طلباتها أمام محكمة البداية. نهاية الموجز.
5: شكرا لك شيرين.
7: Good afternoon in Sydney. In Rose Bay, there's a collision between a car and a motorcycle on Old South Head Road heading south near Beaumont Street. And in Melbourne, a broken down truck on the Monash Freeway heading into the city before Warrigal Road has taken out the emergency lane. And a broken down truck in Roeville on Stud Road northbound at Wellington Road is affecting the middle lane. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This may help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org. Because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Amir Australia.

0: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM نروح لحكومة أستراليا. قبل ما نروح لهالخبر هيدا بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الخميس اليوم 14 من شهر أيار ماي. طقسنا بسد اليوم بتوصل درجات الحرارة لعشرين 21 على الصعيد ملبن. حكومة أستراليا تقرر السماح للمتقاعدين بزيادة وقت السفر خارج البلاد دون أن يؤثر ذلك على معاشهم التقاعدي. الحد السابق كان 26 أسبوع ولكن سيزداد إلى 52 أسبوع. هذا يعني أن المتقاعدين يمكنكم السفر خارج البلاد لمدة سنة كاملة دون أن يفقدوا معاشهم التقاعدي. يعني فيكن تروحوا وأنتوا بالكن مرتاح سنة بكاملة. ما في لزوم ترجعوا لهون أبدا. ولكن بعد سنة أكيد راح يوقفوه للمعاش حتى ترجعوا تجوا لهون بيرجعوا أكيد بيجددوا الكنية. ولكن كان بالأول 6 شهور كان بالأول 26 جمعة هلأ صاروا 52 جمعة بالسنة. يعني السنة كاملة بحالة. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM من جديد الإصدارات الموسيقية رح نروح لفاصل استراحة. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماسيو زيتون. على راديو 2ME أستراليا. Only from
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل
5: منكم
0: مع الفناني أصالة من تابع سوا. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM.
6: قال الفراغ قال الفراق وقلت لا تطري الموت ما ودي يسمع غير كلمة حياتي وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: هوب.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
7: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان.

0: العناوين.
1: صباح الخير. إسرائيل تفاوض برا وجوا ونهرا. عبور الليطاني كلف إسرائيل مقتل كلب هجومي. انفتحان مجددا في بيروت. رسالة واشنطن بعد كسر الجليد مفاوضات في الأساس. مضيق هرمز والمبادرة الفرنسية.
2: Nous avons bâti une mission ad hoc copilotée avec les Britanniques pour permettre d'assurer la reprise du trafic maritime.
3: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: إسرائيل تفاوض تحت النار برا وجوا ونهرا، والمفارقة أنه بقدر ما تشتد المعارك وتتوسع بقدر ما يجد لبنان نفسه مضطرا إلى التفاوض لانتفاء البديل.
1: الجديد الميداني عشية مفاوضات واشنطن عبور قوات إيغوز وجولاني نهر الليطاني سرا، وتمركزها على مشارف قرية زوتر الشرقية على بعد حوالي 10 كيلومترات من إسرائيل.
0: العبور الناجح لم يكن نزهة، استغرق أكثر من أسبوعين وشهد اشتباكات قريبة المدى مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة 8 جنود إسرائيليين ومقتل كلب هجومي، بعدما خرج عناصر من حزب الله من فتحة نفق شمال الليطاني واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت من جهتها أن مقاتلي جولاني قتلوا حوالي 70 مسلحا.
0: عبور النهر تم باستخدام مركبات مدرعة ثقيلة بينها ناقلات جند تابعة للواء جولاني.
1: والجيش الإسرائيلي نفذ أعمالا هندسية داخل مجرى النهر لإتاحة عبور المركبات الثقيلة والمدرعة في حال تقرر توسيع العملية لاحقا، كما عمل على إزالة بنى تحتية قتالية لحزب الله.
0: سياسيا، من المرتقب عودة الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن.
1: واتصالات داخلية بين بعبدة وعين التيني وبين الرئيس بري والضاحية في محاولة لتأمين موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار في خلال فترة انعقاد المفاوضات في واشنطن بانتظار أن يصدر عنها تثبيت لوقف الأعمال العسكرية. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
0: يبدأ اليوم اجتماع تحضيري في واشنطن لجولة المفاوضات الثالثة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدما وصل إلى العاصمة الأمريكية رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. في الاجتماع التحضيري سيصار إلى الاتفاق على الإجراءات الشكلية والبروتوكولية وإلى تثبيت جدول أعمال الجلسات، حيث سيكون يوم الخميس يوم عمل بدوام كامل من 9 صباحا إلى 5 عصرا بتوقيت واشنطن، ويتوزع بين جلستين قبل الظهر وبعده تجمعان الوفود الثلاثة، تفصل بينهما جلسة خاصة بكل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي للمراجعة الذاتية ونقل المقترحات الأمريكية التي تكون قد تكونت من الجلسة الأولى إلى بيروت وتل أبيب لاتخاذ موقف منها، وتخصص جلسة بعد الظهر لمناقشة الردود المتبادلة على أن تعقد يوم الجمعة جلسة طويلة قبل الظهر. وبات شبه مؤكد التوافق على وقف إطلاق النار طوال فترة انعقاد الجلسات شرط انتزاع السلطة اللبنانية موافقة حزب الله الصريحة والفعلية، وقد ساهمت في هذا الجو إلى حد كبير التطورات الميدانية التي أوصلت القوات الإسرائيلية إلى نهر الليطاني وعبوره، ما يجعلها مستفيدة من وقف النار في منطقة الليطاني وجنوبه.
1: في المنطقة وسع الحرس الثوري النطاق العملياتي لمضيق هرمز وأعلنه منطقة عمليات واسعة بالتزامن مع إجراء مناورات قتالية مكثفة في محيط العاصمة طهران تأهبا لاستئناف الحرب في وقت لوح فيه البرلمان الإيراني بالذهاب إلى خيار التخصيب العسكري للإيرانيوم بنسبة 90% إذا انهار وقف إطلاق النار بالكامل.
0: صحيفة نيويورك تايمز لفتت إلى أن التقييمات الاستخباراتية تؤكد أن إيران استعادت الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في أنحاء البلاد كافة.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ختام قمة فرنسية أفريقية في نيروبي أن بلاده ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.
0: وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما بالتشاور مع واشنطن وطهران.
2: Nous n'avons jamais envisagé Je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Hormuz. Ça n'est jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises.
1: ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف النار معتبرا أن من غير المقبول عدم التزام وقف إطلاق النار في لبنان.
3: في المواقف دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة إلى غير المباشرة معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان وأبدى استعداده للتعاون مع السلطة لتحقيق 5 نقاط: سيادة لبنان عبر وقف العدوان الإسرائيلي، تحرير الأرض وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، تحرير الأسرى، عودة النازحين وإعادة الإعمار.
1: إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. النقاشات متقدمة في اللجان النيابية. النائب سليم الصايغ تحدث لهنا لبنان.
4: إلغاء عقوبة الإعدام وذهاب إلى العقوبة القصوى اللي بتلي عقوبة الإعدام، هي موجودة بالمادة 37 من قانون العقوبات واضحة. صار في نقاشات، دائما لما يكون في رجلي قانون في 3 آراء، كان نقاش راقي حقوقي كتير مهم. أنا تبعت هذا الموضوع بفرنسا وقت ألغيت عقوبة الإعدام بفرنسا، كان ذات مستوى النقاش، يعني بمد نموذجي يحتذى به.
1: المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل جدد دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب. البيان تلاه الأمين العام المحامي وليد فارس.
5: يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزيف عون وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان واستعادة الأسرى وعودة النازحين والوصول إلى وقف نهائي للحرب. ثانيا، يؤكد المكتب السياسي أنه مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات فإن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية لما يشكله ذلك من تهديد لمستقبل لبنان واستقراره وازدهار اقتصاده والمساواة بين أبنائه.
3: إلى ملف قانون العفو، معي مباشرة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. دكتور صباح الخير.
6: صباح النور لك ولكل اللي يسمعونك. تفضل.
3: طبعا ملف العفو بلغ مرحلة متقدمة من النقاش داخل اللجان المشتركة، تحقق تقدم في تقريب وجهات النظر حول عدد كبير من البنود الأساسية، لكن يبدو أن ملف الموقوفين الإسلاميين لا تزال تعترضه معوقات. هل لهذا السبب انعقد اجتماعكم اللي ضم عدد كبير من النواب السنة الكرام؟
6: تعرف حضرتك أنه ملف العفو هو ملف وطني بامتياز وليس ملف مذهبي أو طائفي. يعني اليوم حالة السجون وعدد المعتقلين والموقوفين حوالي 9000 وشوي داخل السجون وفي النظارات، تم محاكمة 1300 أو 1400 منهم، يعني عم نحكي عن 80% واقفين بدون محاكمة. هي بيعمل أزمة وطنية حقيقية، خصوصا أنه تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة بيجينا حدا بتوفي من السجن بسبب غياب القدرة على تقديم الخدمات الضرورية، وتعطيل دور السجون من مؤسسات إصلاحية إلى مؤسسات يعني واقعة صعب، ومش الحق على إدارات السجون، ربما الحق على يعني في وضع عام متردي بالبلد. من هون كان الهدف من أمين العفو هو حل مشكلة وأزمة وطنية، الاجتماعات اللي صارت باللجان النيابية كانت اجتماعات فعالة، كانت صريحة، وتم كتير التوافق على أمور اللي هي بالنسبة لأن كانت المهم مش مهم مين بيطلع، المهم مين اللي ما بيستفيد من الطلعة. وأنا برأيي هذا كان أو من العفو يعني، لأنه هذا كان مهم، لأنك أنت اليوم بس تعمل عفو ما بدك تعطي رسائل خاطئة أنك اليوم أنت سهلت أو عفى الله عما مضى أو غيرها من الأمور. لما نوصل للموضوع على ملف الموقفين الإسلاميين، كان فيه ثلاث نقاط رئيسية. على النقطة الأولانية هو بحال بدك تغير الأحكام من يعني الإعدام، شو بيصير؟ بيصير 20 ولا 25 سنة، بيصيروا سنوات فعلية أو سجنية، يعني هذا كان النقاط حواليهم. والمؤبد وقديش بيصير؟ بيصير 20 أو أكثر أو أقل، وكمان بيكون سنوات فعلية ولا سجنية. من هون هذا كان النقاش الأول. النقاش الثاني اللي انخاض وكان كثير مهم هو بسموها إدغام الأحكام. يعني في ناس موقوفين بعدد من التهم، وبالتالي نحن كان التصور اللي تقدم بالقانون الأساسي اللي انطرح بالمجلس إنه القاضي بحق له يلجأ للتهم الأعلى، وبالتالي بتم تسوية موضوع التهم الأعلى بغض النظر عن التهم الثانية اللي بتكون هي أقل. والنقطة الثالثة اللي كان فيها نقاش إنه في ناس يعني صاروا أكثر من 12 سنة ملاحقين، وبسبب كان خشيتهم من طبيعة القضاء اللي كثير الناس اعتقدوا إنه بفترة من الفترات، وللأسف وهذا مش حق على القضاء، الحق على السياسيين تم تسييسه. هلا شو بنعمل بهول الناس وكيف بنحل مشكلتهم؟ لذلك الاجتماع اللي صار كان هو تأكيد من 21 نايب انه نحن ضروري نكفي
3: بقانون العفو.
6: من 21 نايب انه ضروري يتكفى بهذا الملف وللوصول الى الخواتيم المرجوه. الضغط اللي صار انه في مجموعه من النواب مشكوره، يعني ما حدا عم بيقول، مجموعه من النواب اللي بالاساس يعني فاتت على الملف من خلال اللجان المشتركة اللي صارت، التعب بفخامة رئيس الجمهورية وحاولت توضع هي بعض هي مع فخامة الرئيس أو مع القصر بعض النقاط وبعض النقاط المعينة العالقة اللي تم بحثها. بعض النواب الآخرين اعتبروا أنه المجلس هو المصدر الوحيد للتشريع.
3: يعني النائب اللي اسمه صعب.
7: Good afternoon in Sydney. A collision on the M7 at Oakhurst heading north on the ramp to Rudy Hill Road north. Otherwise in Melbourne, reports of a crash on the Hume Freeway heading outbound after the Ring Road, and a broken down truck in Roeville on Stud Road affecting northbound traffic at Wellington Road. The middle lane is affected. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 TUMI Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا برفقتكم ليوم الخميس، اليوم 14 من شهر ماي أيار بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة، على صعيد ملبن 21. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم. عودتنا من غرفة الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 4. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام وعبر أثير راديو 2ME برفقتكم. تعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. رح نبلش هالساعة مع الفنان فضل شاكر. بونسوار.

Jesus, they are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحكي

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: Will Howard Evans with the top stories. The consumer watchdog says it will seek a substantial penalty after it won its case against Coles for misleading customers with fake discounts on its down-down pricing program. The federal court found that 13 of the 14 sample discount tickets submitted to the court were advertised with misleading discounts that were not genuine. Coles says it acknowledges today's federal court decision, and its priority has always been and will continue to be delivering value to customers. One Nation leader Pauline Hanson has accused the coalition of copying her migration policies. In his budget reply speech tonight, opposition leader Angus Taylor will unveil policies to limit net overseas migration to the number of newly constructed houses and to boot non-citizens, including permanent residents, from some welfare and NDIS supports. Senator Hanson says the policies have been taken from One Nation's playbook after her party won its first House of Representatives seat in Saturday's Farrah by-election. Donald Trump says America's relationship with China is going to be better than ever before. The US president is in Beijing for a summit with his Chinese counterpart Xi Jinping, months after both leaders imposed tit-for-tat tariffs on each other's countries, leading to a massive trade war. But President Xi says he's always believed that the common interest between China and the US outweigh the differences. The two are discussing the war in Iran, trade, and Taiwan. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: فقرتنا الإخبارية الصباحية مشاهدينا، أهلا بكم، نستهلها بأبرز العناوين. انتهاء القمة الثنائية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني بعد مراسم استقبال رسمية حافلة حظي بها ترامب في قاعة الشعب الكبرى. وشي وترامب يتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا وشبه جزيرة الكورية. والرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل بشكل خاطئ مع قضية تايوان. تصعيد إسرائيلي في لبنان عشية عقد جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته وسقوط 22 قتيلا على الأقل بينهم 8 أطفال في غارة إسرائيلية منفصلة على لبنان. الوكالة الأوروبية للصحة تنفي وجود مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بتحور سلالة الأندز لفيروس هانتا عقب تفشيه داخل سفينة سياحية وتسببه في وفيات. وفحوصات في إيطاليا وإسبانيا تثبت عدم إصابة 17 بفيروس هانتا. في فقرتنا الإخبارية نتابع مشاهدين بالتحليل مخرجات القمة بين الرئيس الأمريكي والصيني مع ضيفنا من بكين ومحللة الشؤون الدولية رمضان عويطية، كما نرصد بالتحليل والمتابعة المحادثات الإسرائيلية اللبنانية المرتقبة اليوم مع ضيفنا من بيروت، ونقف مع مراسلتنا من القدس عند قرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل بحل الكنيسة تمهيدا لانتخابات مبكرة. وفي أخبار الرياضة، فريق باريس سان جيرمان يحصد لقبه الرابع عشر ويأمل بثنائية تاريخية جديدة. التفاصيل بعد قليل.

0: تتجه الأنظار إلى بكين التي وصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بين. وقد حظي ترامب بمراسم استقبال رسمية في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية. في الأثناء انتهت أشغال القمة الثنائية التي جمعت بين ترامب وشي جين بين، والتي نوقش خلالها العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة والرسوم العالمية ووصولا إلى إيران وتايوان. وفي أحدث التصريحات وعد ترامب شي بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين. بالمقابل أكد الرئيس الصيني شي جين بين لنظيره الأمريكي بأن قضية تايوان خط أحمر، محذرا من نشوب صراع بين البلدين في حال تعامل خاطئ بشأن الملف.
1: تغزل بالصينيين فردوا له الكلمات حفاوة بالغة، فبادر أولا بمد جسور الصداقة.
2: إنه شرف لي أن أكون معكم، إنه شرف لي أن أكون صديقكم. العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى، شكرا جزيلا.
1: أما الرئيس الصيني فرد على نظيره الأمريكي أن الصين تسعى إلى أن تكون شريكا لا خصما للولايات المتحدة.
3: لا طالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة ستتجاوز خلافاتنا، حيث يمثل نجاح كل من الصين والولايات المتحدة فرصة سانحة للطرف الآخر. إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، فالتعاون يفيد الجانبين بينما المواجهة تضر بهما، لذا ينبغي أن نكون شريكين لا خصمين.
1: ورغم تحذير شي جين بين لترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، فإن زيارة ترامب إلى الصين تحمل نفس التطلعات في تعزيز التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، لكنها تترافق مع توترات سياسية بشأن تايوان والحرب مع إيران التي تسببت بإرجاء الزيارة المقررة بالأساس في نيسان أبريل الماضي. ترامب كان قد صرح للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض أنه سيجري محادثات مطولة مع شي جين بين بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه. لكن وزير خارجية الولايات المتحدة مارك روبيو تحدث عن أمل الولايات المتحدة في إقناع الصين بتأدية دور أكثر فعالية في دفع إيران إلى التخلي عما تفعله الآن وما تحاول فعله الآن في الخليج العربي.
0: في أولى ردود الفعل في وقت يعقد فيه الرئيس الأمريكي لقاء بنظيره الصيني في بكين، أعلنت الحكومة التايوانية أن الولايات المتحدة جددت دعمها الواضح والحازم للجزيرة. للمتابعة ينضم إلينا ضيفنا من بكين نادر رونغهوا، الصحفي والعضو في مجلس الإدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط. أبدأ معك إذن ضيفي من العنوان الأبرز لهذه القمة الثنائية بين ترامب وشي.
4: يعني قبل قليل تم يعني إصدار البيان، يعني تم تحديد من جديد العلاقات الصينية الأمريكية بأنه علاقة الشراكة استراتيجية المستقرة والبناء، وهذه هي يعني تم ارتفاع بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى مستوى جديد، وكذلك سيكون هناك مخرجات أخرى الإيجابية أكيد بعد اللقاء كل فعاليات هذا اليوم، وكذلك الطرفان يدركان أن التعاون بين البلدين سيأتي بفوائد على الشعبين البلدين، ليس لبلدين فحسب بل يخدم المصالح المشتركة لدى المجتمع الدولي وكذلك باقي دول العالم.
0: طيب سيدي، باعتقادك كيف بإمكان الصين الآن لعب دور محوري في الأزمة بين واشنطن وطهران والتأثير على صناع القرار في إيران؟
4: طبعا الصين دائما تكون يعني وسيط النشيط يعني للتواصل بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وهذه مرة أيضا الصين ستستغل هذه الفرصة لتوضيح مواقف الصينية وإقناع الجانب الأمريكي إلى عدم استخدام القوة في حل والعودة إلى التفاوض مع الجانب الإيراني، وكذلك يعني ستؤتي السلم لكلا طرفين الإيراني والأمريكي لخفض التوتر فيما بينهم وكذلك إيجاد وإيجاد حل يعني يمكن أن يحافظ على الوجه للطرفين وكذلك يتوصلان إلى الاتفاق سلام شامل يضمن استعادة استقرار والسلام في المنطقة.
0: لا طيب باختصار لو سمحت، من بين المسائل الأكثر إلحاحا مضيق هرمز، وتعد الصين من المتضررين من إغلاقه، هل ستضغط بكين في اتجاه رفع الحصار على الموانئ الإيرانية؟
4: نعم، الصين تحث الطرفين الأمريكي والإيراني على رفع الحصار على مضيق هرمز وإعادة العبور الطبيعية للسفن التجارية، فيجب على كل الأطراف خفض التوتر وإظهار نية وتقديم يعني حسن النية وتحركات صادقة للطرفين لكي يتواصلان من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وليس من خلال القتال.
0: وماذا فيما يخص الملف الأكثر سخونة فيما يخص تايوان، هل سيخرج من خلال هذه القمة إلى تفاهمات بين بكين وواشنطن؟
4: نعم طبعا، هذه المسألة أكثر حساسة بين للعلاقات الصينية الأمريكية، وأعتقد مع كل هذا الحفاوة الاستقبال وكذلك التفاعل الإيجابي الكبير بين الرئيسين البلدين، سيكون هناك أيضا مخرجات تشمل يعني الدعم الأمريكي للصين لتنفيذ توحيد كامل للبلاد وكذلك التمسك بمبدأ الصين الواحد وعدم بيع أي أسلحة لهذه الجزيرة التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.
0: أشكر ضيفي من بكين الصحفي نادر رونغهوا على كل هذه الإحاطة، ونبقى في هذا الموضوع للمزيد حول المحادثات بين ترامب وشي جين بين في بكين. أرحب في الأستوديو بالزميلة رمضان عويطية، أهلا بك رمضان.
5: صباح النور فايزة.
0: ما المتوقع إذن من محادثات ترامب ونظيره الصيني اليوم؟
5: اللقاء بين الصديقين اللدودين، هكذا وصف الإعلام هذا اللقاء، وهذا هذان الرجلان يأخذ بعد التفاوض على شؤون العالم إن صح التعبير للخروج بصيغة اتفاق في أكثر من ملف شائك. الصينيون يعرفون دونالد ترامب كثيرا ويعرفون خلفيته كرجل أعمال ويؤمنون بأنه يريد عقد صفقة، ولكنهم يفاوضون أو من موقع الأقوى إن صح التعبير، أوراقهم أكثر من أوراق ترامب في السياق الحالي تحديدا. ولعقد الصفقات يجب الاعتناء بحسن الاستقبال وحسن الضيافة، ورأينا في استقبال ترامب الحافل الصين فرشت السجاد الأحمر من جديد لترامب بعد 9 سنوات من زيارته الأولى.
6: Good afternoon in Sydney. There's a broken down truck heading east on the M4 motorway just past the Etalong Road overpass. A collision on the M7 motorway heading north on the on-ramp to Rupee Hill Road north. Otherwise in Melbourne, a crash on the Hume Freeway heading outbound after the Ring Road, and a broken down truck on the Tullamarine Freeway heading outbound before Moreland Road. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au. You, because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tour Me Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 بنرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا 6:30 AM to ME أستراليا. منروح لعند الفنان مرتضى، هالأغنية رح نسمعها سوا، بنرجع منكمل مع الفنان نصيف زيتون. عندي كمان الفناني كارول سماحة هون راديو 2ME 6:30 AM.

0: من جولة غنائية العودة لعنكم مستمعينا بدي حيكم من جديد انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM. منروح لحكومة فيكتوريا تعترف خدمات الاسعاف لم تعد تلبي احتياجات السكان. اقرت حكومة جاسيندا ايلاند بانه نظام الاسعاف في ولاية فيكتوريا يواجه مشاكل خطيرة مع تزايد الانتقادات بشأن بطء اوقات الاستجابة وتراجع مستوى رعاية المرضى. وجاء ذلك بعد تحقيق كشف عن ضغوط كبيرة على المسعفين وتأخيرات قد تهدد حياة المرضى، إضافة إلى مشاكل داخلية في إدارة الخدمة. الحكومة أكدت إنها ستعمل على تحسين النظام وزيادة الدعم لخدمات الإسعاف وسط مطالبات بتحرك عاجل لإنقاذ القطاع الصحي. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1630 AM. من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية نتوجه إلى فاصل استراحة. هون هي الإذاعة الأقوى 2ME.
1: 2ME Australia. The original 2ME.
2: Begin transmitting. Oh,
3: what a beauty. Locked,
4: loaded, and ready to fire.
5: This is your 2ME Australia.
6: Ready to fire.
7: Summer is 2ME.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: مع الفنان ملحم زين منكمل مشوارنا. انتو برفتي ذات 2ME. نهاركم سعيد.

0: جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: First. 2ME Australia.

0: ماذا أولا في العناوين؟ صفحة جديدة بين واشنطن وبكين، غلافها الأول اقتصادي. ترامب لعلاقات أفضل مع الصين، والأخيرة تؤكد أن العالم أمام مفترق طرق. مفاوضات واشنطن اليوم وغدا، ضغط أمريكي لانتزاع وقف النار من إسرائيل. اليونيسف، أطفال لبنان نحو اضطرابات الصحة النفسية. حبيئة لصوت لبنان.
1: خبرية الوحيدة المنيحة اللي وصلتنا أنه مصر لبنان رح يستمر التعاميم اللي بترد الودائع لأصحابها.
2: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: اليوم مفاوضات في مكانين في بكين بين الرئيسين الأمريكي والصيني وفي واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. القمة الأولى غلافها اقتصادي ومحتواها يحاكي أمن الممرات البحرية وتمر حكما بمضيق هرمز وبالحرب الأمريكية الإيرانية، واللقاء الثاني غلافه أمني ومحتواه يخاطب علاقات حسن الجوار بين لبنان وإسرائيل، مداه القريب وقف الحرب والمتوسط نزع سلاح حزب الله والبعيد توقيع اتفاق سلام بين الدولتين. ماذا في تفاصيل لقاء واشنطن؟ رسالة واشنطن.
1: صار معروفا أن الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد على مدى يومين، اليوم وغدا. جديدها أولا أن الوفد اللبناني صار برئاسة مركزية بشخص السفير سيمون كرم ممثلا رئيس الجمهورية، في حين بقي الوفد الإسرائيلي برئاسة السفير في واشنطن يحيئيل ليتر. جديدها ثانيا أن الوفدين يضمان في عدادهما عسكريين، الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن ورئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي العميد عميحاي ليفين. وإذا كان سيمون كرم يعرف عنه بأنه سيادي لبناني وعضو في لقاء قرنة شهوان، فالسفير الإسرائيلي في واشنطن يخائيل ليتر معروف بتشدده ونشاطه الاستيطاني في الضفة الغربية. في المعلومات قبيل بدء جلسة المفاوضات أن الجانب الأمريكي سيضغط لانتزاع وقف إطلاق النار من إسرائيل شرط أن تحرز الجلسة الأولى تقدما في الطروحات العملية، وهذا هو المطلوب من لبنان إن لجهة كيفية تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح وإن لجهة مستقبل العلاقات بين البلدين.
0: ميدانيا صعدت إسرائيل هجماتها في الساعات الماضية، حيث استهدفت سيارات عدة في الجي والسعديات الدبية والمعلية والشعيتية والنقورة والصيدة، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى. ووجه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر أمس إنذارات إلى سكان كفر حتى عرب صليم دير الزهراني مطالبا إياهم بالإخلاء، وشن الطيران الإسرائيلي بعد الظهر أيضا غارات على الحلوسية وكفرة في قضاء بنت جبيل وعيت الجبل وحداثة والريحان وزبقين وتبنين. وفي إسرائيل ترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة نقاش مع قادة المؤسسة الأمنية، قدمت في خلالها حلول تقنية لمسألة الطائرات المسيرة بما يشي باستمرار المواجهات الميدانية. ونقل تقرير إسرائيلي أن حزب الله وضع خطة للسيطرة على بيروت ودفع القوى الداعمة للتقارب مع الغرب والتطبيع مع إسرائيل إلى التراجع، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الداخلية في لبنان ضد الحزب. قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أكد أن الحملة لم تنتهي وأن الجيش جاهز لاستئناف القتال على جميع الجبهات. في المواقف الخارجية، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان، مشددا على دعم بلاده للمفاوضات في واشنطن مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين. وقال إن هذه الملفات ستكون محور محادثاته المرتقبة مع وزير الخارجية يوسف رشي. على وقع هذه الأجواء برز تطور تمثل بتوجيه وزارة الخارجية اللبنانية في 21 نيسان الفائت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تضمنت شكوى رسمية من بيروت ضد طهران لوضع حد للنفوذ الإيراني في لبنان، لكن مصدرا في الخارجية أوضح للنهار أن المعلومات التي أشيعت لم تكن دقيقة، إذ إن إيران هي التي كانت قد أرسلت رسائل إلى مراجع دولية احتجاجا على موقف لبنان منها في موضوع توريطه في الحرب، فبادر لبنان في المقابل إلى الرد على الخطوة الإيرانية ومضمون الرسائل التي وجهتها. في المواقف الدولية من إيران، قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسيا نشطة لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات معها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمل إقناع الصين بالقيام بدور أكثر فعالية كي تتراجع إيران عن ممارساتها في مياه الخليج، وأكد روبيو أن إيران مصدر لعدم الاستقرار، وهي تهدد بزعزعة استقرار آسيا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. وفي انطلاق القمة مع نظيره الصيني فجر اليوم في بكين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى، وقال نتطلع لعقد اتفاقيات تجارية بين البلدين. أما الرئيس الصيني فتوجه إلى ترامب بالقول إن بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأكد أن العالم أمام مفترق طرق، لافتا إلى أن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية أمر جيد للعالم أجمع. قانون العفو إلى مزيد من البحث بعد هذا الفاصل.
2: ماذا يعني إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرة عملياتية على منطقة نهر الليطاني؟ وما السيناريوهات الميدانية والعسكرية المحتملة؟ مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حميدي، الحكي بالسياسي الخميس 10:30 مع جيمي فرانسيس عبر صوت لبنان وشاشة VDL24. بين الرسالة الإنسانية والتحديات المتزايدة، كيف يواجه الأطباء في لبنان الأعباء المعيشية والصحية؟ وأين تقف النقابة من هذه الملفات؟ نقطة على السطر يفتح الملف مع نقيب أطباء لبنان البروفيسور إلياس شليلة، مع إضاءة على السيناريو الأخطر لتعرفة السيرفيس مع رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس. نقطة على السطر الخميس 9:45 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان وشاشة VDL24. نقطة عصر. في مانشات المساء ليوم الخميس، على عتبة طاولة واشنطن 3، ما الذي حكم العلاقات بين لبنان وإسرائيل؟ وما أقصى ما يمكن أن تحققه المفاوضات إن احتكم لبنان إلى اتفاقية الهدنة؟ الجواب مع المحامي ميشيل قليموس. مانشات المساء 6:45 مع جورج شاهين عبر صوت لبنان وشاشة VDL24.
0: زار السفير السعودي وليد البخاري بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث التقى رئيس الكتائب النائب سامي لجميل في زيارة وداعية بحضور النواب كتلة الحزب نديم لجميل وسليم الصايغ والياس حنكاش وأديب عبد المسيح. في جديد قانون العفو اجتماع الاثنين.
3: Good afternoon in Sydney. Just got late finishing works in Padstow on Davies Road approaching Ryan Road, closing one northbound lane. A crash in South Wentworthville on Centenary Road heading north near Finlayson Street. And in Melbourne, we've got a broken down truck in Clarinda on the Dingley Bypass heading outbound at Clarinda Road. The left-hand lane is out of action. Test drive and buy a Mahindra SUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tuamie Australia.
4: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. اتعرفنا على جولة أخبار الساعة 5، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. رح نتعرف هلأ على حركة طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة لعشرين 21 على صعيد ميلبن. يوم الخميس اليوم 14 من شهر أيار ماي. رح نتوجه لعند الفنان سعد رمضان. رح نسمع كمان الفنان أحمد السعد. هون راديو 2ME. بونسوار.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد. انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. أستراليا تستعد إلى استقبال حوالي 1.4 مليون خلال 1.4 مليون شخص خلال السنوات الأربع القادمة. حصة الأسد فيها ستذهب إلى ولاية فيكتوريا التي ستحتل المركز الأول. ترتيب أكثر من 3 ولايات استقبال المهاجرين في أستراليا: ولاية فيكتوريا المركز الأول، ولاية نيو ساوث ويلز المركز الثاني، ولاية كوينزلاند المركز الثالث. شو رأيكم 1.4 مليون شخص رح يجوا لعنا بالسنوات الأربعة القادمة؟ بونسوار لكم، لكم مني أطيب التحيات. معكم كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. Suffolk now heading north along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
0: بنسمع الفنانة ماجدة الرومي هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: UME Australia News.
5: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
6: ليال بشارة.
5: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى الصين في زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات على وقع تصاعد الضغوط الداخلية قبل أشهر على انتخابات نصفية. 9 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات على طريق بين مدينتي بيروت وصيدا عشية جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، ومسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون أن حماس تشدد قبضتها وتعيد بناء قواتها. تركيا وأرمينيا تستأنفان علاقاتهما التجارية المباشرة في إطار التقارب بينهما.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. تتوجه الأنظار جميعها إلى الصين التي وصلها بعد الظهر هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، لكن ترامب يزورها على وقع تصاعد الضغوط الداخلية عليه بسبب حرب إيران قبل 6 أشهر على انتخابات محلية. ويرى الرئيس الصيني سي جين بينغ بالمقابل حلفائه عرضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرها ما يحصل مع إيران. حازم حمد.
7: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة تتقاطع فيها أكبر ملفات النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي بين القوتين وسط سباق عبر الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية. وتصف صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف، في إشارة إلى حجم الاشتباك بين واشنطن وبكين. اقتصاديا، تتواصل الحرب التجارية منذ عام 2018 عبر الرسوم الجمركية المتبادلة، فيما تسعى واشنطن لتعزيز حضورها في بنما ومراقبة قناة بنما التي تعد نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، بينما توسع الصين نفوذها عبر طريق الحرير وتأمين ممرات بديلة في المحيطين الهندي والهادئ. وتبقى المعادن النادرة ورقة ضغط صينية أساسية على الصناعة الأمريكية. سياسيا، يشكل ملف تايوان العائق الأكبر، إذ تعتبره بكين خطا أحمر. وتكنولوجيا، تتصاعد المنافسة على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الزيارة محاولة لاحتواء التوتر لا لفتح صفحة جديدة بالكامل.
5: ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس يوم غد في نيودلهي في اجتماع يستمر 2 يوم يشكل اختبارا لقدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد حول إيران إيران في وقت دخلت فيه الهدنة بين إيران والولايات المتحدة المجهولة، فالطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق. وأعلنت إيطاليا اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من دول الخليج مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. في لبنان أسفرت غارة إسرائيلية على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن سقوط 9 قتلى. وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 بلدات في منطقة سور بإخلائها و3 بلدات في منطقة النبطية في تصعيد، يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وفي قطاع غزة أحصت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 120 فلسطينيا مثبت وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في تصعيد إسرائيلي يعكس تعثرا في المضي قدما باتفاق السلام. استأنفت تركيا وأرمينيا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ قبل 4 سنوات. ريتا خوري.
8: المتحدث باسم الخارجية التركية أوضح أن التبادل بدأ فعليا في 11 مايو الجاري، حيث بات مسموحا الإشارة إلى تركيا وأرمينيا كمصدر ووجهة نهائية للسلع، رغم استمرار مرورها عبر دولة ثالثة وتحديدا جورجيا نظرا لعدم فتح الحدود البرية المشتركة حتى الآن. وأكد المتحدث أن العمل الفني والإداري مستمر لفتح الحدود المغلقة منذ 90s، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لاستغلال الفرصة التاريخية المتاحة لترسيخ السلام في منطقة جنوب القوقاز. في إطار هذا التطور تتماشى الرواية الرسمية الأرمينية مع التوجه التركي، حيث ترى يريفان أن هذه الخطوة هي ثمرة للمفاوضات الشاقة التي بدأت في أعقاب حرب قرباخ.
5: هو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تحدي له في استمرارية الحكومة، إذ يستعد وزير الصحة ويس ستريترينغ للاستقالة لينضم إلى 4 وزراء دولة قدموا استقالاتهم، وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا لتفعيل آلية إزاحته بعد خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات الفرنسية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبيبا اليوم، حيث ينضم إلى اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية والأمين العام للأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.
9: Good afternoon in Sydney. Just got a breakdown in Waterloo, heading south on South Downling Street, approaching Lachlan Street. Otherwise in Melbourne, a crash being cleared in Croydon on the Maroondra Highway, heading outbound after Kalinda Road. The left-hand lane is closed and heavy delays back to the Ringwood Bypass. And a crash in Reservoir on High Street, heading north at Broadhurst Avenue. The left-hand lane is out of action. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من السجيهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5:30. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوارنا أنتو برفدي ذات 2ME 1638 AM. تقصنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة 20-21 على صعيد ملبن. نسمع الفنان آدم.

Hit Music Machine. Hit Music. Only 2 Emmy. And 2 Emmy Gold.

0: بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه ذات تو ام اي 1638 ام. من جولتنا الغنائيه بنروح لاخبارنا المحليه الاستراليه، الميزانيه الفدراليه الاستراليه 2026-2027 سيتم انفاق 25 مليار دولار استرالي على قطاع المستشفيات العامه خلال السنوات القادمه، وتخصيص 5.9 مليار دولار استرالي على نظام الادويه والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. بونسوار لكم من جديد، مرحبا لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من جولتنا الغنائية وأخبارنا منروح لفاصل استراحة. 2ME Maximum Hits and more. Maximum Music.
1: Maximum Hits. 2ME Australia. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: الفنان فارس كرم بهالأغنية الحلوة رح نسمعها لأهل وعبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME مساء النور. Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن حيث يلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي عند الساعة 9 صباحا بتوقيت العاصمة الأمريكية، وتستمر الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة حتى الساعة 5 عصرا. وثمة مسعى لدى الجانب اللبناني لأخذ تعهد من إسرائيل بتخفيف التصعيد العسكري كمقدمة لتثبيت الهدنة، لكن الأجواء على الأرض تعاكس ذلك، إذ أن الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع وتتمدد. أما في العاصمة الصينية فيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني في قمة تاريخية يبحث فيها الجانبان ملفات عدة أهمها العلاقات الثنائية. نبدأ النشرة من التطورات الأمنية، فالتصعيد الإسرائيلي توسع جنوبا وبقاعا، إذ استهدفت بلدات عدة في النبطية، بنت جبيل، سور والبقاع، وسط انذارات إسرائيلية بالإخلاء لسكان بعض القرى من بينها عرب صليم، دير الزهراني، برج الشمال والعباسية، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم جوي فوق الجنوب، فيما أكد قائد المنطقة الشمالية أن الحملة العسكرية لم تنتهي وأن الجيش مستعد لاستئناف القتال عند الحاجة. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب بمسيرات وصواريخ، مؤكدا وقوع إصابات مباشرة. من جهتها أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد إزاء نشاط عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر كما أعلنت. وقد حثت القوات الدولية جميع الأطراف على تجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها وتجنب أي أعمال قد تعرض قواتها للخطر. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصوله إلى شمال الليطاني، وقد نشر مشاهد مصورة توثق تقدمه الميداني وتوغله بمدرعات ثقيلة. فما هو التفسير الميداني والعسكري والسياسي لما حصل؟ الجواب في تقرير لماريان زوين.
1: هي مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي قبل يومين من الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لواء جولاني نفذ العملية قبل 10 أيام واستغرقت أسبوعا كاملا، مستخدما فيها دبابات وجرافات وحبال مكنته من الوصول إلى الأماكن الوعرة. اللافت أن الجيش عبر هذه المرة المنطقة الصفراء ووصل إلى شمال نهر الليطاني، حيث نفذ أعمال بنى تحتية ذات طابع عسكري.
2: عمليا بالمنطقة الصفراء بالإيطاع الشرقي في منطقة مركز فيها الإسرائيلي جنوب النهر الليطاني اللي هي الطيبة ودير سريان والأنطرة وعلمان وإلى آخره، اللي صار أنه هيدي المنطقة منخفضة أكثر من شمال الليطاني اللي هن يحمر الشقيف وأرنون. عم يتعرض الإسرائيلي بهيدي المنطقة بالطيبة دير سريان بالأنطرة عتشيت القصير لصواريخ موجهة من هالمنطقة اللي أعلى واللي مش محتلة، دمر 70% وبعضه عم يطلع عليه إطلاق نار من هاي المنطقة وصواريخ ومسيرات. اضطر انه يتقدم تيفجر الانفاق، لانه مثل ما تبين انه هل المقاتلين مش متمركزين بالمباني، اضطر الاسرائيلي ينتقل للميلة التانية منشان يفجر الانفاق حتى يزيل الخطر عن المنطقة اللي هو فيها.
1: للوصول الى هدفه لجأ الى طريقين، واحد انجح مهمته اكثر من الاخر.
2: واحد من دير سريان من عند بركة دير سريان بوادي راج نزل باتجاه نهر الليطاني بطريق موجودة اساسا، وصل على منطقة فيها عبارة كانت قديمة ولكن عبارة مضروبة جزئيا، حط عليها دعيم حديد وقطع على الميل الثاني، عبر النهر وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر، صار في معه اشتباك مع عناصر من حزب الله، صار عنده إصابات لكن دمر أنفاق بهيدي المنطقة ومغاور، حاول من طريق أخرى، هي الطريق اللي بتنزل من مشروع الطيبة، وصل على النهر ولكن ما قدر عمل أمن طريق، ما في عبارة هناك، ولكن مشي على محاذاة النهر من الضفة الجنوبية ومن الضفة الشمالية وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر الشرقية، ولكن رجع طلع من هاي المنطقة وما عاد كفى لأنه هاي المنطقة ما بينقعد فيها.
1: ما حصل وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز بعد شمال الليطاني له هدفان بحسب العميد المتقاعد خليل جميل، أولهما عسكري لإزالة الخطر وثانيهما سياسي أعلامي لتثبيت إمكانية وصوله إلى ما بعد الليطاني.
0: وزارة الداخلية تواجه القرض الحسن، لا إفادة سنوية هذا العام وتدقيق مالي قضائي مرتقب. كل التفاصيل مع مجدولين اللحام.
1: بين إسناد غزة والثأر لخامنئي حتى بنك حزب الله تحصن بين الناس. المصرف اللي بقي خارج رقابة الدولة من 87 أدار خلال شؤون الدويل المالية تحول بكل فروعه إلى هدف لإسرائيل. وبالرغم من شعارات النصر والصمود ما قدر حزب الله يحمي مصرفه ونجحة إسرائيل باستهداف نحو 30 فرع تابع له على كامل الأراضي اللبنانية، فاضطر الحزب يغير واجهته المالية إلى مؤسسة جود. بعدها صدرت عقوبات مالية كذلك على جود وعاد النشاط للقرض الحسن بشكل محدود إلى فرع حار تحريك لدواعي الخداع العام. لكن عودة العمل ما بتعني سلامة مصير أموال بيئة حزب الله ودهبياتهم. بحسب مصادر معنية بالمسار الإداري والمالي للملف، المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية ما منحت الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن عام 2026، وبذلك بات وضع القرض الحسن غير سليم، ولا أول مرة تواجه وزارة الداخلية وضعه الإداري بشكل جدي بعكس كل السنوات الماضية. بالمقابل لم تتلقى وزارة الداخلية حتى الآن أي مستند من مصرف لبنان أو من جهة قضائية أو مالية مختصة لتبني عليه. الأهم، طرح ملف بنك حزب الله بالاجتماع الأخير للجنة مجموعة العمل المالي فاتف بالسراي الحكومة، وذلك بالتزامن مع عرض حاكم مصرف لبنان للملف ذاته بمجلس الوزراء. المرحلة المقبلة ستكون تدقيقا قضائيا أو ماليا، وعلى ضوء نتائج التدقيق بيتحول الملف بعد إثبات المخالفات إلى مجلس الوزراء لسحب العلم والخبر رسميا بقرار من المجلس. بالخلاصة، القرض الحسن لم يقفل، لكن ما عاد مطمئن، عاد إلى فرع واحد لا إلى شرعية كاملة، وبين جمعية على الورق ومصرف ظل مخبى بمؤسسة جود بيبقى السؤال، هل ستلاحق جود أيضا؟ ومين بيضمن أموال الناس وذهبهم؟
0: كشفت وزارة الخارجية في بيان أن وسائل الإعلام تتداول خبرا مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، وأوضحت الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ أن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن، لذلك اقتضى التوضيح وفق بيان الخارجية اللبنانية. أسرار أمنية ومالية توصف بالأخطر منذ سنوات، مصادر استخباراتية أجنبية خاصة لأم تي في تكشف معطيات صادمة عن اهتزازات داخل حزب الله شملت الأمن، التمويل وحتى نقل مسؤولين إلى خارج لبنان. تقرير على درغام.
3: ما كان محرما الاقتراب منه داخل حزب الله بدأ يخرج تدريجيا من دائرة السرية المطلقة بحسب مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للام تي في. المعلومات تتحدث عن واحدة من أكثر المراحل الحساسية التي يمر بها الحزب أمنيا وماليا منذ سنوات، بعد الضربات الأخيرة والاختراقات الدقيقة التي طالت مواقع وشخصيات حساسة. وبحسب المصادر فإن الحزب يعيش حالة استنفار داخلي غير مسبوقة دفعت إلى إعادة هيكلة بعض الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة داخل الدوائر الحساسة وسط مخاوف متزايدة من اختراقات تقنية وبشرية في آن معا. وتكشف المعلومات أن الحزب فرض قيودا صارمة على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بعدما بات يخشى من عمليات تعقب إلكتروني تعتمد على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. حتى اللقاءات الداخلية وفق المصادر أصبحت تدار بسرية مضاعفة مع تغيير مستمر لأماكن الاجتماعات والتنقلات. لكن الصدمة الأكبر بحسب المعطيات تتعلق بالشق المالي، فتحدث المصادر الاستخباراتية الأجنبية عن ضغوط تمويلية متزايدة يواجهها الحزب نتيجة العقوبات وتراجع بعض شبكات الدعم إضافة إلى الكلفة الضخمة للحرب الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن الحزب اضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وخفض بعض النفقات التشغيلية غير الأساسية مع توجيه الموارد نحو الأمن والجاهزية العسكرية. أما الأخطر فهو نقل عدد من المسؤولين والكوادر الحساسة مؤقتا إلى العراق وإيران خشية تعرضهم للاستهداف. كما تتحدث المعلومات عن تحقيقات داخلية صامتة بعد الاشتباه بتسرب معطيات حساسة من بعض الدوائر. وفي موازاة القلق الأمني تتزايد داخل البيئة الحاضنة أسئلة غير مسبوقة حول كلفة المواجهة المفتوحة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يضرب لبنان.
0: إلى ملف المفاوضات، حيث شهد الداخل اللبناني تواصلا بالواسطة بين عون وبري واستعانة بصديق. كل التفاصيل مع جويس حي.
1: موقف لبنان واحد، تثبيت وقف إطلاق النار، هكذا تبدو الصورة قبل ساعات من عقد اجتماع التفاوض المباشر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، حتى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نفس الموجة بهذا الموضوع. فصحيح أن التواصل المباشر مقطوع بينهما، إلا أن التواصل قائم بالواسطة بين الرجلين على قاعدة الاستعانة بصديق، والصديق هذه المرة النائب إبراهيم كنعان الذي زار القصر الجمهوري صباح الأربعاء ليلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه ملف التفاوض قبل أن يتوجه إلى عين التيني ليلتقي بري، محاولا كسر الجليد بين الرجلين وإيجاد نقاط مشتركة بينهما. ومن منبر عين التيني تحدث كنعان عن موقف موحد للرجلين قوامه مسار لبناني واضح.
4: الهم الأول عند فخامة الرئيس وعند دولة الرئيس وقف اطلاق نار. المسار اللبناني هو بداية حقوق لبنان باستقراره بحدوده بأرضه. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
1: كل ذلك في وقت تضع الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها لتحقيق مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار الخميس، إلا أنه كما علمنا.
5: In Sydney, just got a breakdown in Waterloo, heading south on South Downling Street, approaching Lachlan Street. Otherwise, a car on fire in Narrabeen on Pickford Road, heading north at Narrabeen Street. One lane is closed. And in Melbourne, we've got a crash in Croydon on the Maroondah Highway, heading outbound after Kalinda Street. The left-hand lane is closed. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 TUMI Australia.
6: العودة لاستديوهات الهواء، نتابع سوا مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM من جولة أخبار الساعة 6. نرجع لنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصل درجات الحرارة ل 20 درجة، 21 على صعيد ميلبن. بكرة بسيدني، بكرة الجمعة، بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة، فيها 60% شتي على صعيد ميلبن. بكرة الجمعة بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة، مشمس معتدل بميلبن. تحياتي المسائية مني كاتيانا صراف، لكن أطيب التحيات مهما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM TUMI أستراليا. نروح لعنا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسيدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

على أقوى إذاعة 2ME. مشوا مستمعينا، نتعرف على المزيد من أخبارنا المحلية الأسترالية. عندنا التضخم في أستراليا قد يصل إلى 7% بنهاية 2026، والأسعار قد تشتعل أكثر وأكثر. أوريدي شعليني نار. لا يوجد أبشع من أخبار ارتفاع الأسعار في أستراليا، لأنها بالأصل مرتفعة ومش ناقصنا، وعن جد مش ناقصنا. شو اللي عم يصير؟ رح أخبركم. الحكومة الأسترالية تتوقع أن يصل التضخم في أستراليا إلى 5% بمنتصف العام 2026، يعني هيدي السنة الشهر القادم بجون، في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة عالميا. أسوأ ما يصير عنا هون بأستراليا أن تكون أو توصل التضخم هيدا يوصل ل7% إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى $200. هذا يعني ارتفاع جديد بأسعار البقالي والخضرة والفواكه واللحوم وحتى الإيجارات والفواتير في أستراليا. والسؤال بدل هو ذاته، هل سيتحمل الناس موجة غلاء جديدة في أستراليا؟ عن جد ما بقى نقدر نتحمل، إنه بقى الواحد بيقدر يحمل إيجارات بنزين من ميل، إيجارات من ميل، الهيلث إنشورنس من ميل، الكار ريجستريشن من ميل، عنا الأكل والشرب، الخضرة، الفواكه، اللحمة، الدجاج، كل شي نار. عديك عن الإيجارات والفايدة، عديك عن كل شي بيجيك من هون ومن هونيك. بتنام بتقول الحمد لله اليوم أنا دفعت كل دفعاتي، بتقوم الصباح بتفتح بوكس البريد، بتفتح بوكس البريد بتلاقي 3-4 فواتير موجودين وبدن كمان دفع، يعني بيجي كل شيء فرد مرة. عديك على التتيف اللي بيجوا من هون وهونيك. يعني التضخم في أستراليا رح يوصل ل7% بنهاية 2026. عن جد العالم بقى تقدر تتحمل موجة غلا جديدة؟ ما أوريدي الأسعار عم تشتعل، مش عم تشتعل، شعلاني نار وما في شيء طفيه. ما في حدا الحكومه بتقلك ايه احنا بدنا نوفر من هون ونوفر من هون ولازم نظبط هيدا ونعمل هيدا، ولكن انه طيب وهالانسان يلي عم يتعذب وروح يشتغل، ما نو شغلي وحده شغلتين وثلاثه تيجي على البيت يقدر يستمر بمدفوعات هالفواتير كلها اللي عم تتراكم على راسه؟ هذا كيف بده يعيش اولاده؟ كيف بده يعيش زوجته؟ كيف بده يدفع دفعاته اذا بعد التضخم كرماله عم يشتعل؟ كيف بقى الواحد بده يقدر يتحمل؟ بصور

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل أعددت وصيتي؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: Howard Evans with the top stories. The Chinese President Xi Jinping says Taiwan is the most important issue on the agenda during talks with US President Donald Trump in Beijing. China considers Taiwan a breakaway province that will eventually be under Beijing's control. And while Washington affirms the One China policy, it does maintain unofficial relations with Taiwan. Chinese media have been quoting President Xi as saying that if the issue is not handled well, the two countries will clash. Consumer group Choice says Coles will lose a lot of trust from customers following the ACCC's win against the supermarket giant in the federal court. The consumer watchdog alleged Coles misled shoppers with fake discounts under its Down Down promotional campaign. The federal court has found that in a majority of pricing tickets submitted to the court, the discount was not genuine and would have misled an ordinary customer. Coles says it acknowledges today's federal court decision and its priority has always been delivering value to customers. The Leader of the Opposition will deliver his budget reply tonight, outlining the Coalition's plan to end mass migration and reserve Australia's welfare system for citizens only. Angus Taylor wants to exclude migrants, including permanent residents, from receiving taxpayer-funded welfare and NDIS supports. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد في نشرة جديدة إخبارية ضمن فترتنا حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. بعد مراسم استقبال رسمية في بكين وانطلاق القمة الثنائية، ترامب يعد نظيره الصيني شي جين بينغ بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين، والرئيس الصيني يحذر من خطر نشوب صراع حول تايوان إذا أسيء التعامل مع الملف، وحرب إيران تخيم على الزيارة إلى جانب التجارة الدولية. استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان قبيل ساعات من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن، وذلك غداة يوم دام من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال. منظمة الصحة العالمية تعلن وجود 8 حالات إصابة مؤكدة بسلالة الأنديز من فيروس هانتا. وكالة الصحة الأوروبية تطمئن بعدم وجود مؤشرات على تحور هذه السلالة، وفرنسا ترفع جزئيا الحجر عن ركاب سفينة مصابين بفيروس معوي بعد استبعاد إصابتهم بهانتا.

0: في قمة تستأثر باهتمام دولي واسع، استقبل الرئيس الصيني تشي جين بينغ في بكين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد الزعيمان خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون والعلاقات رغم استمرار الخلافات بشأن التجارة وإيران وتايوان. وأشاد تشي بنتائج المفاوضات التجارية محذرا من مخاطر نشوب صراع بين الطرفين حول تايوان إذا أسيء التعامل مع الملف، فيما أعرب ترامب عن ثقته بأن العلاقات الثنائية ستصبح أفضل من أي وقت مضى.
1: تغزل بالصينيين فردوا له الكلمات حفاوة بالغة، فبادر أولا بمد جسور الصداقة.
2: إنه شرف لي أن أكون معكم، إنه شرف لي أن أكون صديقكم. العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى، شكرا جزيلا.
1: أما الرئيس الصيني فرد على نظيره الأمريكي أن الصين تسعى إلى أن تكون شريكا لا خصما للولايات المتحدة.
3: لا طالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة ستتجاوز خلافاتنا، حيث يمثل نجاح كل من الصين والولايات المتحدة فرصة سانحة للطرف الآخر. إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، فالتعاون يفيد الجانبين بينما المواجهة تضر بهما، لذا ينبغي أن نكون شريكين لا خصمين.
1: ورغم تحذير شي جي بينغ لترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، فإن زيارة ترامب إلى الصين تحمل نفس التطلعات في تعزيز التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، لكنها تترافق مع توترات سياسية بشأن تايوان والحرب مع إيران التي تسببت بإرجاء الزيارة المقررة بالأساس في نيسان أبريل الماضي. ترامب كان قد صرح للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض أنه سيجري محادثات مطولة مع شي جي بينغ بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، لكن وزير خارجية الولايات المتحدة مارك روبيو تحدث عن أمل الولايات المتحدة في إقناع الصين بتأدية دور أكثر فعالية في دفع إيران إلى التخلي عما تفعله الآن وما تحاول فعله الآن في الخليج العربي.
0: وفيما يستحوذ الملف الإيراني على جانب مهم من المحادثات بين ترامب وشي جين بينغ، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات مع طهران بشأن إنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على ضمانات تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لنستمع إليه.
4: أعتقد أننا نحرز تقدماً. السؤال، هل نحرز تقدماً كافياً للوصول إلى الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس؟ والخط الأحمر واضح، عليه أن يطمئن إلى أننا وضعنا عدداً من الضمانات تضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً. هذا هو السؤال، هل نصل إلى هذا المستوى؟ أعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً منذ مغادرتنا باكستان.
0: من جانبها دعت إيران دول مجموعة البريكس إلى إدانة ما وصفته بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي عليها بشكل صريح، وذلك حسب بيان لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد فيه أن ما وصفه بالجنوب العالمي يجب أن يحطم ما سماه الإحساس الزائف بالتفوق لدى الدول الغربية. وزير الخارجية عباس عرقجي أضاف أيضا أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التجارية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاونها مع القوات البحرية الإيرانية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان آخر لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن احتجاز سفينة قرب سواحل الإمارات من قبل مجهولين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. رغم الهدنة الهشة تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها العسكري في جنوب لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان بإخلاء 8 بلدات في سهل البقاع وجنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية قرب بلدة البياضة الجنوبية برشقة صاروخية، وذلك بعد يوم دام من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق السلطات اللبنانية. ويأتي هذا التصعيد قبيل ساعات من انطلاق جولة ثالثة من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية في محاولة لتثبيت الهدنة بين إسرائيل وحزب الله. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من بيروت كارلس ماها.
5: هي هشة جدا إزاء هذا التصعيد المتواصل، خصوصا قبيل ساعات من انطلاق المحادثات المرتقبة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، حيث أن مطلب لبنان الرئيسي هو تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن ما نشهده خلال الساعات الأخيرة خصوصا يعني يتخوف منه اللبنانيون من استمرار هذا التصعيد وعدم الوصول إلى نتيجة اليوم في هذه المحادثات التي تحصل. منذ منتصف الليل أمس وحتى صباح هذا اليوم في التطورات الميدانية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات الجنوبية، وطالت هذه الغارات بلدات مجدلزون، أرنون، صريفة، المنصوري وزبئين. هذا وتجددت الإنذارات الإسرائيلية، حيث أعلن منذ بعض الوقت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وأنذر سكان المتواجدين في 8 بلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي بضرورة إخلاء هذه المناطق والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر تمهيدا لاستهداف هذه المناطق. هذا أيضا ويتواصل التحليق الحربي الإسرائيلي أكان في البلدات الجنوبية وحتى فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا شهدنا في الساعات 24 الماضية تصعيدا كبيرا وتطورات طالت أيضا استهدافات متنقلة، حيث تم التنقل من الجنوب اللبناني أيضا إلى الساحل الشوف، أي الأوتوستراد الساحلي الذي يربط البلدات الجنوبية ببيروت، وتم استهداف أمس 7 سيارات في هذه البلدات ضمن الجنوب والساحل الشوف، أدى إلى مقتل 9 أشخاص. وأعلنت وزارة الصحة أمس مقتل 22 شخصا إثر هذا التصعيد الذي حصل طيلة اليوم، من بينهم 8 أطفال، ورفعت الإحصاء الإجمالي إلى 2896 قتيلا. أيضا بغضون ذلك، قالت اليونيسف إن هناك 59 طفلا تعرضوا في الأسبوع الفائت إما للقتل أو للجرح إثر هذه الغارات والتصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل. إذن هناك اليوم ترقب أيضا وخوف لما ستؤول إليه هذه المحادثات بانتظار النتائج بعد ظهر هذا اليوم.
0: تعقد حركة فتح الفلسطينية مؤتمرها العام 8 في رام الله، وهو الأول منذ 10 سنوات، وسط تحديات سياسية وتنظيمية متصاعدة فرضتها الحرب في قطاع غزة وتعثر مسار التسوية والانقسامات الداخلية الفلسطينية. ويشهد المؤتمر الذي يشارك فيه آلاف الأعضاء من الداخل والخارج انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، وسط تنافس بين قيادات بارزة وصعود أسماء جديدة داخل الحركة. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مراسلنا من رام الله ماجد سعيد. أهلا ومرحبا بك ماجد. ماجد، حدثنا عن أبرز القيادات التي تتنافس على المناصب في اللجنة المركزية وكذلك المجلس الثوري.
6: فيما يتعلق

0: الفنان زهير فرانسيس. بنرجع لمتابعة أمسيتنا، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. الميزانية الفيدرالية الأسترالية لـ 2026-2027، نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم توفير 36.4 مليار دولار أسترالي من هذا البرنامج خلال السنوات القادمة مع تعزيز الرقابة عليه لكشف عمليات الاحتيال ومضاعفة الغرامات على المخالفين. الحكومة تنظر أن هذا النظام أصبح وكر للفساد والصروخات. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. روح لفاصل استراحة.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنانة ساريا السواس عن راديو 2ME مساء النور.
3: وجه الكمر

0: أستراليا.
1: أستراليا.
2: Definitely me.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها 11 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: في أكبر قمة أمريكية صينية، ترامب يؤكد أنها فرصة لمستقبل جديد، وشي يقول إن المصالح تفوق الخلافات. إيران وتايوان تخيمان على القمة، واشنطن تعول على الضغط الصيني على إيران، وبكين تحذر تايوان خط أحمر. وفي مخرجات القمة، شي يفتتح أبواب الصين أمام الشركات الأمريكية ويؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي. هيئة بحرية بريطانية تعلن عن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى المياه الإيرانية. عراقجي يؤكد أن لا حل عسكريا في إيران، ويؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن المتعاونة مع القوات البحرية. قمة وصفت بأنها الأكبر بين أمريكا والصين، حضرت فيها ملفات حاسمة على رأسها إيران وتايوان والحرب التجارية. نواصل معكم التغطية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ. أهلا بكم. إذن انتهى الاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الاجتماع الذي استمر لساعتين وربع بحسب مفادة العربية. الرئيسان ركزا في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام، وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: We're going to have a fantastic future together, but it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في بكين أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وأن المصالح تفوق الخلافات. وقال شي إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، وأن التعاون يفيد الطرفين بينما المواجهة تضر بهما، مؤكدا أن علاقة الدولتين يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأن بإمكان الدولتين تحقيق النجاح معا.
2: لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتين يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.
0: كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة، مضيفا أنه سيتم تعزيز التعاون مع واشنطن في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون كذلك. وأضاف الرئيس الصيني أنه سيبني علاقات استراتيجية ومستقرة مع أمريكا، وسيكثف التواصل السياسي والعسكري معها. وفي هذا السياق أشارت الرئاسة الصينية إلى أن شي وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبشأن أوكرانيا.

0: من بكين معنا موفدة العربية نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. أسألك عن مخرجات ما يعني حدث حتى الآن من لقاءات بين ترامب وشي. هل كان لدونالد ترامب ما أراد من خلال هذه الزيارة حتى الآن؟
1: طبعا ما سمعناه من الرئيس ترامب هو أن الاجتماع كان جيد جدا وكان رائع في الواقع، لكن لم يعطينا تفاصيل عن ماذا تحدثوا. وكالة الأنباء الصينية قالت بأن الرئيسين في الواقع، لكن من ناحية الصينية بالتحديد، تطرق الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى موضوع إيران وموضوع الشرق الأوسط دون أن يذكر إيران بالاسم. قال بأننا ناقشنا ملفات الشرق الأوسط وتحدثنا عن الحرب في أوكرانيا وطبعا العلاقات التجارية. ومن هنا التركيز ربما الذي يريده الرئيس حاول أن يتفادى قبل أن يأتي لهنا، وقال بأنه ليس بحاجة إلى دعم من بكين حتى نتحدث عن ربما إعادة فتح مضيق هرمز أو التقدم في هذه المفاوضات اللي هي متجمدة حتى الآن في حالة لا حرب ولا سلام مع إيران. لكن على الأقل الشركات الأمريكية ورؤسائها التنفيذيين عندما خرجوا من الاجتماع الأول في قاعة الشعب الكبرى، جميعهم الثلاثة سواء كان آلون ماسك وتيم كوك ورئيس إنفيديا، جميعهم قالوا بأن الاجتماع كان أكثر من رائع. وبالتالي نستطيع أن نقول بثقة ما بأن هناك استثمارات جديدة صينية في الولايات المتحدة وخصوصا في هذه القطاعات التكنولوجية بالتحديد. لذا بشكل عام الأجواء إيجابية. طبعا الرئيس الذي اجتمع مع شي جي بينغ لمدة ساعتين وربع ناقش فيها الكثير من القضايا، ركز فيها على التجارة بالتحديد، التعرفة الجمركية، التكنولوجيا، وأكيد تحدث عن الشرق الأوسط، لكن لم يعطينا الرئيس ترامب على الأقل حتى الآن أي معلومة إذا كان هناك تفصيل بالحديث عن إيران. طيب. وعلى فكرة لأول مرة الرئيس ترامب يتجاهل سؤال عن تايوان عندما سئل عندما زار معبد السماء في آخر هذه الجولة التي انتهت بعد ظهر اليوم. سألوا صحفيين ماذا بالنسبة لتايوان، لم يجاوب الرئيس، وهذا على غير عادته. هذا تفسير بأنه يحاول أن على الأقل أن يهدئ أعصاب الرئيس شي جي بينغ الذي حذر بأن تايوان كما ذكرت محمد.
0: طيب نادية، وأنت تتابعين يعني كل ما يستجد في هذه القمة وأنت موجودة في بكين، هل استشعرت أنت كصحفية أننا أمام صفحة طويت، على اعتبار أن الصفحة السابقة كانت فيها الكثير من العقوبات والعقوبات المضادة، الضرائب والضرائب المضادة وما إلى ذلك، هل طويت هذه الصفحة ونحن الآن وفق هذه التصريحات التي خرجت من الزعيمين، هل نحن أمام صفحة جديدة وقد غادرنا تلك الصفحة؟
1: العلاقة مع بكين علاقة معقدة جدا، هي ليست بعدو بالمعنى العدائي الخصم، وليست صديق وليست حليف، وبالتالي هي منافس تجاري. هناك يعني تخوف من قبل المشرعين في الكونغرس دوما بالنسبة للصين بأنها تحاول استيلاء على المعلومات الاستخبارية الأمريكية، تحاول أن تنافس عسكريا خصوصا في عهد الرئيس شي. لكن كما تعرف الرئيس ترامب يثمن العلاقات الشخصية مع الرؤساء، وهو يمدح دوما شي جي بينغ، يقول بأنه رجل عظيم يقود دولة عظيمة، وهو يعرف بأنه المستقبل هو سيحدده العلاقات التجارية والصناعية للدول. يعرف أيضا بأن الصين تمتلك المعادن الثمينة وهي مهمة جدا في كل القطاعات الحيوية للتطور البشري المستقبلي وحتى للعسكري، استخدام العسكري. إذا تحدثنا على أن على الولايات المتحدة أن تجدد يعني الذخيرة ومخزون الذخيرة بعد حرب إيران، الصين تملك هذه الثروة اللي هي مش موجودة في أي بلد بحجم وجودها في الصين. لذا هو يدرك حجم وأهمية الصين. إذا وضعنا المنافسة إلى جانب، ويدرك تماما بأنه يمكن البناء على نقاط الالتقاء وهي كثيرة على فكرة حتى بالنسبة لإيران، رغم أن الصين لا تريد أن تلعب دور تفاوضي، لكنها أشارت في الواقع لأنها أيضا تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران لا تستطيع أن تفرض رسوم في مضيق هرمز.
0: بما أنك نادية أتيت على الجزئية المرتبطة بإيران، أدعوك لنتوقف مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال توجهه إلى الصين، وتحديدا ضمن تصريحاته حول إيران أشار روبيو إلى أزمة مضيق هرمز، وقال إن هذه الأزمة تضر بالصين أكثر من أي دولة أخرى، وأن على بكين ممارسة الضغط على إيران للتراجع عن خطواتها. وأضاف أن سفنا صينية عالقة في الخليج وأن سفينة شحن صينية تعرضت خلال الأسبوع الماضي للاستهداف ولو بشكل غير مقصود. نادية، هنا أضع بين يديك ما قاله روبيو وكذلك أيضا التصريحات التي خرجت من الزعيمين وما تسرب من معلومات، هل ثمة ما يبنى عليه بعد هذه القمة فيما يتصل بإيران ومضيق هرمز؟
1: قد تكون، لكن روبيو كما تعرف يعتبر من الصقور في عندما كان في مجلس الشيوخ، ودوما دوما يتحدث عن الصين بهذه اللهجة. الآن هو وزير خارجية للرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي. رئيسه قال بأنه ليس بحاجة إلى دعم صيني أو الضغط على الصين لحل الموضوع في إيران، لأنه من وجهة نظر رئيس ترامب موضوع إيران يعني منتهي، بمعنى بأنه دمرت قدرات إيران الصاروخية والنووية، رغم أن هناك يعني تقارير الاستخبارات الأمريكية تقول أن إيران لا تزال تحتفظ بعدد كبير من صواريخها وبأن لديها قدرة في الواقع على استمرار هذه الحرب. لكن بغض النظر، هو يبني ويعني يشير روبيو إلى هذه المصلحة المشتركة بأنه من مصلحة الصين أيضا، هي أكبر مستورد للنفط.
2: من استديوهات الأخبار، العودة لاستديوهات الهواء، تحية مسائية عطرة لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM، مني كاتيانا الصراف، كان أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الجمعة، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 21-22 على الصعيد ميلبون، برعاية شركة عشتار. حالة طقس قدمت لكم شركة عشتار، عند خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة، بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. اليوم يوم الخميس 14 من شهر ماي أيار، طقسنا بسيدني وصلت اليوم درجات الحرارة ل 21، بميلبن وصلت ل 20 درجة تقريبا. بكرة الجمعة درجات الحرارة مثل اليوم. بونسوار لكم من جديد، رح نبلش هالساعة مع الشحرورة الصبوحة، رح نغني لنا عن الندى، ونرجع نكمل مع الفنان أحمد السعد على راديو 2ME 1638 AM.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: مستمعينا بدي احييكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام مع الاغاني الحلوه اللي دائما بتستمتعوا بسماعها بس من عندنا من هون بتسمعوها من اذاعه 2 ام اي. هذه هي الاذاعه الاقوى والموج الاقوى 1638 ام. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكل اللي عم يتابعونا من انحاء العالم كله على 2ME.com.au. يمكن يلي تركوك ما تركوك لانك غلطت، كانوا ناطرينك تغلط حتى يتركوك. بونسوار.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
0: بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. وراء معظم الاضطرابات النفسية والتشتت والحزن صدمات قديمة، لكنها لا تظهر دائما كذكريات مؤلمة، بل تظهر كقلق مزمن، نوبات غضب، وسواس، كمالية مفرطة أو تعلق مرضي، لأن العقل لا ينسى ما لم يفهم، وما لا يفهم يعود في شكل أعراض قد تكون غير مفهومة لديك. تحياتي المسائية لكم، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، موعدي برفقتكم أكيد. نرجع من جدد بكرة الجمعة دايما عبر أثير راديو 2ME. مشوار درايف تايم البروغرام ببلش الساعة 3 من بعد الظهر وبيدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، ولكن أمسية جميلة بدي أتمنىها لكل مستمعينا الكرام. تروحوا مطرح من بعد جولة أخبار الساعة 8 رح يلاقوك الزملاء أكيد وحاملين بجعبتهم أخبار ودردشات وأغاني كتير حلوة. هيدي هي الإذاعة الأقوى اللي معكم على مدار 24 على 24 ساعة متواصلين. بونسوار.

العود جيدا نتابع سوا ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بدي أخبرك المستمعين عن نرجسي. النرجسي ما بيكرهك، لا ما بيكرهك لأنك فعلت شي خطأ أو مسيء، هو بس بيكرهك لأنك أنت عملت شي صحيح، لأنه هيدا بيصير يهدده وبيكشفه. تحياتي المسائية لكم هون راديو 2ME 1638 AM. بنسمع كوكب الشرق أم كلثوم، عندي كوكتيل كتير حلو لها مقتطفات من أغاني كتير حلوة.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: شو كنت مهضومة امبارح؟
3: أنا؟
2: أنت خربت الدنيا امبارح.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الخميس 14 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تي ام اي, وبدي أشكركم كمان على حسن المتابعة. موعدي برفقتكم نرجع مجدد بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و have a great evening. Bye for now. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one, but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222 خلف KFC.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية, قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا, إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: Howard Evans with the top stories. Chinese President Xi Jinping has rolled out the red carpet for US President Donald Trump. The visit is Mr. Trump's first to China since 2017 after heightened tensions between the two countries. A number of key topics were on the agenda, including the Iran war, Taiwan, and even AI. Despite having a number of different views, Mr. Trump has told China's leader the relationship between the two countries is going to be better than ever. The federal court has found Coles misled its consumers during its Down Down promotion. The Australian Competition and Consumer Commission sued the supermarket giant, alleging the discounts were not genuine. Coles will now have to pay substantial fines. The judge will also rule on a similar case against Woolworths at a later date. Dozens of passengers, some with life-threatening injuries, are being treated in a major emergency response to a bus rollover on Queensland's Bruce Highway. The large coach crashed between Townsville and Bowen just before 4 o'clock this afternoon. Queensland Ambulance Service says 29 patients have been treated at the scene. Three people are in life-threatening conditions. Police say the Bruce Highway is closed in both directions and are asking motorists to avoid the area or expect long delays. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم في ساعتين من الحوار، حوار على مدار ساعتين حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بكل ما حملته من مشاهد سياسية وبروتوكولية لافتة وتقاطعات اقتصادية وأمنية عميقة. نناقش هذا الموضوع مع مجموعة من الضيوف إلى جانب مداخلات من صحفيين وتقارير ومواد توضيحية تساعدنا وإياكم على تفكيك الصورة الكاملة للزيارة. سننتقل بين ما ظهر أمام الكاميرات وما جرى خلفها لنفهم كيف تدار واحدة من أكثر العلاقات الدولية تأثيرا في العالم اليوم. ولمناقشة الزيارة معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس، ومن بيروت الصحفي عمر قصقص. أرحب بكما. ولفت ضيوفي أن زيارة ترامب إلى الصين تتحول إلى عملية أمنية معقدة بقدر ما هي دبلوماسية، بين هواتف نظيفة واتصالات مؤقتة. المسؤولون الأمريكيون يدخلون بكين وهم يتعاملون مع كل جهاز على أنه احتمال اختراق لا مجرد أداة عمل. وفي خلفية المشهد تتقدم المخاوف السبرانية على البروتوكول لتصبح جزءا خفيا من القمة نفسها.

0: أرحب من جديد بضيوفي وأبدأ معك أستاذ إيهاب. كيف رأيت الصورة الكبيرة لناحية البروتوكول والأمن، لناحية المصافحة بين الزعيمين، ولناحية يعني الإصرار على إظهار الودية بين الرجلين؟
1: أهلا بحضرتك أستاذة ميشا وبالضيفة وبكل المشاهدين، شكرا على الاستضافة. هو اللقاء كان ودي جدا، كان على مستوى الترحيب يعني يظهر الرئيس دونالد ترامب بالضيف الكبير جدا لدى الصين المرحب به. ظهرت هذه الحفاوة منذ الخطوات الأولى وهو ينزل من سلم الطائرة الرئاسية الإير فورس وان، وبعد ذلك بكمية المصافحات التي تمت مع قيادات صينية، وطبعا ناهيك عن الدبلوماسيين والسياسيين الأمريكيين الذين كانوا موجودين أيضا، ثم بعد ذلك اللقاء الكبير بين الزعيمين والسلام المباشر باليد وتبادل الابتسامات والكلمات بين الطرفين. كان هناك ود كبير. والرئيس دونالد ترامب بالمناسبة دائما يتحدث جيدا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ فترة ولايته الأولى عندما جاء إلى البيت الأبيض في يناير 2017 حتى نهاية ولايته في 2021. فالعلاقة بين الرجلين على المستوى الشخصي جيد، والرئيس دونالد ترامب لا يرى في الصين عدوا، يرى فيها منافسا، منافسا شرسا، ويجب أن يكون هناك دائما تطويقا وتحجيما لها، لكن بالطرق التجارية والاقتصادية وليس سعيا خلف استفزازات عسكرية وصولا إلى عمليات يعني حرب مثلا أو شيء من هذا القبيل. وعكس ما يقول كثيرون يعني أن الرئيس دونالد ترامب يقوم بما يقوم به في إيران نكاية في الصين ومناكفة للصين، هذا غير صحيح، لا أعتقد ذلك.
0: أستاذ عمر، بداية اشرح لنا ما هي الهواتف النظيفة؟ كان هناك ترتيبات أمنية متعلقة بهذه الهواتف، الوفد الأمريكي لم يذهب بهواتفه المعتادة والهواتف الشخصية نظرا للخشية من اختراق أمني صيني، كما كان يروج له طوال العقود الماضية أنه من مزار الصين سيتعرض لاختراق عبر الهواتف أقله. ما معنى ما حصل اليوم مع الوفد الأمريكي لناحية الهواتف بداية؟
2: نعم، صباح الخير إليك ميشا وللمشاهدين. بطبيعة الحال قصة الهواتف أثارت جدل كتير كبير، خاصة بعد ما تسرب عبر الصحف الأمريكية أنه الوفد الأمريكي بكامل طاقمه دخل إلى الصين بهواتف احتياطية. شو يعني هواتف احتياطية؟ يعني الهواتف اللي ما فيها لا صور شخصية، ما فيها أبل آي دي، ما فيها واتس أب، ما فيها إيميل، ما فيها كل هيدي التفاصيل، وما معمول لوج إن على ولا أي بلاتفورم له علاقة بالتواصل الاجتماعي أو إيميلات أو له علاقة بالشغل، ولا أي تطبيق له علاقة ب إذا بدكم إذا بدك internal apps اللي هني بيستخدمون بالبيت الأبيض أو البند أو كل هالتفاصيل ما فيهم ولا application. ليه؟ لأن هني بيعتبروا مجرد ما فاتوا على الأراضي الصينية نحن تحت أراضي مراقبة جدا، وممكن من خلال الشبكات يتم اختراق الهاتف، أو ممكن أي فرد من هذا الطاقم ياخذ واي فاي من الفندق او ياخذ انترنت او يصير معه مشكله ومن خلال الواي فاي يتم اختراق تليفونه، فتم منع كل افراد الطاقم من استخدامات او من يجيبوا معهم الهواتف الشخصيه الى الصين.
0: استاذ ايهاب، ايضا يعني برمزيه ما رايناه، وسائل الأعلام العالمية اهتمت بعدد الأعلام، بالسجاد الأحمر، بمن يدخل أولا، بزوايا التصوير، يعني كلها أمور كانت لافتة في هذه القمة الثنائية. ما الذي اختلف في هذه الزيارة عن عام 2017؟
1: هي الزيارة الثانية صحيح. الذي اختلف أن هناك ملفات اليوم مرتبطة بالصين مباشرة والولايات المتحدة مباشرة أيضا، نتحدث عن

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 Tuamie Australia Sidin Makon. Min kam yom kentam Sir Josie B. Lips Blue store. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, "What's taking you so long?" The buttons were on the right, Al Yamin. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, yani IEM Downton Abbey, is up to Hodaro Downton Abbey. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go, almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
5: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو ودائما عبر راديو 2ME أستراليا.
6: Australia. New music. 2ME Australia.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. Yeah, mama. Marcus Sabah, Subhayri, مين المستفيد من داعش؟ مين يلي عم بيمول داعش؟ مين يلي ما بده يعني لا لبنان ولا سوريا ولا العراق انه تعيش وتنعم بسلام واستقرار؟
2: هيدا عم تحكيني اقليميا، نحن عم نحكي على موضوع لبنان.
1: انت عم تربط لبنان بالخارج، عم تربط لبنان بالعراق، ما حدثك عم
2: لا عفوا طب المستفيد هو اللي عم يدعم
1: الارهاب. سميه
2: من المملكه العربيه السعوديه اللي حضرتك قلتي والله دعمتنا مشكوره، حتى 3 مليار بفرنسا لهلا ما عم يعطونا خرطوش لنعوض.
3: صوتكم الحر ورايكم الحر واذاعتكم المفضله الحراره. استراليا. لاف ات.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. 2MA.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: To MA Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن حيث يلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي عند الساعة 9 صباحا بتوقيت العاصمة الأمريكية، وتستمر الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة حتى الساعة 5 عصرا. وثمة مسعى لدى الجانب اللبناني لأخذ تعهد من إسرائيل بتخفيف التصعيد العسكري كمقدمة لتثبيت الهدنة، لكن الأجواء على الأرض تعاكس ذلك، إذ أن الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع وتتمدد. أما في العاصمة الصينية فيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني في قمة تاريخية يبحث فيها الجانبان ملفات عدة أهمها العلاقات الثنائية. نبدأ النشرة من التطورات الأمنية، فالتصعيد الإسرائيلي يتوسع جنوبا وبقاعا، إذ استهدفت بلدات عدة في النبطية، بنت جبيل، سور والبقاع، وسط انذارات إسرائيلية بالإخلاء لسكان بعض القرى من بينها عرب صليم، دير الزهراني، برج الشمالي والعباسية، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم جوي فوق الجنوب، فيما أكد قائد المنطقة الشمالية أن الحملة العسكرية لم تنتهي وأن الجيش مستعد لاستئناف القتال عند الحاجة. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب بمسيرات وصواريخ، مؤكدا وقوع إصابات مباشرة. من جهتها أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد إزاء نشاط عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر كما أعلنت. وقد حثت القوات الدولية جميع الأطراف على تجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها وتجنب أي أعمال قد تعرض قواتها للخطر. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصوله إلى شمال الليطاني، وقد نشر مشاهد مصورة توثق تقدمه الميداني وتوغله بمدرعات ثقيلة. فما هو التفسير الميداني والعسكري والسياسي لما حصل؟ الجواب في تقرير لماريان زوين.
1: هي مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي قبل يومين من الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لواء جولاني نفذ العملية قبل 10 أيام واستغرقت أسبوعا كاملا، مستخدما فيها دبابات وجرافات وحبال مكنته من الوصول إلى الأماكن الوعرة. اللافت أن الجيش عبر هذه المرة المنطقة الصفراء ووصل إلى شمال نهر الليطاني، حيث نفذ أعمال بنى تحتية ذات طابع عسكري.
2: عمليا بالمنطقة الصفراء بالقطاع الشرقي في منطقة مركز فيها الإسرائيلي جنوب النهر الليطاني، اللي هي الطيبة ودير سريان والأنطرة وعلمان وإلى آخره. اللي صار أنه هيدي المنطقة منخفضة أكثر من شمال الليطاني، اللي هن يحمر الشقيف وأرنون. عم يتعرض الإسرائيلي بهيدي المنطقة بالطيبة دير سريان بالأنطرة عتشيت القصير لصواريخ موجهة من هالمنطقة اللي أعلى واللي مش محتلة، دمر 70% وبعده عم يطلع عليه إطلاق نار من هاي المنطقة وصواريخ ومسيرات. اضطر انه يتقدم تيفجر الانفاق، لانه مثل ما تبين انه هل المقاتلين مش متمركزين بالمباني، اضطر الاسرائيلي ينتقل للميل الثانية منشان يفجر الانفاق حتى يزيل الخطر عن المنطقة اللي هو فيها.
1: للوصول الى هدفه لجأ الى طريقين، واحد انجح مهمته اكثر من الاخر.
2: واحد من دير سريان من عند بركة دير سريان بوادي راج نزل باتجاه نهر الليطاني بطريق موجود اساسا، وصل على منطقة فيها عبارة كانت قديمة ولكن عبارة مضروبة جزئيا، حط عليها دعيم حديد وقطع على الميل الثاني، عبر النهر وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر، صار في معه اشتباك مع عناصر من حزب الله، صار عنده إصابات لكن دمر أنفاق بهذه المنطقة ومغاور، حاول من طريق أخرى، هي طريق اللي بتنزل من مشروع الطيبة، وصل على النهر ولكن ما قدر عمل أمن طريق، ما في عبارة هناك، ولكن مشي على محاذاة النهر من الضفة الجنوبية ومن الضفة الشمالية وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر الشرقية، ولكن رجع طلع من هاي المنطقة وما عاد كفى لأنه هاي المنطقة ما بينقعد فيها.
1: ما حصل وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز بعد شمال الليطاني، له هدفان بحسب العميد المتقاعد خليل جميل، أولهما عسكري لإزالة الخطر، وثانيهما سياسي اعلامي لتثبيت امكانية وصوله الى ما بعد الليطاني.
0: وزارة الداخلية تواجه القرض الحسن، لا إفادة سنوية هذا العام وتدقيق مالي قضائي مرتقب. كل التفاصيل مع مجدولين اللحام.
1: بين إسناد غزة والثأر لخامنئي حتى بنك حزب الله تحصن بين الناس. المصرف اللي بقي خارج رقابة الدولة من 87 أدار خلال شؤون الدويل المالية تحول بكل فروعه إلى هدف لإسرائيل. وبالرغم من شعارات النصر والصمود ما قدر حزب الله يحمي مصرفه ونجحت إسرائيل باستهداف نحو 30 فرع تابع له على كامل الأراضي اللبنانية، فاضطر الحزب يغير واجهته المالية إلى مؤسسة جود. بعدها صدرت عقوبات مالية كذلك على جود وعاد النشاط للقرض الحسن بشكل محدود إلى فرع حار تحريك لدواعي الخداع العام. لكن عودة العمل ما بتعني سلامة مصير أموال بيئة حزب الله ودهبياتهم. بحسب مصادر معنية بالمسار الإداري والمالي للملف، المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية ما منحت الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن عام 2026، وبذلك بات وضع القرض الحسن غير سليم، ولا أول مرة تواجه وزارة الداخلية وضعه الإداري بشكل جدي بعكس كل السنوات الماضية. بالمقابل لم تتلقى وزارة الداخلية حتى الآن أي مستند من مصرف لبنان أو من جهة قضائية أو مالية مختصة لتبني عليه. الأهم، طرح ملف بنك حزب الله بالاجتماع الأخير للجنة مجموعة العمل المالي فاتف بالسراي الحكومة، وذلك بالتزامن مع عرض حاكم مصرف لبنان للملف ذاته بمجلس الوزراء. المرحلة المقبلة ستكون تدقيقا قضائيا أو ماليا، وعلى ضوء نتائج التدقيق بيتحول الملف بعد إثبات المخالفات إلى مجلس الوزراء لسحب العلم والخبر رسميا بقرار من المجلس. بالخلاصة، القرض الحسن لم يقفل، لكن ما عاد مطمئن، عاد إلى فرع واحد لا إلى شرعية كاملة، وبين جمعية على الورق ومصرف ظل مخبى بمؤسسة جود بيبقى السؤال، هل ستلاحق جود أيضا؟ ومين بيضمن أموال الناس وذهبهم؟
0: كشفت وزارة الخارجية في بيان أن وسائل الإعلام تتداول خبرا مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، وأوضحت الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ أن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن، لذلك اقتضى التوضيح وفق بيان الخارجية اللبنانية. أسرار أمنية ومالية توصف بالأخطر منذ سنوات، مصادر استخباراتية أجنبية خاصة لأم تي في تكشف معطيات صادمة عن اهتزازات داخل حزب الله شملت الأمن، التمويل وحتى نقل مسؤولين إلى خارج لبنان. تقرير على درغام.
3: ما كان محرما الاقتراب منه داخل حزب الله بدأ يخرج تدريجيا من دائرة السرية المطلقة بحسب مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للام تي في. المعلومات تتحدث عن واحدة من أكثر المراحل الحساسية التي يمر بها الحزب أمنيا وماليا منذ سنوات، بعد الضربات الأخيرة والاختراقات الدقيقة التي طالت مواقع وشخصيات حساسة. وبحسب المصادر فإن الحزب يعيش حالة استنفار داخلي غير مسبوقة دفعت إلى إعادة هيكلة بعض الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة داخل الدوائر الحساسة وسط مخاوف متزايدة من اختراقات تقنية وبشرية في آن معا. وتكشف المعلومات أن الحزب فرض قيودا صارمة على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بعدما بات يخشى من عمليات تعقب إلكتروني تعتمد على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. حتى اللقاءات الداخلية وفق المصادر أصبحت تدار بسرية مضاعفة مع تغيير مستمر لأماكن الاجتماعات والتنقلات. لكن الصدمة الأكبر بحسب المعطيات تتعلق بالشق المالي، فتتحدث المصادر الاستخباراتية الأجنبية عن ضغوط تمويلية متزايدة يواجهها الحزب نتيجة العقوبات وتراجع بعض شبكات الدعم إضافة إلى الكلفة الضخمة للحرب الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن الحزب اضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وخفض بعض النفقات التشغيلية غير الأساسية مع توجيه الموارد نحو الأمن والجاهزية العسكرية. أما الأخطر فهو نقل عدد من المسؤولين والكوادر الحساسة مؤقتا إلى العراق وإيران خشية تعرضهم للاستهداف. كما تتحدث المعلومات عن تحقيقات داخلية صامتة بعد الاشتباه بتسرب معطيات حساسة من بعض الدوائر. وفي موازاة القلق الأمني تتزايد داخل البيئة الحاضنة أسئلة غير مسبوقة حول كلفة المواجهة المفتوحة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يضرب لبنان.
0: إلى ملف المفاوضات، حيث شهد الداخل اللبناني تواصلا بالواسطة بين عون وبري واستعانة بصديق. كل التفاصيل مع جويس حية.
1: موقف لبنان واحد، تثبيت وقف إطلاق النار، هكذا تبدو صورة قبل ساعات من عقد اجتماع التفاوض المباشر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، حتى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نفس الموجة بهذا الموضوع. فصحيح أن التواصل المباشر مقطوع بينهما، إلا أن التواصل قائم بالواسطة بين الرجلين على قاعدة الاستعانة بصديق، والصديق هذه المرة النائب إبراهيم كنعان.
4: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
5: يا 1638 AM تابعين نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة 2MA أستراليا. معنا المحلل السياسي الاستيصالي حامد على الخط لمتابعة أهم الملفات اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني والدولي، وخاصة اليوم مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. العالم يترقب ما قد تحمل هذه الزيارة وتأثيراتها اللي راح تكون بالمرحلة المقبلة، والدور الإيراني والدور الصيني أدي قادرة تمون على إيران. وأكيد رح نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ صالح حامد. من حييك وصباح الخير.
6: صباح الورد أستاذ الفاضلة وللمستمعين الكرام في هذه الأمسية وفي هذا الصباح المبارك بين لبنان وأستراليا. تحية لك ولسيدني.
5: شكرا شكرا لوقتك أستاذ صالح. تعليقك على هذه الزيارة اليوم اللي كتار يعني أكيد العالم عم يترقب ما ممكن تحمله هذه الزيارة وتغير بالمشهد، خاصة بمنطقة شرق الأوسط والحرب على إيران، كيف تصف هذه الزيارة للرئيس الأمريكي للصين؟
6: كما تعلمين أن الرئيس الأمريكي يحمل عقلية رجل الصفقات، وزيارة الرئيس الأمريكي هي تراهن على العلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس الصيني. وأول زيارة قام بها الرئيس الأمريكي على ما أذكر بال2017، كما تعلمين هناك تباين بالأدوات والأهداف بين البلدين، ولكن بنهاية المطاف رئيس الأمريكي لديه رهانات على هذه الزيارة. ولا نغفل أن الرئيس الأمريكي يعني حمل معه في الطيارة مجموعة من الملفات، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفي مقدمتها المواد النادرة والملف الإيراني وملف تايوان وبعض القضايا منها ملف الرسوم الجمركية. هناك صفقات محتملة. الرئيس الأمريكي يسعى على ما أعتقد لتعزيز صورته باعتباره رجل صفقات، عبر طرح 4 صفقات كبرى على الصين. تتعلق الأولى ببيع 500 طائرة مدنية أمريكية من طراز بوينغ 737 ماكس، والثانية شراء الصين 25 مليون طن متري من فول الصاي الأمريكي سنويا. وصفقة ثالثة شراء الصين كمية ضخمة من لحوم الأبقار الأمريكية، وهذا الأمر يعزز شعبية ترامب لدى الولايات المتحدة، الولايات الزراعية التي دعمته في انتخابات 2024. أما الصفقة الرابعة فتتعلق بزيادة واردات الصين من الغاز الطبيعي المستهل الأمريكي. فهذه الزيارة من بابها إلى محرابها عنوانها الاقتصاد أولا. وكما الرئيس الأمريكي يسعى لتمديد الهدنة الجمركية التي توصل إليها البلدان في العام الماضي بعدما خفضت واشنطن بعض الرسوم الجمركية. ما ننسى كمان إدارة الذكاء الاصطناعي، هناك توقعات بإعلان واشنطن وبكين إطار عمل مشترك والدائم حول سلامة ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ما ننسى كمان بدي هدي نبه عليها لو سمحتي لي.
5: نعم تفضل.
6: موضوع فنتانيل. الفنتانيل هو نوع من المخدرات ينتشر بأمريكا بشكل مخيف. المصدر الأول جزء منه المكسيك، والجزء الأكبر الشركات الصينية غير الرسمية. جزء من المحادثات يقال بين الأمريكان وبين الصين مخدرات فنتانيل. الفنتانيل هو يعني أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي، وهي يعني هي أكثر خطورة من المخدرات، أكثر خطورة من الهيروين، من الكوكايين. هذه المادة قاتلة والشعب الأمريكي تأذى منها. وإذا دخلت إلى الجوجل ستسمعين تصاريح لكثير من عمدة الولايات وهم يناشدون الرئيس الأمريكي يعني الحد من ظاهرة انتشار مادة اسمها فنتانيل. وهذه تصنع ويتم ترويج لها عبر الشركات الصينية. هذه القضية من ضمن الدوافع وراء العملية العسكرية اللي اسمها الحزم المطلق التي نفذتها القوات الأمريكية في العام الماضي في يناير الماضي، والتي أسفرت عن القبض على الرئيس فنزويلا.
5: نعم.
6: لأنه من وجهة النظر الأمريكية تتهم شركات وشبكات صينية بالمساهمة في توريد مواد كيماوية تدخل في تصنيع ما يسمى بفنتانيل، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى وضع الحد من تدفق هذه المواد إلى الأراضي الأمريكية. وهذه أخذت جزء من المحادثات الأمريكية الصينية.
5: عزيز.
6: إضافة أن اليوم الصين عندها أوراق قدرة يعني يكون فيها أخذ ورد وابتزاز مع الإدارة الأمريكية، بس الصين ما عندها توقعات كبيرة من زيارة الرئيس الأمريكي، ولكن بتشوفها فرصة لإعادة مسار العلاقات ما بين البلدين.
5: نعم. يعني ماذا عن الدور صحيح صحيح، يعني هذا كمان رح يتم التداول فيه. بالإضافة
6: تايوان تعادي أستاذي جوهر قضايا الأمن القومي الصيني.
5: صحيح.
6: هذه تتقدم على كل الملفات، والصين بترفض أي محاولة أمريكية أو غربية لدعم استقلال الجزيرة، وتعتبر هذه تعتبرها هي قابلة يعني المفاوضات والمقايضة السياسية، أنه اتركوا لي تايوان وأنا بعطيك المحل آخر.
5: ماذا عن الدور الصيني؟ هل قادرة الصين تلعب دور اليوم في الحرب على إيران، أو قادرة تمون على إيران لفتح مضيق هرمز؟ فكيف ترى يعني دور الصين في هذا الاتجاه؟
6: هلا كما تعلمين أنه هناك مصافي نفطية صينية يعني متهمة بشراء النفط الإيراني، وهذه الشركات الصينية شركات المصافي الصينية تعتمد كمان على كانت سابقا على نفط فنزويلا، هل على نفط على نفط الإيراني، وكانت تحتال على قانون الحظر اللي بيمنع إنه أي دولة تشتري نفط من إيران. وهذه الشركات ترفض تطبيق قانون العقوبات الأجنبية اللي تعتبرها بكين غير مشروعة. هذه بكين أو الصين بتعتبر ورقة ضغط بإيدها خلال التفاوض مع واشنطن، إنه نحن أوكي ما بدنا ناخد نفط من الصين، ولكن ما هو البديل؟ لأنه بتعرف اليوم الصين اقتصاد متقدم، ولكن ما عنده مادة الفيول ولا عنده مادة الغاز، فهي تحتاج إلى فتح مضيق هرمز، لأنه هي أصبحت جزء من الاقتصاد المغذي للاقتصاد العالمي. هلأ الرئيس الأمريكي عم بيشدد الحصار على طهران لدفع إلى إبداء مرونة على طاولة المفاوضات. أنا بشوف أنه حضور الصين بالملف الإيراني ضعيف وضعيف جدا، لا يعول عليه.
5: نعم، بسؤال أخير ضروري نحكي كمان اليوم عن أكيد الزيارة الثالثة للموفد اللبناني لواشنطن لإجراء محادثات تحضيرا للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولكن عم نشوف بالمقلب الثاني في هونيك مطالبة بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. كيف ترى يعني هذا الانقسام بالداخل اللبناني، وشو بتتأمل يعني من الاجتماع اللي رح يكون اليوم بواشنطن؟
6: هذا الموضوع باختصار، يعني الذين يعترضون على موضوع التفاوض المباشر عبر السفير اللبناني وسفير الكيان برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، هم يريدون إبقاء ملف لبنان بيد الإدارة الإيرانية لتبقى هي المفاوضة الأساسية عن لبنان لدعم ملفها وقضيتها على طاولة يعني الدول الكبرى، وليكون نوعا من الابتزاز. ومطالب الأصوات أنه عدم الرضا على المحادثات اللبنانية مع إسرائيل بشكل مباشر ليس من باب التدين ولا من باب الإيمان ولا من باب التقوى ولا من باب القيم والأخلاق وهذه الشعارات، وإنما من باب التبعية العمياء للإدارة الإيرانية، لأنهم يعتبرون أنفسهم جنود مجندة عند إيران، فهم يصرخون ويغضبون لأن إيران خرج ملف أساسي من يدها وهو ملف اللبناني، وفخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نجحوا بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني ليثبتوا للعالم أن لبنان دولة له كيان له إدارة وفيه مؤسسات رسمية وعنده سياسة خارجية. ولكن لا شك أن هناك توافق أكيد ورسمي ما بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ولكن بتمنى على دولة الرئيس أنه يوضح لجمهوره حقيقة ما يحدث، لأنه عم يتهموا فخامة الرئيس بالعمالة ويطلقون السهام التهديد والوعيد للرئاسة الأولى، وأن فخامة الرئيس لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوة إلا من خلال بصمة وموافقة رئيس مجلس النواب.
5: نعم.
6: فيخففوا شوي.
5: شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء التالي. يعطيك ألف عافية ومسيتك سعيدة. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تو أمية أوستراليا.

0: الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
3: خلينا بخلال الوقت نستقبل من منطقة راد سيدني معنا هادي. صباح الخير لهادي.
4: صباح النور شبكولي
3: عليك رامي. الله يعافيك. صباح النور.
4: ماهي فتحولنا موضوع الموازنة، تسهلنا شوية على موضوع لبنان ومشاكل لبنان
3: نعم
4: أكيد
3: ضروري ضروري أكيد الاهتمام بالشؤون الأسترالية، لأنه هذه شؤونة يعني بيتهلي الأمر. خليني أسمع رأيك.
4: اللي حطوها ده صار عندنا موضوع تاني نحكي فيه.
3: نعم.
4: الشؤون التاني اللي بدي أقوله نفس الموضوع هذا اليوم، هذه الميزانية اللي طرحت أو فرضت علينا. أول شيء هذا مش أنا ما بعتبرها نتائج حزب العمال، أنا بعتبرها هذه نتائج النظام الاقتصادي العالم الجديد اللي هي صور كل العالم متفق على نفس العناوين. اليوم إذا تروح على أمريكا كمان زادوا الضريبة على رأس المال الربحي، كمان زادوا الضرائب على ما بعرف شو. اليوم كل المشكلة بالنظام الاقتصادي القائم على الضرائب، أي نظام اقتصادي قائم على الضرائب بيجي الشعب هو بده يدفع هذا الثمن. اليوم كلنا بدأ الحكومة قرش زيادة بده يدفعه المواطن، وإنه بده تجيبه الدولة بده تزيد ضريبة على المواطن، مشان هيك اليوم تشوف فيها الضرائب تزيد على المواطن، والدولة بالنتيجة هي عايشة عن تأمين أي مورد للمال غير الضرائب. اليوم عندك الميزانية بإستراليا 880 مليار دولار، مصدر واحد لها ليلي هو الضرائب باختلاف أنواعها، بسموها GST بسموها جبرك بسموها ضريبة الدخل،
3: بس أقلها بيكون في مقابل لهذه الضرائب. يعني
4: أنا من يدود بس، ولكن لما بيكون الدخل الوحيد للدولة هو الضرائب ما عنده مجال تدخل زيادة غير أنها تفرض ضرائب زيادة.
3: أي صحيح، يعني هذه مشكلة، لأنه نحن بأستراليا هالبلد الغني اللي فيه كتير من الموارد ما عم بيتم استغلالها، أو على الأقل ما عم بيكون في إدارة صحيحة لهذه الموارد.
4: يعني هذا اللي حكينا فيه، صرنا عم نحكي فيه فترة طويلة. اليوم باعوا كل موارد الدولة للقطاع الخاص، طيب. والدولة عايش زي عن تأمين.
3: أوكي، بس أنا بدي منك هادي تعطيني رأيك على اللي طرحه اليوم زعيم المعارضة إنجس تايلر بالنسبة لوقف المساعدات الاجتماعية للأشخاص الغير حاصلين على جنسية أسترالية. هل
4: ستخلو بديش رح توفر علينا مليارين؟
3: يعني شو ما بدها توفر علينا؟ أنه هيدا برنامج، هل أنت موافق عليه ولا لا؟
4: يدخل فكرة تناقش، ولكن منه حل. يعني فكرة تناقش، ما عندنا مشكلة نوفر هون خمسة وهون اثنين وهون ثلاثة، ولكن ما هي حل اليوم؟ اليوم لازم يلاقوا حل، مش إنه خطة البديزي هي ترقيعة، وخطة المعارضة كمان ترقيعة، إنه أوكي وفرنا بالعندي أقلس 5 مليار أو 10 مليار، هل هي المشكلة هل 10 مليار؟
3: طيب أنا بس هيدي
4: مشكلة بالنظام الاقتصادي، نحن اليوم بإستراليا ما عندنا نظام.
3: طيب ماذا عن المهاجرين اليوم؟ تخفيف أعداد المهاجرين يعني لأستراليا، لأنه اليوم عم نشوف الأعداد المهاجرين اللي وصلوا ما بيتناسب مع أزمة المنازل والسكن عندنا بأستراليا.
4: هذا كمان كله مثل ما قلت لك، برجع بقول لك أزمة السكن تنحل، خففنا المهاجرين السنة فينا نزيد وزد فيه، هذه كلها حلول ترقيعية، بدنا حلول جذرية، حلول إنه تكون مستدامة 10 سنين ل 15 سنة ل 20 سنة، ما في عندنا بإسرائيل خطة ل 10 سنين، ما عندنا خطة عشرية، ما عندنا خطة هبسية، عندنا خطة لسنة ولا اثنين.
3: عظيم، شكرا لك على المداخلة. عم طلع بالوقت موعدنا مع الأخبار مع جولي إخبارية، رح نستمع لها بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا. تفضل عيسى، كلنا سمع لك بس بليز بدون السبيكر.
5: بدون سبيكر؟
3: عم بسمعك هلا بوضوح، تفضل.
5: عندي بس ملاحظة صغيرة، كل واحد بيدفع تاكس إن كان معه جنسية ولا ما معه جنسية مفروض يقبض ويحصل على كل المستحقات له. قالوا أنت معك؟
3: أنا معك، أنا كلني معك، بس أنه بدي أقولك يعني أنه ايه. حتى اللي ما معه جنسية أسترالية بس بيدفع ضريبة، أنه بلكي ما كان عنده ولي لأستراليا أنه مثلا أو ما بيحب أستراليا.
5: لا، كل اللي بيجي على أستراليا، كل اللي بيجي على أستراليا وجاي بفرصة عمل وعامل كونتراكت وعم بيدفع تاكس، هذا مفروض يكون مثله مثل الأسترالي. وشي تاني، كل واحد بيجيب أهله من لبنان لازم يكون هو رسبونسبل عليهم لحتى يعيشهم ويحكمهم ويعمل لهم انشورنس وكل شيء، لأنه اللي بيدفع تاكس هذا تعبه، ما بده تعبه يعطيه لغيره، لأنه
3: بس هو عم يستفيد أن أستراليا فتحت له مجال الفرصة العمل، لأنه هو عم يستفيد من هذا الموضوع. بس أنا عم بقول بلكي ما كان بيحب
5: أستراليا.
3: أوكي، طرحت سؤال، في حال ما عنده انتماء لأستراليا أو ما بيحب أستراليا بس عم يستفيد منه، أنه هذا شو؟
5: ما لازم يجي على أستراليا، ما لازم يجي على أستراليا ولا لازم يدل لهم، لازم هذا بنقول له كربت، هذا لازم نكافحه وما خلي يفوت على أستراليا. لأنه كل واحد بيجي على بلد وبيشرب من البير وبيرمي فيه حجر، ما بدنا إياه، بدنا كل واحد بيعمر إستراليا، بيخلي المجتمع الرائي يدل ماشي ويتحسن أكتر وأكتر بنسبة الطرقات. شوفي إستراليا طرقاتها كيفية، هلأ عملوا المتر واي تأخروا فيه شوي، بس ولكن صار في متر واي مثلنا مثل دول أوروبا مثل دول أمريكا، يعني صرنا بالعصر متقدمين كمان.
3: عزيز،
5: بدنا من بس الجنسية هي اللي بتحكي، بدنا العمل اللي بيحكي،
3: بدنا العمل اللي يحكي فعلا، الانتماء اللي يحكي لحتى تقدر تحصل على أول شيء جنسية أسترالية وتحصل على المساعدات الاجتماعية، هيدا ليكون الإنسان مستحق.
5: أنا من 56 سنة أنا رحت قدمت على أستراليا لأجيب فيزا لأجي على أستراليا، السفير قال لي إذا طلبوك على الجندية الأسترالية الاحتياط بتروح؟ قلت له إيه، وإذا عندك هلأ توم أنا بمضي لك عليه إنه أنا فوت على الاحتياط.
3: حلو، يعني لا يحتاج
5: إيه طبعا.
3: قديش طيب، أنا بدي أسألك سؤال، إذا علقت بين أستراليا ولبنان الله لا يقدر، اكيد انت
5: ما في كتارني بين استراليا ولبنان، ما في كتارني.
3: انا عم بطرح عليك سؤال، عم بطرح عليك سؤال، شو بتعمل؟
5: بدك توصلي، انت ما بدك توصلي، هذا مش لالي انا، سالي غيري.
3: ليه مش لك؟ هات لشوف.
5: انا صرت لي 55 سنه، طلع ب 56 سنه باستراليا، وانا صرت رايح على لبنان 47 مره، وهيدي 48 اذا الله راد بعد شهر بمشي.
3: نعم،
5: وعمرت بلبنان مثل ما عمرت باستراليا.
3: حلو، فانا يعني مبلومك انك ما جاوبت، مبلومك ابدا، لانه نحن كلنا بعد عنا هيدا الولاء لبلدنا الحبيب لبنان، وعنا ولاء كمان لاستراليا بلدنا الثاني، فاكيد جوابك كان زاكي.
5: انا لوائي، انا لوائي هلا
3: ولائي
5: لاستراليا.
3: نعم،
5: لوائي
3: ولائي.
5: نعم بيقف،
3: صحتين صحتين. اوكي عيسى، ريتو صحتين، وميرسي لمشاركتك. رح اتابع مع فاتن من بيرود سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور، كيفك اليوم؟
3: صباح النور فاتن.
6: حبيت علي على المساعدات اللي بتجي للاشخاص اللي بيكونوا مهاجرين على استراليا.
3: نعم،
6: مثل ما الكل بيعرف انه الأسس أو الطرق اللي كانوا يجوا فيها العالم على أستراليا بالأول بتختلف كتير على الأسس والأسباب اللي عم يجوا عليها ليكلي العالم من جميع البلدان، يعني ما عم بحكي على لبناني أكيد، عم نحكي أستراليا بشكل عام. وقت كانوا يهاجروا العالم بالقبل ستينات سبعينات ثمانينات وقفت على الثمانينات. الهجرة كان لها أسبابها، كان الفقر والحرب والحياة المختلفة هناك، فالعالم كانت تجي وانت بتعرفي كانوا يجوا دغري على الفكاتير وعلى الشركات وعلى الشغل وعلى العمار، وهم الجانب او الغرب اللي عمروا استراليا.
3: نعم
6: من التسعينات بالجاية القصص اللي عم يجوا عليها العالم على استراليا بس ليستفيدوا من خدماته وبيكونوا عارفين شو في باستراليا، بيكون في سنترلينك، بيكون في ام دي اي اس، بيكون في الشغل، بيكونوا على السنترلينك بس عم يشتغلوا براني. كل هالكذب والاحتيال من التسعينات وبالجاية والعالم جاي على غاية لاستراليا.
3: نعم
6: ما جاي تعمر وتأسس ابدا.
3: فاتن خليكي معي، خليكي معي فاتن لو سمحتي. معنا سعاد من اوكي فاتن، بس بدي اعزبك خليكي معنا لانه معنا سعاد من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
7: صباح الخير، فيني احكي معك تحت الهواء؟
3: اوكي خليك معي، فخلينا نسمع ونكمل الفكره فاتن لو سمحتي. هل انت
6: هيك كنت عم قول اهم شيء اللي جايين هلا اكيد اللي جاي بغض النظر غايته، اهم شيء بيعتقد يتامل له بس الطبابه، غير عن هيك خليه هو يامل نفسه يصير معه جنسيه، بس يصير معه جنسيه بصور مواطن مثلنا مثله، مثل ما احنا نعم ندفع تاكس خليه هو يشتغل يتامل له، بس بعتقد الطبابه مهمه. ليش؟ لانه صحه الانسان اهم من اي شيء.
3: نعم
6: شيء ثاني ما لازم يحق له، بس الطبابه بعتقد يمكن يكون خجار، يمكن يكون ولد، يعني ما معقول كمان نخليه بلا مساعده.
3: طيب هون كمان بدي ارجع تابعة معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. من ذكر يعني كمان بالنسبة لهيدا الموضوع اليوم تحت إدارة وحكم العميل عم نشوف أنه في 19 فئة من المساعدات الاجتماعية لأشخاص ما معهم أجنسية الأسترالية. يعني هيدا الشيء اللي بحيرك أنه هالأشخاص هل هني فعلا مستحقين غير مستحقين؟ اليوم حسب الموازنة اللي رح يطرحها أنجل سايلر زعيم المعارضة اللي رح تتغير ظاهر الأمور، ما حدا رح يتلقى إعانات ومساعدات اجتماعية قبل ما يحصل على الجنسية الأسترالية. نرجع منتابع بهالوقت مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0. سام فوتنا للمعمل معه، معنا سام فأزان نبريستن سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير لك ولكل الناس الطيبين يا رب.
3: شكرا لك سام، كلنا سمعنا لك.
8: ممكن اتصالاتي معكم ومع تومي تخسرني شغلي، بس يعني ما أقدر ما أشارك، يعني
3: لا.
8: أعتبر نفسي من هاي العائلة الكريمة، من هاي العائلة الجميلة 2ME.
3: شكرا.
8: اللي أنا أعتبر نفسي مراسل ضمن المراسلين في 2ME.
3: شكرا لك سام على محبتك وعلى أكيد هالكلام الحلو المشجع، فبس نحن ما بدنا إياك تخسر شغلك، هيدا أهم شيء.
8: لا لا، بقوة الرب كل شيء بيد ربنا، بس أنا محافظ على شغلي، حياتي عامل أورجانيز.
3: نعم ما عندي شك.
8: بس أنتوا بتحفزونا للمشاركة.
3: يلا هيت لنشوف.
8: إبداد. أوكي. بالنسبة لولائي أنا ولائي لأستراليا، لأن بحترم جدا هذا البلد، لأن فيه التعددية وفيه البلد اللي بأمن على أولادي يعني داخل أستراليا، بالرغم أنه أكو نقصات أكو أخطاء للحكومات، لأن هاي الحكومة أنه أكو معارضة أكو حكومة أنا أعتبرها هو جيمز، هذول يرتاحوا هذول يستفادوا، هذول يستفادوا هذول يرتاحوا، لأن المعارضة المفروض توقف القوانين اللي يضر الناس، هاي المعارضة. أنا مو معارض بس أستلم الحوافز والرواتب وأستنى الانتخابات بل كي أفوز، أنا مو معارضة، سوري للكلمة هذه يعني ضحك على الذقون. أما انتمائي أنا انتمائي لبلدي اللي ولدت بي وبلد وادي الرافدين، فهذا انتماء. أما الولاء له ترالة حارب الدنيا كلها، أنا أدفع بأولادي وبنفسي أنه أدافع عن هذا البلد.
3: حلو.
8: لأن والدي دافع 8 سنين عن العراق، كنا نقول له يعني والدي لا تروح، يقول لا ما ممكن أنه أخلي واحد يحسل بلدنا العراق، فأكو هذا الانتماء بداخلنا حتى الاستراليا. أما يقطعوا المعونات أو شوفي أكو هواية أمور بيها أخطاء الديكير NDIS بس هذول الأخطاء مقصودة لأن أكو جهات مستفادة من هذه الأخطاء جهات كبيرة مو هاي المليون دولار هنا وخمسمائة ألف هنا أكو جهات جاي هذا منجم من الذهب زين يطر أموال على جهات في هذا البلد بس لازم أكو قوانين تشرع أنا حكيت لك مبارح أنه عندي فرست كزن اللي طلعوه من المستشفى عامل فتح قلب قالوا له محتاجين السرير تبعك
3: طيب
8: بدنا نجيب شخص ثاني.
3: طيب هؤلاء الأشخاص اللي عم تلاقوا إعانات اجتماعية وتقريبا مثل ما سبق وذكرت حوالي 17 فئة من الـ NDIS كمان سن التقاعد للـ Disability Support Allowance والجوب سيكر اليوث ألاونس كل هذه طبعا اليوم في أو في أكثر من هيك بكتير يعني تقريبا 11 أكثر ولكن يعني هل المساعدات اللي عم تتقدم لأشخاص منهم حاملين الجنسية الأسترالية هل برأيك مفروض تلتغى اليوم لحتى تعطي الأولوية للشعب الأسترالي لحامل الجنسية
8: هذه يعني أنت لو معك مصاري وبتشتغلي راح تصرفي على بيت الجيران ولا على بيتك وأولادك هذا المنطق
3: نعم صحيح
8: بهتم بأولادي وعائلتي واللي يزيد من عندي بساعد الآخرين صح ولا لا
3: أكيد
8: بس مو نحرم أولادنا وأولاد البلد لنروح ننطي وصديني الـ NDIS 10% الناس اللي تستحق أنه يصرف عليها أما كنت 90% هو نصب واحتلال كوني واثقة هذا الكلام
3: نعم وهذا الواضح بكل الأحوال بدي أشكرك سام على مشاركتك مستمع عزيز جدا وأكيد بدي أرجع أذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا على 0296530 عبر الواتساب على 0410-638-63 من منطقة كينليفيل سيدني معنا ربيع صباح الخير لربيع
9: يعطيك العافية
3: الله يعافيك صباح النور
9: لكن أنا مع كتب الريفاند يعني من الدولة أنه يجربوا ينتبهوا وكرمال قصة المصاريف والشغلات للبيئة اللي موجودة فيها البلد بس هودي الجماعة اللي عم تحكي عليهم أنت من ناحية إنسانية يعني كيف بدك إذا المعيشة هالقد غالية وهذا بده يروح يشوف حكيم مثل ما أنت قلتي طبيب بده يدفع كشفية يعني وبده يحكم أولاده وبده يعمل أسنانه بده يعني سبيشال كير يعني مثلا عنده حدا مريض بالبيت وهو دي جماعة منهم مجنفين ما بعرف يعني بتحتاري شو بدك حرام يعني بالنتيجة من ناحية إنسانية بتقولي انه ما عندهم مدخول حتى لو في مدخول بسيط ما فيك تتحكم بهذا البلد لأنه كل شيء غالي هلا اذا في اشياء عم بتقولي بحدود ال 17 مساعده مثل حضرتك قلتي
3: واكثر
9: يحطوا الاولويات مثلا اشياء كثير مهمه هي ما يشيلوها والاشياء الثانويه الباقيه ما لها لزوم يعني هيدي فيها توفر فيها الدوله شوي عرفتي كيف بس ينظروا لهم بكل ملف لحاله ما بعرف انا هذا رايي شخصي
3: نعم طيب مثلا في شخص عنده سجل اجرامي كان في هونيك تحرشات بفتاة صغيرة اليوم هو عم بتلقى مساعدات من الـ NDIS كمان وما حامل الجنسية الأسترالية هذا مفروض يكون بالخارج اليوم بعده موجود لأنه على المساعدات الاجتماعية فشو تعليقك على مثل هذه الحالات
9: هذا مفروض يكون بالحبس مش برات أستراليا
3: نعم
9: تحرش الطفلة يعني مين بيقبلها افتلع عدوك ما بتقبليها شخص متحرش يعني هذا كمان بده يغنجوه يجيبوا له DVD كمان
3: ما هو هيك صاير
9: هذا طبعا هذا غلطه مميته كيف هيك انه كيف بغض النظر يعني ما تخذينه بيوقف اذا واحد معتر او وحده مره عم بتنزل بيبي من السياره ونتفه صغيره وقفت لحظه بتلاقي وصل وراها وحط لها تيكت على الازاز انه باي ناحيه انسانيه عم بحكي
3: نعم.
9: وشخص مجرم مثل هيدا عم يتحرش بالأطفال والدولة بتيجي بتعطيه وتتصرف عليه مصاري هيدا بأي منطق عرفتي نعم. يعني أنا حضرتها بالكورت وشفتها قدامي بكيس بأي أنا بتقول لهم بليز يعني أنا معي حبل المرأة ومع بيبي كان بالبريم وعم بتنزله لحظة وقفت ستوب نو ستوبينج يعني أكيد نحن كنا بدنا نتابع القانون نعم. بس لا ما عنده مشكله بالمحكمه.
3: وهل المريض اللي بيبقى بالمستشفى لمده 23 ساعه وبيفترش الارض ناطر توفير سرير له، انه هيدا كمان شو ذنبه؟ انه هيدا حامل الجنسيه الاستراليه عم يدفع ضريبه، وانه بدل ما تروح هذه الاموال لاشخاص غير مستحقين فمفروض تكون الاولويه لشعب الاسترالي اللي تعب.
9: والله يا كلود انا على الهواء بدي اشكرك على هذا التنويه اللي انت هلا عم تحكي. الموضوع هذا كثير مهم، صار لنا اكثر من 20 سنه بنحكي فيه، عرفتي؟ وعم نشوف اغلاط، عم نشوف اشياء. يعني صارت معي انا قصه بحثه، ما بحثه 8 ساعات كرايز، عرفتي؟ لشيت شفت الحكيم بعد 8 ساعات مثلا كريزه بحثه مثلا، الله لا يقدر انسان يعني.
3: نعم اكيد.
9: هيدي الاشياء اللي عم تحكي فيها انت، هي موضوع كثير كثير مهم. وصلنا 20 سنه من نادي بنحكي بقصه مستشفيات بدل البلد والحكمه فيري باد. يا اللي لاسين المقص، يا اللي عم بيموتوا بأخطاء طبية، وعادي بغطوا على بعضهم الحكمة كتير. وصار معي مشكلة أنا مع بنتي، يعني كانت صغيرة وقت وقعت كمان بالإمرجنسي، 4 ساعات ناطرين. قال أنتوا جايين من أي، كنا بلبنان ورجعنا لهون. قال بأي بلد؟ قلت له بالميديتراني يعني بلبنان. قال أوكي بتروح على الغرفة الحمراء، بيسكروا عليك بغرفة، ممنوع أنه تختلطي مع غير مرضى، لربما تكون حاملة شي فيروس أو شي من برا، عرفت؟ هذه الحركات. بعد 4 ساعات البنت صارت احسن، وبعتونا ورا قالوا لنا اذا بتشوفها عملت هيك بتعيطوا للحكيم. Otherwise you have to wait. قلت لها قديش بدنا ننطر؟ قال في 21 ولد قدامها. 21 ولد بمستشفى هون بوست نيد قدام البنت ليشوفوها واقعه راس على راسها كانت.
3: نعم.
9: بقى شو تخيل بدفع مصاري؟ قال لا بدك تنطر يا خي، والله بدفع صوروا لها راسها لنشوف شو صاير معها للبنت. بقى هيدي اخطاء اشياء ما بتنقبل. الله لا يقدر انسان. نعم. إن شاء الله ما حدا من كل المستمعين بتصيبوا شوكة.
3: شكرا لك ربيع، أهلا وسهلا فيك. راح أتابع مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. معنا جان من بانشول سيدني، صباح الخير.
10: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
3: يا هلا جان.
10: بهالتأس الحلو، مع أنك قلتي تأس عاطل بس طلع تأس حلو. إن شاء الله يا رب تطلعي مش غلطاني بس بالتأس.
3: أنا ولا مرة قلت عاطل، قلت غائم وممتر. أنا بالعكس صاير أحب هيدا التأس، ما بعرف ليه.
10: إيه لا أنت ناقل الكفر ليس بكافر.
3: أنا مجوزاء يعني شو بدك يكون. أوكي كلنا سمع لك جان.
10: أنا مع عمر إنه إنسانياً وكل شيء. هي القصة مش إنه أستراليا كتر خير الله غنية ومنيحة، القصة لو بينتبهوا على شو عم يعطوا. يعني اليوم أستراليا إذا فيها أول ما إجوا على البلد هون اللي إجوا قديماً كان دفتر السواقة يعطوه بدون صورة ولا شيء، ورقة عادية العائلة كلها تسوق على دفتر السواقة واحد كان يسوقه.
3: نعم.
10: بعدين انتبهوا ضبطوا حيلهم، عملوا الميديكير، صار العالم يستغلوا، صاروا من هون يوقفوا له من هون يضبطوا لهم، ضبطوا يعني ضبطوا له وضعه. هل الاندي اي اس يعني اذا بخففوا نتفي، لان ميزانيتها رهيبه الاندي اي اس. يعني بس تقلك في هون منطقه حدنا مش بعيده عنا فيها منطقه وحده هي فيها 12,000 شركه اندي اي اس. يعني كل اثنين عندهم شركه لهذا.
3: نعم.
10: أنا بنتي عم تشتغل فيها وبتعطي الريبور هيك، بتقول لي يعني بدي أصحى شيء صار يحطها على الاندي اي اس، بدي ينظف بيته صار يحطها على الاندي اي اس.
3: نعم.
10: بده يطبخ بالبيت صار يحطها على الاندي اي اس. يعني شيء رهيب. قلت لي في فساد بشكل رهيب، يعني شيء ما بيتصور عقل. يعني
3: والفوضى اللي صارت بهذا البرنامج رهيبة. هلا فيقوا يعني كمان لحتى يحسنوا شوي. خليك معي جان. مع انه
10: نعم بالمقابل في ناس قلت لي عاوزين فعليا ومش عم يعطون، عم بعطي ريبورت مش عم يقبلوا لهم فيها، وهن فعليا قلت لي عاوزين. فهودي عم ياكلوا مدرب، هودي اللي عم ياخذ هيدي اسمها انا بدها سرقه.
3: اكيد في كثير فوضى وفساد بهذا الملف. خلينا نسمع عمر اللي بعد ما حكي. عمر بس
10: لا تحياتنا لعمر، بالعكس شابو بالا له بس يطلع.
3: عمر صباح الخير من رايت سيدني.
11: صباح النور. صباح النور لك ولجان.
3: صباح النور
11: ولكن بخصوص موضوع الاندي اي اس، اول شيء اكثريتهم عم بيشتغلوا وعلى الكاش
3: أكتريت.
11: اللي بسمعوا من العالم أكتريت العالم اللي قاعدين على السنتلينك ولا على الاندي اي اس ولا على اللي بدي فيه. يعني أول لقلي كيف عم بيضروها للدولة أو لخزينة الدولة. أول شيء مش عم يدفعوا تاكس، يعني الاي تي او مش عم بفوت مصاري منهم. ثاني شيء عم بفوتوا هن مصاري من الدولة زيادة عن اللي هن عم يشتغلوه. يعني استفحال وفساد شيء فظيع.
3: نعم.
11: وبتجي بالآخر مين اللي عم بعوضنهم؟ دفع الضرائب. يعني
3: أكيد.
11: أكيد.
3: نعم. خليني بس هيك بشكل سريع لأنه قربنا للأخبار هيك بشكل سريع، خليني أرجع أذكر بالسؤال، هل أنت مع إلغاء اليوم المساعدات الاجتماعية للأشخاص الغير حاملين للجنسية الأسترالية؟ هل بتشوف جان بتوافق على هذا الأمر؟ طبعا هذا المشروع اللي اليوم
5: ذو حدين، يعني مثل ما الربيع إنسانيا ما نشعر معهم، ومن جهة تانية بدنا نحافظ على أستراليا ما نلاقي حل وسط فيها. أنا اللي مجيت لهون قبل ما أخذ جنسية 3 سنتين وأنا عامل إنشورنس، ما ولا حكيم مثل ما عم تقولي بلني غير بالإنشورنس اللي عاملها أنا، وبذات الوقت كان جاي معي شخص تاني بذات الفيزا أنا وياه من وصلته أخذ ميديكير.
3: نعم.
5: كيف ما بعرف هذا كيف صارت هذه، بس أنا لا مش إنه يلغوا نهائيا، بس اللي مش مثل عم تقول المتحرر جنسيا وهيك هذا يودوه من البلد هي.
3: أي ما أي با أنه لأنه عم يتلقى مساعدات من الـ NDIS خلوه أنه ما ترحل
11: وكله عم يعملوا تقارير فيك، ما هالمشكلة مصار اللي جاي من برا جاي طمعان كيف بده يسرق الدولة هون.
3: نعم.
5: ايه انا عندي كانوا موظفين 4 موظفين نسوان رجالون مش ضاربين ضربة باستراليا، مش مستفيدة منهم دولار. ساعة بيعمل معاك ساعة ظهره بيوجعوا بس ظهره بالنهار، بالليل ما كانش يوجعوا ظهره. ساعة بيعمل حلو انه نظره شيء، كل مرة بيعمل شيء وما شو اسمه
3: وما بي
5: ما مش مستفيد الدولة منه
3: الليرة
5: أبدا.
3: شكرا جان من باشوال سيدني. عمر كمان
11: أنا بعد في شغلة بس ما أنت
3: تفضل عمر بشكل سريع.
11: تحية لكل الممانعة بلبنان يلي بهاوغروا الموت لأمريكا، وهو المعلم الكبير الممانع بالعالم كله هو الصين، ولكن ما لا استقبلهم مبارك.
3: نعم شكرا لك عمر من رايت سيدني وجان من فانشفول. كمان رح نتابع مع أش من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
12: صباح الخير كلود، وصباح الخير لكل المستمعين.
3: يا هلا صباح
13: النور. We're back on 1638 to AM Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day, and today I'm going with: music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
15: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
16: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
17: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
18: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
19: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
20: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
21: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان لحمود.
22: أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين. مع تصاعد التوتر محادثات سلام جديدة تنطلق اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وفي الشرق الأوسط هناك احتجاز سفينة قبالة السواحل الإماراتية واقتيادها باتجاه إيران. الإمارات تنفي أي زيارة أو لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الإمارات. وأخيرا زيارة تاريخية لترامب إلى الصين.
23: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
22: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بشن غارات جوية صباح اليوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كما أعلن بأن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت اليوم إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. كل هذا التوتر يأتي قبيل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في واشنطن. من بيروت نيكولا نصيف.
24: ساعات قليلة تسبق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية. بات من الواضح أنها ستلتئم تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الصفراء المحتلة صعودا إلى شمال نهر الليطاني حتى حدود نهر الزهراني على تخوم صيدا، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها لشد الخناق على المفاوض اللبناني وإرغامه على تنازلات أقلها تجريد حزب الله من سلاحه. يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر رغم هذه الضغوط على أن البند الأول الذي سيطرحه معولا على الراعي الأمريكي وقف النار نهائيا قبل الخوض في المفاوضات السياسية التي يريدها لبنان ترتيبات أمنية فقط وتريدها إسرائيل اتفاق سلام لا يزال لبنان يرفضه حتى الساعة. في جدول أعمال الوفد اللبناني تصور من ثلاثة بنود، الأول وقف الاعتداءات وتثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى، الثاني الآليات الجديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة والمقصود به نزع سلاح حزب الله، الثالث إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لضمان أمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية مع تقديم مساعدات له. نقول نصيف، مونتي كارلو الدولية.
22: إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث احتجزت سفينة قبالة السواحل الإماراتية من قبل أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية هذا اليوم قرب مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي أعلن الجيش الإيراني بالأمس بسط سيطرته عليه بشكل كامل. في الأثناء نفت الإمارات جملة وتفصيلا ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع سري مع رئيس دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقد طالب الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم واعتقالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، مؤكدا أن لبلاده الحق في الرد. الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا للملاحة، هذا ما جاء في نقاشات شي جين بينغ ودونالد ترامب خلال قمته ما في بكين والتي تستمر ليومين. استقبال حافل كان لترامب كما تنقل شيرين نصر.
0: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وإيلون ماسك. وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناص بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية لانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
22: من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية التايوانية أن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا ليلة أمس فقط، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. دائما في كييف قضت محكمة بوضع أندري يرماك المستشار السابق للرئيس زيلينسكي قيد الوقف أو توقيف الاحتياطي، وذلك على خلفية فضيحة فساد هزت أوكرانيا. أما رئيسة وزراء لاتفيا فقد أعلنت استقالتها بعد اختراق مسيرات أوكرانية لأجواء البلاد. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، نلقاكم على رأس الساعة ولكن مع نشرة مفصلة للأخبار. شكرا لكم.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, finanatba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene, and this is your station, 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
1: 2ME. No limits.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: Australia.
1: New music. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plan.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: To Amay, Mark and Serene, أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also the 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
10: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: UME Australia News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان لحمود.
12: أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين. مع تصاعد التوتر محادثات سلام جديدة تنطلق اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وفي على الشرق الأوسط هناك احتجاز سفينة قبالة السواحل الإماراتية واقتيادها باتجاه إيران. الإمارات تنفي أي زيارة أو لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الإمارات. وأخيرا زيارة تاريخية لترامب إلى الصين.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بشن غارات جوية صباح اليوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كما أعلن بأن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت اليوم إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. كل هذا التوتر يأتي قبيل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في واشنطن. من بيروت نيكولا نصيف.
13: ساعات قليلة تسبق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية. بات من الواضح أنها ستلتئم تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الصفراء المحتلة صعودا إلى شمال نهر الليطاني حتى حدود نهر الزهراني على تخوم صيدا، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها لشد الخناق على المفاوض اللبناني وإرغامه على تنازلات أقلها تجريد حزب الله من سلاحه. يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر رغم هذه الضغوط على أن البند الأول الذي سيطرحه معولا على الراعي الأمريكي وقف النار نهائيا قبل الخوض في المفاوضات السياسية التي يريدها لبنان ترتيبات أمنية فقط وتريدها إسرائيل اتفاق سلام لا يزال لبنان يرفضه حتى الساعة. في جدول أعمال الوفد اللبناني تصور من ثلاثة بنود، الأول وقف الاعتداءات وتثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى، الثاني الأليات الجديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة والمقصود به نزع سلاح حزب الله، الثالث إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لضمان أمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية مع تقديم مساعدات له. نقول نصيف مونتي كارلو الدولية.
12: إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث احتجزت سفينة قبالة السواحل الإماراتية من قبل أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية هذا اليوم قرب مضيق هرمز، مضيق هرمز الذي أعلن الجيش الإيراني بالأمس بسط سيطرته عليه بشكل كامل. في الأثناء نفت الإمارات جملة وتفصيلا ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع سري مع رئيس دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقد طالب الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم واعتقالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، مؤكدا أن لبلاده الحق في الرد. الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا للملاحة، هذا ما جاء في نقاشات شي جين بينغ ودونالد ترامب خلال قمته ما في بكين والتي تستمر ليومين. استقبال حافل كان لترامب كما تنقل شيرين نصر.
14: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وألون ماسك، وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناص بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية بانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
12: من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية التايوانية أن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا ليلة أمس فقط، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. دائما في كييف قضت محكمة بوضع أندري يرماك المستشار السابق للرئيس زيلينسكي قيد الوقف أو توقيف الاحتياطي، وذلك على خلفية فضيحة فساد هزت أوكرانيا. أما رئيسة وزراء لاتفيا فقد أعلنت استقالتها بعد اختراق مسيرات أوكرانية لأجواء البلاد. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، نلقاكم على رأس الساعة ولكن مع نشرة مفصلة للأخبار. شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا فيكم، سنين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: Black Radio. Join in on our discussions during the Drive Time show. And for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة
2: No, thank you
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not, why not
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس المزيد من الإثارة وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز العمل معنا يعني المزيد
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790 7000
5: The original. Começa agora. This is the original.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus. And we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلفورد
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل Dinos at the Zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
7: Seven on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم. تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن حيث يلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي عند الساعة 9 صباحا بتوقيت العاصمة الأمريكية، وتستمر الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة حتى الساعة 5 عصرا. وثمة مسعى لدى الجانب اللبناني لأخذ تعهد من إسرائيل بتخفيف التصعيد العسكري كمقدمة لتثبيت الهدنة، لكن الأجواء على الأرض تعاكس ذلك، إذ أن الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع وتتمدد. أما في العاصمة الصينية فيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني في قمة تاريخية يبحث فيها الجانبان ملفات عدة أهمها العلاقات الثنائية. نبدأ النشرة من التطورات الأمنية، فالتصعيد الإسرائيلي يتوسع جنوبا وبقاعا، إذ استهدفت بلدات عدة في النبطية، بنت جبيل، سور والبقاع، وسط انذارات إسرائيلية بالإخلاء لسكان بعض القرى من بينها عرب صليم، دير الزهراني، برج الشمال والعباسية، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم جوي فوق الجنوب، فيما أكد قائد المنطقة الشمالية أن الحملة العسكرية لم تنتهي وأن الجيش مستعد لاستئناف القتال عند الحاجة. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب بمسيرات وصواريخ، مؤكدا وقوع إصابات مباشرة. من جهتها أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد إزاء نشاط عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل القواعد وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر كما أعلنت. وقد حثت القوات الدولية جميع الأطراف على تجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها وتجنب أي أعمال قد تعرض قواتها للخطر. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصوله إلى شمال الليطاني، وقد نشر مشاهد مصورة توثق تقدمه الميداني وتوغله بمدرعات ثقيلة. فما هو التفسير الميداني والعسكري والسياسي لما حصل؟ الجواب في تقرير لمريان زويل.
1: هي مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي قبل يومين من الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لواء جولاني نفذ العملية قبل 10 أيام واستغرقت أسبوعا كاملا، مستخدما فيها دبابات وجرافات وحبال مكنته من الوصول إلى الأماكن الوعرة. اللافت أن الجيش عبر هذه المرة المنطقة الصفراء ووصل إلى شمال نهر الليطاني، حيث نفذ أعمال بنى تحتية ذات طابع عسكري.
2: عمليا بالمنطقة الصفراء بالإقطاع الشرقي في منطقة متمركز فيها الإسرائيلي جنوب النهر الليطاني، اللي هي الطيبة ودير سريان والأنطرة وعلمان وإلى آخره. اللي صار أنه هذه المنطقة منخفضة أكثر من شمال الليطاني، اللي هن يحمر الشقيف وأرنون. عم يتعرض الإسرائيلي بهيدي المنطقة بالطيبة دير سريان بالأنطرة عتشيت القصير لصواريخ موجهة من هالمنطقة اللي أعلى واللي مش محتلة، دمر 70% وبعضه عم يطلع عليه إطلاق نار من هاي المنطقة وصواريخ ومسيرات. اضطر انه يتقدم تيفجر الانفاق، لانه مثل ما تبين انه هل المقاتلين مش متمركزين بالمباني. اضطر الاسرائيلي ينتقل للميلة التانية منشان يفجر الانفاق حتى يزيل الخطر عن المنطقة اللي هو فيها.
1: للوصول الى هدفه لجأ الى طريقين، واحد انجح مهمته اكثر من الاخر.
2: واحد من دير سريان من عند بركة دير سريان بوادي راج نزل باتجاه نهر الليطاني بطريق موجود اساسا، وصل على منطقة فيها عبارة كانت قديمة ولكن عبارة مضروبة جزئيا، حط عليها دعيم حديد وقطع على الميل الثاني، عبر النهر وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر، صار في معه اشتباك مع عناصر من حزب الله، صار عنده إصابات لكن دمر أنفاق بهيدي المنطقة ومغاور، حاول من طريق أخرى، هي طريق اللي بتنزل من مشروع الطيبة، وصل على النهر ولكن ما قدر عمل أمن طريق، ما في عبارة هناك، ولكن مشي على محاذاة النهر من الضفة الجنوبية ومن الضفة الشمالية وطلع حوالي 200 متر باتجاه زوتر الشرقية، ولكن رجع طلع من هاي المنطقة وما عاد كفى لأنه هاي المنطقة ما بينقعد فيها.
1: ما حصل وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز بعد شمال الليطاني، له هدفان بحسب العميد المتقاعد خليل جميل. أولهما عسكري لإزالة الخطر، وثانيهما سياسي أعلامي لتثبيت إمكانية وصوله إلى ما بعد الليطاني.
0: وزارة الداخلية تواجه القرض الحسن، لا إفادة سنوية هذا العام وتدقيق مالي قضائي مرتقب. كل التفاصيل مع مجدولين اللحام.
3: بين إسناد غزة والثأر لخامنئي حتى بنك حزب الله تحصن بين الناس. المصرف اللي بقي خارج رقابة الدولة من 87 أدار خلال شؤون الدويل المالية تحول بكل فروعه إلى هدف لإسرائيل. وبالرغم من شعارات النصر والصمود ما قدر حزب الله يحمي مصرفه، ونجحت إسرائيل باستهداف نحو 30 فرع تابع له على كامل الأراضي اللبنانية، فاضطر الحزب يغير واجهته المالية إلى مؤسسة جود. بعدها صدرت عقوبات مالية كذلك على جود، وعاد النشاط للقرض الحسن بشكل محدود إلى فرع حار تحريك لدواعي الخداع العام. لكن عودة العمل ما بتعني سلامة مصير أموال بيئة حزب الله ودهبياتهم. بحسب مصادر معنية بالمسار الإداري والمالي للملف، المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية ما منحت الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن عام 2026، وبذلك بات وضع القرض الحسن غير سليم، ولأول مرة تواجه وزارة الداخلية وضعه الإداري بشكل جدي بعكس كل السنوات الماضية. بالمقابل لم تتلقى وزارة الداخلية حتى الآن أي مستند من مصرف لبنان أو من جهة قضائية أو مالية مختصة لتبني عليه. الأهم، طرح ملف بنك حزب الله بالاجتماع الأخير للجنة مجموعة العمل المالي فاتف بالسراي الحكومة، وذلك بالتزامن مع عرض حاكم مصرف لبنان للملف ذاته بمجلس الوزراء. المرحلة المقبلة ستكون تدقيقا قضائيا أو ماليا، وعلى ضوء نتائج التدقيق بيتحول الملف بعد إثبات المخالفات إلى مجلس الوزراء لسحب العلم والخبر رسميا بقرار من المجلس. بالخلاصة، القرض الحسن لم يقفل، لكن ما عاد مطمئن، عاد إلى فرع واحد لا إلى شرعية كاملة، وبين جمعية على الورق ومصرف ظل مخبى بمؤسسة جود بيبقى السؤال، هل ستلاحق جود أيضا؟ ومين بيضمن أموال الناس وذهبهم؟
0: كشفت وزارة الخارجية في بيان أن وسائل الإعلام تتداول خبرا مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن، وأوضحت الخارجية أن هذا الخبر غير دقيق، إذ أن لبنان لم يتقدم بشكوى بل قدم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن، لذلك اقتضى التوضيح وفق بيان الخارجية اللبنانية. أسرار أمنية ومالية توصف بالأخطر منذ سنوات، مصادر استخباراتية أجنبية خاصة لأم تي في تكشف معطيات صادمة عن اهتزازات داخل حزب الله شملت الأمن، التمويل وحتى نقل مسؤولين إلى خارج لبنان. تقرير على درغام.
4: ما كان محرما الاقتراب منه داخل حزب الله بدأ يخرج تدريجيا من دائرة السرية المطلقة بحسب مصادر استخباراتية أجنبية خاصة للام تي في. المعلومات تتحدث عن واحدة من أكثر المراحل الحساسية التي يمر بها الحزب أمنيا وماليا منذ سنوات، بعد الضربات الأخيرة والاختراقات الدقيقة التي طالت مواقع وشخصيات حساسة. وبحسب المصادر فإن الحزب يعيش حالة استنفار داخلي غير مسبوقة دفعت إلى إعادة هيكلة بعض الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة داخل الدوائر الحساسة وسط مخاوف متزايدة من اختراقات تقنية وبشرية في آن معا. وتكشف المعلومات أن الحزب فرض قيودا صارمة على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بعدما بات يخشى من عمليات تعقب إلكتروني تعتمد على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. حتى اللقاءات الداخلية وفق المصادر أصبحت تدار بسرية مضاعفة مع تغيير مستمر لأماكن الاجتماعات والتنقلات. لكن الصدمة الأكبر بحسب المعطيات تتعلق بالشق المالي، فتتحدث المصادر الاستخباراتية الأجنبية عن ضغوط تمويلية متزايدة يواجهها الحزب نتيجة العقوبات وتراجع بعض شبكات الدعم إضافة إلى الكلفة الضخمة للحرب الأخيرة. وتشير المعلومات إلى أن الحزب اضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية وخفض بعض النفقات التشغيلية غير الأساسية مع توجيه الموارد نحو الأمن والجاهزية العسكرية. أما الأخطر فهو نقل عدد من المسؤولين والكوادر الحساسة مؤقتا إلى العراق وإيران خشية تعرضهم للاستهداف، كما تتحدث المعلومات عن تحقيقات داخلية صامتة بعد الاشتباه بتسرب معطيات حساسة من بعض الدوائر. وفي موازاة القلق الأمني تتزايد داخل البيئة الحاضنة أسئلة غير مسبوقة حول كلفة المواجهة المفتوحة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يضرب لبنان.
0: إلى ملف المفاوضات، حيث شهد الداخل اللبناني تواصلا بالواسطة بين عون وبري واستعانة بصديق. كل التفاصيل مع جويس حيه.
1: موقف لبنان واحد، تثبيت وقف إطلاق النار، هكذا تبدو صورة قبل ساعات من عقد اجتماع التفاوض المباشر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، حتى أن رئيس الجمهورية العم جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نفس الموجة بهذا الموضوع. فصحيح أن التواصل المباشر مقطوع بينهما، إلا أن التواصل قائم بالواسطة بين الرجلين على قاعدة الاستعانة بصديق، والصديق هذه المرة النائب إبراهيم كنعان الذي زار القصر الجمهوري صباح الأربعاء ليلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه ملف التفاوض قبل أن يتوجه إلى عين التيني ليلتقي بري، محاولا كسر الجليد بين الرجلين وإيجاد نقاط مشتركة بينهما. ومن منبر عين التيني تحدث كنعان عن موقف موحد للرجلين قوامه مسار لبناني واضح.
5: الهم الأول عند فخامة الرئيس وعند دولة الرئيس وقف اطلاق نار. المسار اللبناني هو بداية حقوق لبنان باستقراره بحدوده بأرضه. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
1: كل ذلك في وقت تضع الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها لتحقيق مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار الخميس، إلا أنه كما علمنا فإن الجانب الإسرائيلي من ناحيته يطالب بضمانات تؤكد أنه إن أوقف النار فإن حزب الله سيلتزم، وهذه الضمانة نقلها الأمريكيون إلى المسؤولين في لبنان، علما أن القادر على انتزاع هذه الضمانة من حزب الله هو بري نفسه. لكن حتى الساعة لم تتبلغ دوائر القصر الجمهوري أي رد رسمي من بري بشأن الضمانة، في وقت علمت الام تي في أن بري قال لزواره اعطونا اطلاق نار وخذوا مني اللي بيتاخد، لأن وقف النار هو المدخل لكل الحلول، وكأن بري يوحي أن الحزب مستعد للالتزام لكن بعد أن توقف إسرائيل.

السبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا وأيضا عبر 2ME.com.au. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي، منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Just Drop 2ME Let It Drop New Music Australia. New music. 2ME Australia.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 20 أستراليا.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابيجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق ومنعطيك العالم على مسمعك.
12: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
13: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
14: إيمان الحمود.
13: نوافيكم بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انطلاق جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. عراقتشي يتهم الإمارات بلعب دور فاعل في الحرب ضد بلاده. ترامب يشيد بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني. وتوقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ الحرب في اليمن.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. انطلقت قبل ساعة من الآن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من بدء هذه الجولة شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كاشفا عن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. في إسرائيل دائما قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيست وفق ما أعلن حزب الليكود اليمني بزعامة نتنياهو، هذا القرار يفتح الباب تلقائياً أمام إجراء الانتخابات بعد 90 يوماً. أديب الصوفي.
15: يأتي الإعلان عن مشروع القانون لحل الكنيست بمبادرة من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما بدأ خلال اليومين الماضيين أن غالبيته البرلمانية مهددة بالتفكك، ويعود السبب في ذلك لاستياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقرار نتنياهو قانونا لإعفاء الطلاب في المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية مثل ما كان وعد بذلك. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة، أكدت بعض أحزاب المعارضة عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الائتلاف الحاكم قطع الطريق عليها، إذ يتيح ذلك لنتنياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي. ووفقا للقانون الانتخابي الإسرائيلي، فإنه يتوجب إجراء هذه الانتخابات في فترة زمنية لا تتعدى 90 يوما من تاريخ إقرار المشروع في البرلمان. وفي أول ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد زعيم المعارضة في البرلمان يائير لابيد استعداده لمثل هذا الاستحقاق، ويجمع المراقبون على أن إقرار مشروع حل البرلمان الإسرائيلي شبه مؤكد وقد يطرح للتصويت الثلاثاء المقبل.
13: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أشار عراقشي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصف بالسري وعقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الاجتماع الذي نفت أبو ظبي حصوله في وقت سابق. عراقشي طالب أيضا الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم اعتقالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، وأكد بأن لبلاده الحق في الرد. سفينة قبالة السواحل الإماراتية احتجزت هذا اليوم من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما وزارة الخارجية التايوانية فقد اعتبرت بأن الصين تشكل خطرا وحيدا على السلام في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. عن أهمية ملف تايوان تحدث تشو تشوان الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية لمونتي كارلو.
16: أعتقد أن ملف تايوان من أولوية المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا، فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي مما تراها مبدأ دولة واحدة ونظامان، وأيضا إن الصين تبذل أقصى جهودها لحماية السلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد، فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار، فنتطلع إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا الطرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
13: استمعتم إلى تشو تشوان الصحفي المتخصص بالشؤون الصينية والدولية. في خبر هام ورد قبل قليل، الحكومة اليمنية أعلنت عن توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان. ويشمل هذا الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعهد بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة والتي يطالب بها المجتمع الدولي، وتعهد أيضا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها بعد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله، هو المؤتمر الأول منذ 10 سنوات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات، دايما لما منستعجل على الأمور

القديسة البارة مطرونة العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. مطرونة صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية مطرونة يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. مطرونة اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME, Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: news as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوما بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: 2ME أستراليا.
1: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا، ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
5: New music. Australia. 2ME Australia.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما
0: دو إن جي أستراليا عايشين معكم.

Download it now from 2me.com.au. Download the app now. 2me, it's you.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
11: إيمان الحمود،
10: نوافيكم بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انطلاق جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عراقتشي يتهم الإمارات بلعب دور فاعل في الحرب ضد بلاده، ترامب يشيد بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني، وتوقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ الحرب في اليمن.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. انطلقت قبل ساعة من الآن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من بدء هذه الجولة شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كاشفا عن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. في إسرائيل دائما قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيست وفق ما أعلن حزب الليكود اليمني بزعامة نتنياهو. هذا القرار يفتح الباب تلقائيا أمام إجراء الانتخابات بعد 90 يوما. أديب الصوفي.
12: يأتي الإعلان عن مشروع القانون لحل الكنيست بمبادرة من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما بدا خلال اليومين الماضيين أن غالبيته البرلمانية مهددة بالتفكك، ويعود السبب في ذلك لاستياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقرار نتنياهو قانونا لإعفاء الطلاب في المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية مثل ما كان وعد بذلك. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة أكدت بعض أحزاب المعارضة عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الائتلاف الحاكم قطع الطريق عليها، إذ يتيح ذلك لنتنياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي. ووفقا للقانون الانتخابي الإسرائيلي فإنه يتوجب إجراء هذه الانتخابات في فترة زمنية لا تتعدى 90 يوما من تاريخ إقرار المشروع في البرلمان. وفي أول ردود الفعل على هذه الخطوة أكد زعيم المعارضة في البرلمان يائير لابيد استعداده لمثل هذا الاستحقاق، ويجمع المراقبون على أن إقرار مشروع حل البرلمان الإسرائيلي شبه مؤكد وقد يطرح للتصويت الثلاثاء المقبل.
10: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أشار عراقشي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصف بالسري وعقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الاجتماع الذي نفت أبو ظبي حصوله في وقت سابق. عراقشي طالب أيضا الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم اعتقالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، وأكد بأن لبلاده الحق في الرد. سفينة قبالة السواحل الإماراتية احتجزت هذا اليوم من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما وزارة الخارجية التايوانية فقد اعتبرت بأن الصين تشكل خطرا وحيدا على السلام في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. عن أهمية ملف تايوان تحدث تشو تشوان الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية لمونتي كارلو.
13: أعتقد أن ملف تايوان من أولوية المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا، فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي مما تراها مبدأ دولة واحدة ونظامان. وأيضا إن الصين تبذل أقصى جهودها لحماية السلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد، فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار، فنتطلع إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا طرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
10: استمعتم إلى تشو تشوان الصحفي المتخصص بالشؤون الصينية والدولية. في خبر هام ورد قبل قليل، الحكومة اليمنية أعلنت عن توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان. ويشمل هذا الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعهد بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة والتي يطالب بها المجتمع الدولي، وتعهد أيضا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها بعد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله، هو المؤتمر الأول منذ 10 سنوات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية، وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تيم إي, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: أكيد على 2ME. أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا, هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما عبر راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: QME.
1: Let's see what you got.
0: We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
0: Your number one hit music station.
3: Yes.
0: 2ME. 2ME. Australia.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام تتغير الفيروسات باستمرار ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً التطعيم هو أفضل استعداد تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم صرحت به الحكومة الأسترالية كامل
2: عربي وإنجليزي هذه هي 2ME
6: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومبا
7: أيام طوني حتشيتي لبنيز
6: هتي هتي
7: يس حتشيتي

0: takes away my grief. دائما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: نوافيكم بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انطلاق جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عراقتشي يتهم الإمارات بلعب دور فاعل في الحرب ضد بلاده، ترامب يشيد بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني، وتوقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ الحرب في اليمن.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. انطلقت قبل ساعة من الآن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، وقبل ساعات من بدء هذه الجولة شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كاشفا عن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. في إسرائيل دائما قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيست وفق ما أعلن حزب الليكود اليمني بزعامة نتنياهو. هذا القرار يفتح الباب تلقائيا أمام إجراء الانتخابات بعد 90 يوما. أديب الصوفي.
13: يأتي الإعلان عن مشروع القانون لحل الكنيست بمبادرة من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما بدا خلال اليومين الماضيين أن غالبيته البرلمانية مهددة بالتفكك، ويعود السبب في ذلك إلى استياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقرار نتنياهو قانونا لإعفاء الطلاب في المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية مثلما كان وعد بذلك. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة أكدت بعض أحزاب المعارضة عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الائتلاف الحاكم قطع الطريق عليها، إذ يتيح ذلك لنتنياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي. ووفقا للقانون الانتخابي الإسرائيلي فإنه يتوجب إجراء هذه الانتخابات في فترة زمنية لا تتعدى 90 يوما من تاريخ إقرار المشروع في البرلمان. وفي أول ردود الفعل على هذه الخطوة أكد زعيم المعارضة في البرلمان يائير لابيد استعداده لمثل هذا الاستحقاق، ويجمع المراقبون على أن إقرار مشروع حل البرلمان الإسرائيلي شبه مؤكد وقد يطرح للتصويت الثلاثاء المقبل.
11: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أشار عراقشي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصف بالسري وعقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الاجتماع الذي نفت أبو ظبي حصوله في وقت سابق. عراقشي طالب أيضا الكويت بإطلاق سراح 4 إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم اعتقالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، وأكد بأن لبلاده الحق في الرد. سفينة قبالة السواحل الإماراتية احتجزت هذا اليوم من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما وزارة الخارجية التايوانية فقد اعتبرت بأن الصين تشكل خطرا وحيدا على السلام في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. عن أهمية ملف تايوان تحدث تشو تشوان الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية لمونتي كارلو.
14: أعتقد أن ملف تايوان من أولوية المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا، فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي مما تراها مبدأ دولة واحدة ونظامان، وأيضا إن الصين تبذل أكثر جهودها لحماية سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد، فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار، فنتطلع إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا الطرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
11: استمعتم إلى تشو تشوان الصحفي المتخصص بالشؤون الصينية والدولية. في خبر هام ورد قبل قليل، الحكومة اليمنية أعلنت عن توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان. ويشمل هذا الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعهد بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة والتي يطالب بها المجتمع الدولي، وتعهد أيضا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها بعد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله، هو المؤتمر الأول منذ 10 سنوات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا

تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو TME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر TME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: get the news first from 2ME.
1: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
2: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
1: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيك.
3: New music. Australia. 2ME Australia.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. 2MA, the original.

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت.

0: Today's best variety. No.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Is it really shooting it?
4: What are they saying anyway?
1: From this like cardio. My radio.
0: We've got it.
5: Awesome.
0: Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-222, خلف الKFC.
10: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 1 2

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16.8 سوا على الهواء بأجمل الأغاني. سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو تي ام اي 16.8 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
11: إيمان الحمود،
10: نوافيكم بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انطلاق جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، عراقتشي يتهم الإمارات بلعب دور فاعل في الحرب ضد بلاده، ترامب يشيد بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني، وتوقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ الحرب في اليمن.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. انطلقت قبل ساعة من الآن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقبل ساعات من بدء هذه الجولة شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كاشفا عن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. في إسرائيل دائما قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحل الكنيست وفق ما أعلن حزب الليكود اليمني بزعامة نتنياهو. هذا القرار يفتح الباب تلقائيا أمام إجراء الانتخابات بعد 90 يوما. أديب الصوفي.
12: يأتي الإعلان عن مشروع القانون لحل الكنيست بمبادرة من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما بدا خلال اليومين الماضيين أن غالبيته البرلمانية مهددة بالتفكك. ويعود السبب في ذلك لاستياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقرار نتنياهو قانونا لإعفاء الطلاب في المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية مثل ما كان وعد بذلك. وقبل الإعلان عن هذه الخطوة، أكدت بعض أحزاب المعارضة عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الائتلاف الحاكم قطع الطريق عليها، إذ يتيح ذلك لنتنياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي. ووفقا للقانون الانتخابي الإسرائيلي، فإنه يتوجب إجراء هذه الانتخابات في فترة زمنية لا تتعدى 90 يوما من تاريخ إقرار المشروع في البرلمان. وفي أول ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد زعيم المعارضة في البرلمان يائير لابيد استعداده لمثل هذا الاستحقاق، ويجمع المراقبون على أن إقرار مشروع حل البرلمان الإسرائيلي شبه مؤكد وقد يطرح للتصويت الثلاثاء المقبل.
10: اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أشار عراقشي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصف بالسري وعقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا الاجتماع الذي نفت أبو ظبي حصوله في وقت سابق. عراقشي طالب أيضا الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم قالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، وأكد بأن لبلاده الحق في الرد. سفينة قبالة السواحل الإماراتية احتجزت هذا اليوم من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما وزارة الخارجية التايوانية فقد اعتبرت بأن الصين تشكل خطرا وحيدا على السلام في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. عن أهمية ملف تايوان تحدث تشو تشوان الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية لمونتي كارلو.
13: أعتقد أن ملف تايوان من أولوية المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا. فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي، مما تراها مبدأ دولة واحدة ونظامان. وأيضا إن الصين تبذل أقصى جهودها لحماية السلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد، فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار، فنتطلع إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا الطرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
10: استمعتم إلى تشو تشوان الصحفي المتخصص بالشؤون الصينية والدولية. في خبر هام ورد قبل قليل، الحكومة اليمنية أعلنت عن توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان. ويشمل هذا الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعهد بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة والتي يطالب بها المجتمع الدولي، وتعهد أيضا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها بعد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله، هو المؤتمر الأول منذ 10 سنوات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: بس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية، منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية، ودايما حصريا على راديو 2ME 16:38 AM.
2: This is 2ME Australia.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن راديو 2ME 16:38 AM. ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معكم
3: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. New music. Australia. 2ME Australia.

في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل.

0: دينوز آت ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: Just One 2ME. 2ME.
1: I love it.
3: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME.
1: Radio 2ME.
3: The original 2ME.

رحفة تحب وابي وانده على اصحابي رحفة تحب

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: هي الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: نستهل فترة مباشرة من مونت كارلو الدولية بنشرت الأخبار وهذه عناوينها. في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تحذير صيني حول تايوان وتوافق حول ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. إيران ردت بالسماح لسفن غالبيتها الصينية اليوم بالمرور عبر مضيق هرمز. تلاسل بين إيران والإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في نيودلهي. بدء جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تطالب بيروت بوقف كامل لإطلاق النار قبل الشروع بالمفاوضات السياسية. انطلاق مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله على وقع إقصاء ومقاطعات وتحذير من مخبة التوريث السياسي في أدق مراحل القضية الفلسطينية.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. في وقت أشاعت فيه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين رياح صفحة جديدة في علاقات أكبر اقتصادين عالميين هما أكبر خصمين تجاريين أيضا، عقد الرئيس الصيني سي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثاني من الزيارة قمة وصفت بالتاريخية في بكين وواشنطن كانت محط أنظار العالم. فإن حي الرئيس الصيني سي جين بينغ علاقات قائمة على أسس مستقرة ومنافسة مضبوطة في التجارة العالمية، داعيا أيضا إلى الشراكة وليس فقط إلى التنافس، لكنه لوح أيضا بالتصعيد معتبرا جزيرة تايوان خطا أحمر لبلاده. آخر التصريحات من بكين، هي معك نضال شقير.
12: لعل أبرز تلك الملفات هو موضوع الحرب التجارية، إذ قال مسؤولون أمريكيون إن من أهداف هذه الزيارة بحث تمديد الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، بما يتيح تجنب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات المتبادلة. كما يعتبر ملف المعادن الثمينة من التحديات الكبرى للإدارة الأمريكية خلال هذه الزيارة، حيث من المفترض أن يسعى الرئيس ترامب إلى مناقشة مسألة تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة، وذلك لتعزيز الإمدادات الحيوية من المعادن الثمينة لصانعي السيارات ومحركات الطائرات والأسلحة ومراكز البيانات. الملف الإيراني سيكون هو الآخر ضيفا ثقيلا على هذه القمة، حيث يرجح أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن دفع إيران نحو التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي وضمان فتح مضيق هرمز. أما الملف التايواني فهو من أعقد الملفات خلال هذه الزيارة، وقد قال صراحة الرئيس الصيني إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الأمريكية الصينية، وإن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى صراع وأزمة بالغة الخطورة بين واشنطن وبكين.
11: وتتباعد الصين بضم الجزيرة ذات الحكم الذاتي، وصعدت الخطوات العسكرية، ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان لكن لم تعرضها علنا، وتقوم ببيع السلاح للجزيرة دون العودة لبكين، وتعتبر الولايات المتحدة جزيرة تايوان شريكا اقتصاديا، فهي تستفيد من ريادتها في صناعة الرقائق الإلكترونية. فماذا يريد الرئيس الصيني من نظيره الأمريكي، وهل يمكن للبلدين أن تعاونا لمواجهة التحديات العالمية والعمل على استقرار العالم؟ أجابنا تشو شيوان صحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية.
13: أعتقد أن ملف تايوان من أولوية المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا. فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي، مما تراها مبدأ دولة واحدة ونظامان. وأيضا إن الصين تبذل أقصى جهودها لحماية سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد، فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار. فنتطلع إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا الطرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
11: وسرعان ما ردت تايوان على تصريحات الرئيس الصيني، إذا اعتبرت تايبي الصين الخطر الوحيد على السلام الإقليمي. هذا ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لنظيره الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من أيلول سبتمبر القادم. هذا وخيمت الحرب في منطقة الشرق الأوسط على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، حيث أظهرت التصريحات الأمريكية والصينية أيضا توافقا بينهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وسرعان ما بعثت إيران برسالة إلى الصين أيضا، إذ بدأت السماح لبعض السفن غالبيتها صينية بالمرور عبر مضيق هرمز. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
14: تسمح إيران في خطة لافتة منذ ليلة أمس وحتى الآن لـ30 ناقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها صينية بالعبور من مضيق هرمز، ويأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران. ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية عن إيران وأن تعزز صورة إدارتها الذكية لمزيغ هرمز. من جهة أخرى تظهر تطورات مزيغ هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية المتحدة تتسع يوما بعد يوم. أفادت مصادر الملاحة التجارية البريطانية بأن سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي جرى احتجازها في ميناء الفجيرة واقتيادها نحو السواحل الإيرانية، وحتى الآن لم يسر الجانب الإيراني أي موقف رسمي في هذا الشأن. في المقابل أعلنت السلطة القضائية في إيران أن احتجاز ناقلات نفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. كما قال وزيرة الخارجية الإيراني مخاطبا الإمارات العربية المتحدة إن تعالفكم مع الإسرائيليين لن يوفر لكم الحماية وعليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران. علي منتظر تهران منتقل دولية.
11: على صعيد آخر، فتحت إيران المواجهة الدبلوماسية مع الإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في نيودلهي بالهند، إذ اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. والمزيد معك أديب الصوفي.
15: الحرب في إيران وأزمة الطاقة العالمية المرتبطة بها تشكلان الملفين الرئيسيين المهيمنين على اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس والتي تنعقد على مدى يومين في نيودلهي. وفي كلمة افتتاحية اعتبر وزير الخارجية الهندي أن العالم يشهد حاليا تقلبات كبيرة في العلاقات الدولية وغموضا اقتصاديا وقلقا فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومجال الصحة، وفي ظل انقسامات عميقة بين بعض الأعضاء حول حرب الشرق الأوسط وانتقادات لدول غربية. شهدت الاجتماعات تلاسنا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتهم عراقجي دولة الإمارات بالمشاركة بشكل مباشر في الحرب ضد إيران. وتثير مثل هذه الخلافات شكوكا حول إمكانية توصل المشاركين في هذه الاجتماعات إلى إصدار بيان ختامي. وتستضيف اجتماعات الهند هذا العام وزراء خارجية دول التكتل الموسع الذي يضم الآن إيران والسعودية والإمارات ومصر وأندونيسيا وأثيوبيا إضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
11: ويزور رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي غدا الإمارات، حيث من المرجح أن يناقش صفقات تتعلق بإمدادات الطاقة طويلة الأجل وأن يسعى للحصول على الدعم لزيادة احتياطات بلاده الاستراتيجية من النفط. وأعلنت الهند اليوم غرق سفينة شحن كانت تحمل ماشية من أفريقيا للإمارات إثر تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان. وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم أن السعودية تطرح فكرة اتفاق عدم اعتداء مع إيران. تستمعون دائما إلى نشرة الخامسة من مونت كارلو الدولية. انطلقت اليوم في واشنطن الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، تستمر يومين. ستشترط خلالها بيروت وقفا كاملا لإطلاق النار قبل الانتقال للمفاوضات السياسية، هذا في وقت توصلت فيه الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم شرق وجنوب لبنان رغم اتفاق الهدنة. ويمثل لبنان للمرة الأولى السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم الذي عينه الرئيس اللبناني رئيسا للوفد المفاوض. من بيروت نقول نصيف.
16: جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية تلتئم تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الصفراء المحتلة صعودا إلى شمال نهر الليطاني حتى حدود نهر الزهراني على تخوم صيدا، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها لشد الخناق على المفاوض اللبناني وإرغامه على تنازلات أقلها تجريد حزب الله من سلاحه. يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر رغم هذه الضغوط على أن البند الأول الذي سيطرحه معولا على الراعي الأمريكي وقف النار نهائيا قبل الخوض في المفاوضات السياسية التي يريدها لبنان ترتيبات أمنية فقط وتريدها إسرائيل اتفاق سلام لا يزال لبنان يرفضه حتى الساعة. في جدول أعمال الوفد اللبناني تصور من ثلاثة بنود، الأول وقف الاعتداءات وتثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى، الثاني الآليات الجديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة والمقصود به نزع سلاح حزب الله، الثالث إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لضمان أمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية مع تقديم مساعدات له. نقول نصيف مونتي كارلو الدولية.
11: وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود. تعهد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي يطالب بها المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله لاختيار قيادة جديدة في أدق مراحل القضية الفلسطينية. والمزيد من رام الله مع مراسلتنا شروق أسعد.
17: مؤتمر فتح الثامن ما بين الإقصاء والتوريث. من بين الذين تم إقصاؤهم أحمد غنيم الذي وصف الأمر بالمخالف للقوانين الداخلية لفتح. آخرون وصفوا أن قوائم العضوية دون معايير واضحة وتحسم وفق ولاءات سياسية لا كفاءات تنظيمية. أما القياديان عبد الفتاح حمايل وناصر القدوة فقاطعا المؤتمر، وآخرون اتهموا الرئيس عباس بالتفرد في القرار مستبعدا كل من لا يتفق معه ومع نهجه، بالإضافة لجدل بارز وواسع حول ترشيح ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني لعضوية اللجنة المركزية وحول دوره السياسي ومستقبله داخل فتح والسلطة الفلسطينية، وهو شخصية تعمل في الاستثمار ولم يكن حاضرا في العمل الوطني أو الأطر التنظيمية التقليدية لفتح. قال المعارضون للخطوة ما يتم هو محاولة توريث سياسي عائلي. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: في إسرائيل بات من شبه المؤكد أن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية آب أغسطس القادم، في خطوة استبق بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انهيار ائتلافه الحكومي على خلفية امتعاض الأحزاب اليمينية المتطرفة. وقدم ائتلافه الحاكم مشروع قانون لحل الكنيسة. في العراق بدأ البرلمان العراقي جلسة لمنح الثقة لحكومة علي الزيدي وسط ترجيحات أن يقتصر التصويت على نصف الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب والخلافات داخل الإطار التنسيقي.
18: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
11: مستمعينا، محطتنا اليومية مهرجان كان السينمائي الدولي في دورتها 79 يدخل يومه الثاني ويقدم عروضا متنوعة في أقسام المهرجان المختلفة. أفلام هذا العام تبتعد عن المبالغة والضخامة وتركز على حميمية في الطرح وعمق في المعنى. ميشا خليل، مفادتنا الخاصة.
19: أفلام الدورة 79 من المهرجان في مجملها قريبة من الواقع المعاش، كما هي الحال في فيلم حياة امرأة للمخرجة الفرنسية شارلين بورجوا تاكي، الذي يروي قصة امرأة خمسينية تدير قسما في مستشفى وتحاول التوفيق بين ضغوط حياتها وبحثها عن الحب والاستقرار. بعض أفلام هذه الدورة يستعيد تجارب شخصيات لعبت دورا خلال الحرب العالمية الثانية، منها فيلم وطن للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي الذي يعرض هذا المساء ويروي عودة الكاتب الألماني توماس مان الحائز على جائزة نوبل للأدب إلى ألمانيا بعد الحرب في رحلة مؤلمة داخل وطن هجره منذ 16 عاما. كما تحضر شخصيات تاريخية أخرى منها الفرنسي جون مولان أحد أبطال المقاومة الفرنسية والجنرال شارل دوغول. أما الفيلم المنتظر هذا المساء فهو قصص متوازية للمخرج الإيراني أصغر فرهادي الذي يوقع فيلما باللغة الفرنسية وبطاقم فرنسي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
11: مستمعينا، ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، عودة للتذكير بعنوانها الرئيسي. في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تحذير صيني حول تايوان وتوافق بين البلدين حول ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
20: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم بيستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد، أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا، أكيد من خلال هالزويد اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية ونستعين فيها بخلال فترة النهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بيتخللها البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

معكم دايما عبر تؤمية على 16:38 سوادنا المستمر بيرفقكم 24 على 24 ساعة متابعة أهم الأخبار والمستجدات من تبعها نحن وياكم بجولة أخبار البي بي سي من لندن على تمام الساعة. رح يكون عنا وقفة إخبارية لمتابعة كل جديد من الأخبار. خليكم معنا على 16:38 لحظات ومننتقل فيكم لحتى نكون مع جولة إخبارية جديدة وخط المواجهة.

0: 7 بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى زيارة الولايات المتحدة في سبتمبر، وتوافق بين الزعيمين على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز. البرلمان العراقي يمنح الثقة 14 وزيرا في الحكومة الجديدة ويؤجل التصويت على 9 آخرين، ورئيس الوزراء المكلف يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في واشنطن، وإنذارات إسرائيلية جديدة بالإخلاء لثماني بلدات في البقاع في شرق لبنان. وزير الصحة في بريطانيا يستقيل ويعرب عن فقدانه الثقة في رئيس الوزراء، ويقول إنه من المؤكد أن ستارمر لن يبقى رئيسا للحزب والحكومة.
1: حييكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمي على 1638 AM من خلال التطورات الأمنية على صعيد لبنان. كرمال إسرائيل تتمدد وعم بتسيطر على عدد من القرى والمناطق الجنوبية من شمال الليطاني لجنوب الليطاني، كوارث عم تصير على الأرض، وبالوقت يلي عم نشوف الهدنة اللي كانت انعطت وما حدا التزم فيها، ما بعرف اليوم رح ليعملوا مفاوضات الوفد اللبناني اللي راح

0: تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شان بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: وزا يعني
4: صباح الخير لكل مستمعينا الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفة قصيرة مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك أي مش شوي زعلين ومفقوس وهيك، بقلكن أنه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل أهدى وتفائلوا بالخير بتلاقوا الخير. أكيد أحلى صباح بتمني لكم مستمعينا على 1638 AM. لكل اللي عبيله يتعرف شو عم بيصير بأستراليا وحول العالم من أخبار من مستجدات، خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الأخبار السياسية والاجتماعية، وأي خبر أكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء تؤمي أستراليا حيث الخبر السريع. أخبار صوت لبنان من تبعها بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا على السمع لحتى تتعرفوا على جديد الأخبار والأحداث من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن بننتقل نحن وياكم لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
6: Andrew Kloupas with the latest. The coalition's plan to block non-citizens from accessing welfare programs in the future has sparked a backlash from Chinese Australians. Angus Taylor revealed the new policy last night in his first budget reply as opposition leader. He's pledged to deliver one of the biggest cuts to immigration in Australian history and tie immigration to housing construction on a one-to-one basis. But the idea has fallen flat among permanent residents from China, where the government doesn't allow dual citizenship. A senior member of British Prime Minister Keir Starmer's cabinet has backed him after his health secretary resigned, saying he'd lost confidence in his leadership. Wes Streeting says it's become clear to him Sir Keir won't lead the Labour Party to the country's next election. But the Education Secretary, Bridget Phillipson, says the rest of the Prime Minister's team is behind him. Mr. Streeting has not launched a leadership bid, but has said what comes next needs to be the best possible field of candidates. China's President Xi Jinping has told a state banquet for Donald Trump that their countries should work together and not against each other. In his address, Mr. Trump praised China as a great country and invited the Chinese leader to visit the White House in September. Mr. Xi said the relationship between the two superpowers was the world's most important. U.S. Secretary of State Marco Rubio has warned of repercussions should China seek to take Taiwan by military force, saying it would be a terrible mistake. ABC News.

0: العناوين. جولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل في واشنطن انتهت، وعون وسلام وكبام نبعبدة. قمة بكين لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. كم تبلغ تكلفة زيارة ترامب للصين؟ وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: انتهت الجلسة الأولى من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في حضور الوفود الثلاثة اللبناني والإسرائيلي وبينهما الأمريكي. في الوفدين ممثلون شخصيون للمرجعيات المركزية، رئيس الوفد اللبناني سيمو كرم وهو ممثل شخصي لرئيس الجمهورية جوزيف عون، وأيضا سفيرة لبنان ندى حميد معوض وهي من اختيار عون لهذا المنصب ومن خارج الملك، ورئيس الوفد الإسرائيلي يخائيل لايتر وهو شخصية قريبة جدا وموثوقة جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره فيما يتعلق بشؤون لبنان وسوريا. أيضا على الطاولة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو قس إنجيلي معروف بتأييده القوي لإسرائيل، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى، وهو صديق للرئيس الأمريكي وزميل له في دنيا الأعمال. إسرائيل تحرس جنوب الليطاني إلى حين نزع سلاح حزب الله، رسالة واشنطن بعد جلسة المفاوضات.
1: رسالة واشنطن.
2: انتهت الجلسة الأولى من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وانصرف كل فريق إلى جوجلة الأفكار التي طرحت على الطاولة وتلقفها الجالسون مقابلة لتدوينها والتعليق عليها في الجولة الثانية بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع كل من بعبدة وتل أبيب. المطالب متقابلة، لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار مدخلا للمفاوضات، إسرائيل تريد نزع سلاح حزب الله شرطا لأي مفاوضات بعد ثبوت أن منطقة جنوب الليطاني ليست خالية من السلاح كما ادعى الجيش اللبناني أمام الحكومة بذلك وفق تقاريره بحسب إسرائيل. وعلم أن الإسرائيلي يستعد في الجلسة الثانية قبل ظهر اليوم لعرض وثائق تثبت العثور في هذه المنطقة على 8000 صاروخ ومعسكرات لحزب الله منذ اندلاع القتال مجددا في 2 نيسان الماضي. وفهم أن الإسرائيلي سيعرض مسارا تدريجيا يقوم على تحديد مربعات شمال نهر الليطاني لنزع السلاح منطقة بعد منطقة، على أن يتولى الجيش الإسرائيلي منطقة جنوب الليطاني إلى حين إنجاز الجيش اللبناني مهامه على كامل الأراضي اللبنانية. إذن وقف النار ممكن، أما الانسحاب الإسرائيلي الفوري فمستحيل.
0: ومن قصر بعبدة واكب رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مجريات جلسة اليوم مع فريق عمل من الخبراء والاستشاريين، وكانت الاتصالات والاجتماعات التمهيدية قد تكثفت في خلال الساعات الماضية للوصول إلى وقف لإطلاق النار. وفي المواقف أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن أولوية لبنان هي وقف الهجمات الإسرائيلية وحماية المدنيين، مشددا على أن بيروت لا تتحدث حاليا عن اتفاق سلام بل عن تهيئة الظروف لمفاوضات جدية ومستدامة. ودعا رجي في حديث لصحيفة إيطالية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وعودة النازحين ومعالجة ملف الأسرى، مؤكدا أن قرار الدولة يقوم على حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. حزب الله، وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، قال إن ما يحصل ليس مفاوضات بل مذكرة جلب أمريكية للدولة اللبنانية، وشدد على أن المقاومة لا تعنيها هذه المفاوضات وهي لن تؤدي إلى شيء يحفظ سيادة لبنان، وقال لن نفاوض على سلاح المقاومة. في الميدانيات سجل سقوط قتيلين في غارة إسرائيلية على بلدة الصريفة وقتيل في استهداف بيك أب بين بلدتي برايقع وزراري، وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات سيناي حريص فرون تبنى إضافة إلى قصف مدفعي على أرنون الشقيف. هذا وأعلنت إدارة مخاطر الكوارث في السراي ارتفاع الحصيلة التراكمية للقتلى إلى 2896 قتيلا و 8824 جريحا منذ بدء الحرب. أكد رئيس الجمهورية أنه من واجب الدولة الوقوف إلى جانب القطاع المصرفي لإصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، مشددا على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة المصرفية. مواقف الرئيس عون جاءت في خلال استقباله رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي قال بعد اللقاء:
1: عرضنا لفخامته الواقع الذي تعاني منه المصارف، حيث شددنا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية وجمعية المصارف في كل ما يؤدي إلى معالجة الواقع المصرفي الراهن، وسررنا لسماع موقف فخامته الذي أكد أن معالجة الأزمة المصرفية الراهنة هي مسؤولية مشتركة، بحيث لا يتحمل أي فريق وحده عبء هذه المعالجة.
0: وأكد رئيس الجمهورية في خلال لقائه أو في خلال قسم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية، أكد الرئيس عون أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية في بناء الدولة وفي صون هيبتها، مشيرا إلى أن القضاء هو الملاذ الأخير للمواطن، لأن لا دولة من دون قضاء. من المطار شكر وزير الأشغال فايز رسامني قطر على الهبة التي قدمتها لتطوير قسم الملاحة في المطار ولوقوفها إلى جانب لبنان، معلنا افتتاح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة.
3: المطار والمرافق هن الشرايين الأساسية اللي ما وقفت رغم كل الظروف وما حتوقف بمساعدكم. كمان بدي استغنم هالفرصة لأتشكر السفارة الأمريكية اللي كل مرة يتهدد المطار أو طريق المطار ندق لهم ليحيدوا المطار وطريق المطار والمرافق الحيوية.
0: السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني أكد دعم قطر المستمر للبنان.
4: في الوقت الذي يمر فيه لبنان بظروف دقيقة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، تواصل دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان من خلال دعم المؤسسات الرسمية والحيوية، ومن بينها مطار بيروت الدولي، بما يسهم في تعزيز قدراته التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات فيه.
0: السفير المصري في لبنان علاء موسى أكد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ضرورة استعادة الدولة لقرارها وسيادتها على أراضيها، مشددا على أهمية الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول للأزمات التي يواجهها لبنان والمنطقة. هل تفضي الاتصالات الجانبية إلى العودة لمناقشة قانون العفو في اللجان المشتركة؟ الجواب مع مروان الأدوم.
5: Andrew Lucas with the latest. The coalition's plan to block non-citizens from accessing welfare programs in the future has sparked a backlash from Chinese Australians. Angus Taylor revealed the new policy last night in his first budget reply as opposition leader. He's pledged to deliver one of the biggest cuts to immigration in Australian history and tie immigration to housing construction on a one-to-one basis. But the idea has fallen flat among permanent residents from China, where the government doesn't allow dual citizenship. A senior member of British Prime Minister Keir Starmer's cabinet has backed him after his health secretary resigned, saying he'd lost confidence in his leadership. Wes Streeting says it's become clear to him Sir Keir won't lead the Labor Party to the country's next election. But the education secretary, Bridget Phillipson, says the rest of the Prime Minister's team is behind him. Mr. Streeting has not launched a leadership bid, but has said what comes next needs to be the best possible field of candidates. China's President Xi Jinping has told a state banquet for Donald Trump that their countries should work together and not against each other. In his address, Mr. Trump praised China as a great country and invited the Chinese leader to visit the White House in September. Mr. Xi said the relationship between the two superpowers was the world's most important. U.S. Secretary of State Marco Rubio has warned of repercussions should China seek to take Taiwan by military force, saying it would be a terrible mistake. ABC News.

0: معكم دائما من راديو توامي أستراليا على 1638 AM. نعرف كتير منيح أنه الممثل جورج كلوني على علاقة غير صحية وغير جيدة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي انتقدوا بشكل كتير كبير, واللي كان في مواقف هيك حادة بين الطرفين. ولكن رئيس الوزراء البولندي اللي اسمه دونالد توسك اللي شارك مقطع فيديو عبر منصة إكس عم بيوثق استقباله الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل كلوني, حيث بيدر هو عم يمزح منه زنبي أنه اسمي دونالد. وأجا تعليق توسك بإشارة لتشابه اسمه مع اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيعرف جورج كلوني بمعارضته السياسية العلنية وانتقاده المتكرر لسياسة دونالد ترامب ومواقفه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توامي أستراليا على 1638 AM. إذن الصين اللي غيرت طريقة كتابة اسم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ليقدر من دخول البلاد على هامش رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين. والصين اللي فرضت عقوبات على روبيو مرتين وقت عمله عضو بمجلس الشيوخ, والعقوبات كانت بتتضمن حظر دخوله للدولة صاحب الثاني أكبر اقتصاد بالعالم. لكن بعد تولي روبيو منصب وزير الخارجية بإدارة ترامب, عدلت الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية طريقة كتابة المقطع الأول من اسمه. لك هالثغرات اللي عاملينا بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا على 1638 AM. كونوا معنا وتابعونا.
1: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه, مكان يتيح للأطفال التميز مدعوما بأفضل نتائج اختبارات نابلان, مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس, مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين, مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مرسي على هالأغاني الحلوة.
4: هنا 2ME
3: كثير حلوة.
5: عشان أشغال تاكسي درايبر, فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
3: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
6: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيت هالغنية بياخد العين, يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج, عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
5: أورايت.
4: 2ME أستراليا.

0: حييكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 16:30 AM. ظاهر أن شركة كولز ضللت المتسوقين من خلال تخفيضات وهمية بحسب ما أضيت فيه المحكمة بعد قضية رفعتها هيئة مراقبة حماية المستهلك. ووجد القاضي بالمحكمة الفيدرالية تعمد إخفاء زيادات الأسعار على أنه تخفيضات ضمن حملته الإعلانية داون بقرار قد يعرض الشركة لغرامات كبيرة. خليكم معنا برفيت راديو تؤمي أستراليا، متابعين نحن وياكم آخر وأهم التطورات مع حملته زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وغيرها من الأحداث والأخبار. بتابعوها عبر راديو تؤمي بعد الفاصل.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
9: عندكم مشاكل قانونيه ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسالوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانيه. انا ديانا فرح مع شركه المحاماه كارول ان اوداي، الشركه يلي بخدمه الجالي من اكثر من 100 سنه. دعاوى التامين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجره.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. The Coalition's plan to block non-citizens from accessing welfare programs in the future has sparked a backlash from Chinese Australians. Angus Taylor revealed the new policy last night in his first budget reply as opposition leader. He's pledged to deliver one of the biggest cuts to immigration in Australian history and tie immigration to housing construction on a one-to-one basis. But the idea has fallen flat among permanent residents from China, where the government doesn't allow dual citizenship. A senior member of British Prime Minister Keir Starmer's cabinet has backed him after his health secretary resigned, saying he'd lost confidence in his leadership. Wes Streeting says it's become clear to him Sir Keir won't lead the Labour Party to the country's next election. But the Education Secretary Bridget Phillipson says the rest of the Prime Minister's team is behind him. Mr. Streeting has not launched a leadership bid, but has said what comes next needs to be the best possible field of candidates. China's President Xi Jinping has told a state banquet for Donald Trump that their countries should work together and not against each other. In his address, Mr. Trump praised China as a great country and invited the Chinese leader to visit the White House in September. Mr. Xi said the relationship between the two superpowers was the world's most important. U.S. Secretary of State Marco Rubio has warned of repercussions should China seek to take Taiwan by military force, saying it would be a terrible mistake. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: قمة الجبارين في يومها الأول، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الأول، إسرائيل تدرس احتمالات ما بعد الهدنة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزان وبسام أبو زيد.
2: ما صدر من مواقف في قمة الجبارين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يوحي بأن العملاقين يتجهان إلى ما يمكن وصفه بالتسوية أو الصفقة. الرئيس الصيني تحدث عن صيغة جديدة للعلاقات مع الولايات المتحدة تقوم على تعاون مع منافسة منضبطة، وذلك من أجل استقرار طبيعي تبقى فيه الخلافات في نطاق السيطرة واستقرار دائم يمكن فيه توقع السلام. وتحدث أيضا عن صياغة نموذج جديد للعلاقات بين القوتين الكبريين، مضيفا أن التعاون يفيد الجانبين بينما المواجهة تضر بهما. هذا كلام يقول صاحبه إنه يريد مصلحة البلدين وليس الحرب بالواسطة بين البلدين. كيف سيترجم ما تحقق في الصين على أرض الواقع في إيران وتايوان وغيرها من الدول ذات الاهتمام المشترك بين واشنطن وبكين؟ قد تبدأ الأجوبة بالتوارد بعد انتهاء القمة غدا، ومن المؤشرات ما قاله الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز من أن الرئيس الصيني قال أن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية. في الموازاة تنقل وكالات الأنباء العالمية عن جنرال أمريكي قوله إن قدرات إيران تراجعت بشدة ولم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق على جيرانها، وأن صواريخ إيران وبحريتها وقاعدتها الصناعية للطائرات المسيرة تراجعت 90%. من بكين إلى واشنطن مع بدء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وماذا يتضمن اليوم الأول من هذه المفاوضات؟ الإجابات من العاصمة الأمريكية.

0: إذن الموقفان اللبناني والأمريكي في جلسة المفاوضات الأولى تابعها في واشنطن. الزميلان توني مراد وهبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق هناك، والبداية هي مع الزميل توني مراد، ونسأله عن ما رشح عن هذا الاجتماع الأول الذي حصل في هذه الجولة من المفاوضات، كيف كان شكل الاجتماع، كيف جرت المحادثات، وما هو العرض اللبناني في هذا الاجتماع.
1: بسام، يعني مساء الخير لك بداية وللمشاهدين. يعني انتهت منذ قليل الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هذه الجلسة الأولى بدأت عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة 4 مساء بتوقيت بيروت. الآن في القول هناك يعني غداء عمل يجمع يعني للوفود المشاركة في هذه المفاوضات. بعد انتهاء الغداء العمل سيكون أيضا هناك جلسة أخرى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. عن الوفد اللبناني بالطبع السفير سيمو كرم هو من يترأس هذا الوفد، بالإضافة إلى سفيرة لبنان إلى واشنطن ندى حميد معوض والقنصل وسام بطرس، وبالإضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن. الوفد اللبناني يعني واضح في مطالبه، هو بداية تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، أيضا سيطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، بالإضافة إلى عودة السكان إلى قراهم، وأيضا بالإضافة إلى مطالب أخرى تخص الجانب اللبناني. أيضا أود الإشارة هنا بسام، الجولة الأولى ستنتهي عند الساعة 5 مساء بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة 12 بتوقيت بيروت، على أن تستأنف الجولة الثانية من المفاوضات يوم غد عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن. أيضا يعني الزميلة هبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق كانت قد تابعت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ستنضم إلي حاليا. يعني هبة، برأيك يعني ماذا يريد الجانب
2: من هذه المفاوضات توني؟ بشكل عام يريد أولا ما يسمى بكل وضوح اتفاق سلام، لكن بات هناك إدراك من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن هذا يعني هذا الهدف هو طويل الأمد إلى حد ما، وبالتالي هناك خطوات يجب أن تتخذ قبل أن نصل إلى هذه المرحلة. لذلك إذا كنا سنتحدث عن يومي المفاوضات اليوم وغدا، فإننا ما نتوقعه من هذين اليومين هو ما يعرف باتفاق نوايا، تمهيدا للوصول إلى اتفاق تسوية سياسية، يعني قبل أن نتحدث أو أن نسميه اتفاق سلام. وبالتالي هذا ما يعني نترقبه خلال اليومين اليوم وغدا. أولا اليوم هناك سيكون المحور السياسي وغدا المحور الأمني. بالنسبة للمحور السياسي توني، كما ذكرت أنت أن الجانب اللبناني أولا قبل كل شيء يدفع هو لتمديد وقف إطلاق النار. النقطة الثانية ما يريد أن يؤكد عليه مجددا هو مسألة يعني السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وأيضا مسألة عودة اللاجئين. الأهم بأنه ما سيتم الحديث عنه اليوم قصة ترسيم الحدود وانسحاب إسرائيل. يعني إذا نتحدث لماذا ترسيم الحدود عنصر مهم؟ أنت تعرف أن هناك من يقول يعني في لبنان وحتى خارج لبنان بأن إسرائيل تريد أن تحتفظ بجزء من الأراضي اللبنانية كبافر زون وغيرها، وعندما نتحدث الآن عن ترسيم الحدود هذه نقطة أساسية تمهد للتوصل إلى اتفاق سلام لاحقا.
1: هذا بده فريق تقني لحاله
2: بالضبط. وبالتالي اليوم أو غدا ما نتوقعه هو إعلان نوايا بأن ما يمكن أن يقوم به الطرفان وما يريده الطرفان من أجل الوصول. ولا أتوقع أن الأمريكيين يعني ينتظرون اتفاق سلام قريب، هناك قد نشهد نوع من الاتفاق يسبق اتفاق.
1: نعم، أود الإشارة أيضا هنا هبة أن بالنسبة إلى صور لهذا الاجتماع أيضا سيتم نشر صور لهذا الاجتماع فور انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات. صحيح؟
2: صحيح. يعني عند الساعة 5:30 يفترض، لا أعرف، لأنه يبدو أن المفاوضات تسير بشكل أسرع مما كنا نتوقعه.
1: يعني قد تنتهي قبل الساعة 5.
2: قد تنتهي قبل الساعة 5 بالتوقيت الشرق للولايات المتحدة، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك ريد أوت بحسب مصادر أمريكية. ريد أوت يعني فقط قراءة لما حدث.
1: لكن
2: لا نعرف إذا كان يوم غد إعلان النوايا أو اليوم، أو لا يتم التواصل إليه إذا لم تصل المفاوضات بشكل جيد. لكن ما أعرفه بأنه هذا يفترض أن يعني نتوقعه خلال اليومين خلال هذين اليومين. نقطة أساسية في مسألة الغد هي أيضا مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، ومن هي الجهة التي ستتولى لاحقا مراقبة أي اتفاق؟ هذه أيضا ستبحث في مباحثات يوم غد تخصص للجانب الأمني.
1: يعني هو البحث كمان كيفية تفعيل آلية مراقبة إطلاق وقف إطلاق النار. نحن نعلم أنه هناك يعني هناك آلية لكن ليست فعالة إذا صح القول.
2: صحيح.
1: نعم
2: صحيح.
1: صحيح. شكرا شكرا لك هبة ناصر. يعني بالطبع بسام سنتابع خلال الساعات المقبلة آخر التطورات والمستجدات في مخص المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من داخل وزارة الخارجية الأمريكية. بسام
0: شكرا لك طوني، وشكرا لك هبة كمان. راح نتابع نحن معكم كل التطورات المرتبطة بهذا اليوم الأول من المفاوضات في واشنطن.
3: أصداء جلسة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الأولى هل وصلت إلى بيروت؟ لارا الهاشم الموجودة في قصر بعبدة تطلعنا على آخر ما وصل إليها من معطيات. إذن لارا كل التفاصيل معك حول ما رشح من معلومات.
4: نعم مساء الخير رنيم لك وللمشاهدين. بعبدة الغموض هو سيد الموقف، يعني هناك تكتم شديد عن موضوع المفاوضات، ماذا يحمل الوفد اللبناني إضافة أيضا إلى مجريات هذه المفاوضات. كل ما تقول بعبدة أنه اليوم الأساس هو تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن فيما خاص المتابعة فالقصر الجمهوري رئيس الجمهورية يتابع لحظة بلحظة المفاوضات الحاصلة في واشنطن، يعني لحظة بلحظة هو التعبير العام طبعا، ولكن الأمر يحصل بالتواصل مع الوفد اللبناني عندما يكون هناك وقت مستقطع بين الجلسات. وبالتالي بحسب معلومات للبي سي اي فأن هذا الاجتماع كان بدأ عند الساعة 4 وكان المفترض أن ينتهي عند الساعة 5 ويحصل اتصال من قبل الوفد المفاوض مع رئيس الجمهورية، ولكن هذا الاجتماع يعني الجولة الأولى من الاجتماعات استمرت لساعة ونصف تقريبا، يعني انتهت عند الساعة 5:30 إذن الجولة الأولى، وبالتالي حصل الاتصال مع رئيس الجمهورية بعد نص ساعة من الوقت المفترض. وبالتالي يعني عند الساعة 5:30 حصل اتصال بين الوفد المفاوض ورئيس الجمهورية الذي تم وضعه بحصيلة المفاوضات، وهذا الاتصال بدوره استمر لحوالي نصف ساعة، يعني هذا هو كان وقت فترة الاستراحة اللي حصلت وتم وضع رئيس الجمهورية بحصيلة المفاوضات. من بعد أيضا انطلقت الجولة الثانية، ومن المفترض أيضا بحسب ما تم الإعداد له في القصر الجمهوري وبتنسيق أيضا مع الوفد المفاوض أنه يتم وضع الرئيس بما حصل أيضا خلال الجلسة الثانية. إذن طول هذا الوقت تقول المصادر عنه أو تعلق المصادر حوله بأنه هو يدل على أنه النقاشات هي حافلة، يعني لا يمكن القول أنه هي ساخنة ولا متوترة وإنما هي نقاشات حافلة يترأسها السفير سيمو كرم. وطبعا هناك تواصل من قبل السفير كرم يعني حتى بما خص الشق التقني اللي هو متعلق بالملحق العسكري، من يمثل ومن يتولى التنسيق عنه والتواصل عنه مع القصر الجمهوري هو السفير سيمو كرم الذي يدير هذا الملف والذي يرأس هذا الوفد. وأيضا يعني بحسب المعلومات فإنه اليوم يعني هناك فريق عمل، هناك مجموعة عمل مؤلفة من مستشارين ومن الخبراء الذين يحيطون برئيس الجمهورية لمواكبة سير المفاوضات التي بدأت منذ الساعة 4 بعد الظهر والتي ستستمر على يومين مكثفين حتى يوم غد. إذن يعني كان أيضا موضوع المفاوضات كمحط نقاش ومداولات بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة الذي انتقل إلى بعبدة والتقى الرئيس عون بعد الظهر، ولكن طبعا يعني كان بيان القصر الجمهوري كان مقتضب وفقط قال أنه تناول اللقاء الموضوع المفاوضات. بأي حال كنا أعددنا التقرير عن موقف لبنان وكيف استعد لبنان لموضوع التفاوض، نستمع إلى هذا التقرير. لا يحسد رئيس الجمهورية على موقفه بين إسرائيل التي تدمر بلده وتقتل شعبه وتهجر أهله، وبين حزب الله المصر على المضي في الحرب تحت عنوان الدفاع عن لبنان وشعبه. رغم ذلك تتمسك بعبدة بخيار التفاوض المباشر قبل انتهاء مهلة الهدنة يوم الأحد المقبل. هدف المفاوضات هو التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل على كافة الأراضي اللبنانية لا يتوقف عند حد تحييد بيروت، والهدف أيضا هو تثبيت وقف إطلاق النار لا تمديد الهدنة التي ثبت أنها شكلية. لا تقدم في المفاوضات حول أي ملف حتى الآن ما لم يثبت وقف النار، هذا هو مفهوم لبنان الرسمي لمحادثات واشنطن. أما إسرائيل فتدعي أنها تحيد العاصمة نتيجة مطالبة الرئيس الأمريكي لرئيس وزرائها بذلك، علما أنها استهدفت في الضاحية منذ أيام مسؤول قوة الرضوان في حزب الله. وهي انطلاقا من بيان الخارجية الأمريكية الذي منحها حرية التصرف تحت عنوان حق الدفاع عن النفس ضد الهجمات المخطط لها والوشيكة والجارية، تعتبر أن كل استهدافاتها وعملياتها مشروعة. هذا بالنسبة للدولة ولإسرائيل. أما حزب الله الرافض للتفاوض المباشر فيحتفظ بأوراقه التفاوضية الخاصة. حتى الساعة لم يقدم أي إجابة على سؤال طرحته عليه بعبدة عبر الوسطاء عن مدى استعداده على الالتزام بوقف إطلاق النار في حال تجاوبت تل أبيب مع ضغوط واشنطن. رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو فاوض إسرائيل بصورة غير مباشرة خلال حرب 2024 حسمها على طريقته: إذا ما في وقف نار حقيقي خرب كل شيء، ما يعني ألا تفاوض تحت النار. وهنا تقول معلومات الـ BCI إن بري قد يكون حصل على وعد
5: حيكون مستمعينا من راديو تؤدي أستراليا 16:30 AM. تسكير جديد بحالة طقس اليوم بسيدني غائم، درجة الحرارة 21 على صعيد ملبن، كمان الطقس غائم درجة الحرارة بتوصل لل 21 درجة. دخلك والهواء لتوني حنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا براديو توأمي أستراليا. نتمنى بداية نهار حلو وموفق للجميع, وبالوقت يلي رح نكون نحن وياكم مع أهم الأخبار البارزة لليوم, إن كان السياسية أو الأخبار الأمنية, رح نتابع أخبارنا الأسترالية انطلاقا من خطاب إنجيز تايلر يلي بالحقيقة كان خطاب جدا صريح وقوي, وحكي عن قضايا يعني بتعنى بشؤون الناس, وهيدا طبعا من فترة طويلة ما سمعنا يعني هيدا الكلام الواضح والصريح, وخاصة يعني موضوع الإميجريشن يعني البعض بياخدوا أنه موضوع فيه من العنصرية, ولكن الطريقة اللي حكي فيها إنجيز تايلر اللي كان مقنع جدا, ربط مسألة الهجرة بالبيوت والنقص بالمنازل عنا, وهيدا طبعا تبريره لهذا الأمر كان كتير موفق, وطرق لقضية كانت يعني طبعا براكت كريبيا اللي هي لما تحصل على زيادة بالراتب بتنتقل إلى ضريبة أعلى, ورغم أنك بتكسب أكتر ما بتشعر بهيدا الأمر, ممكن تصير عندك أجور أعلى ولكن من خلال هذه الأجور أنت كمان بدك تدفع ضريبة عليها, وهيدا يعني ما بتحس حالك بالنهاية أنه أنت مستفيد, خاصة مع الانفليشن وارتفاع الأسعار. كرمال هيك كان في عنده اقتراح للتاكس باك جارانتي, وهي فكرة بيشوف البعض أنه ممكن يعني تستحق الاهتمام والدعم. حكي إنجيز تايلر عن زيادة الانفاق على الديفنس وعلى الدفاع, كمان بناء هون استراتيجيك فيول ريزيرفز يلي بيقول انه حصلت استراليا على مثل ما بتنقال ماسيف ميني بومز يلي لازم ادخاره واستخدامه لسديد الديون, رغم انه الخطاب كان قوي الا انه باستطلاعات الرأي الأخيرة اللي شفناها كان ورا بولين هانسن, ولكن المفاجأة اليوم اللي رح تتعرفوا عليها أنه بولين هانسن وحزب ون نيشن اتخطى مش بس الليبرال ولا الناشنالز الحزب الوطني, إنما العمال. مثل ما عم خبركن اليوم بولين هانسن باستطلاعات الرأي عم تتخطى شعبية العمال, حزب ون نيشن عم بيتخطى شعبية العمال وشعبية الليبرال وشعبية الناشنال, فهيدا للحقيقة كان كتير ملفت, وما بعرف إذا كان متوقع أم يعني أكيد بعد الأمور بعد هيك يعني خاصة بعد ما كتير واضحة تأثيرات هذه الموازنة اللي طرحها جيم شالمرز, إذا كان رح يكون إلى تأثير السلبي على حكومة ألبانيزي, لأنه بيشعر كتار من المستثمرون في سيدني بالخوف بسبب الضريبة على العقارات, لأنه حوالي 75% من المستثمرين بمناطق نورث ويست سيدني بيعتمدوا على الاستثمار العقاري الممول بالقروض, وبيتوقع وكلاء العقارات أنه تؤدي هذه التغيرات بضرائب العقارات إلى رفع أسعار المنازل بأستراليا, وهو عكس الهدف يلي وضعته الحكومة اليوم لحتى تخفض الأسعار أو لحتى تعطي فرصة للشباب. حسب الخبراء يقول أن المستثمرين العقاريين رح يتجهوا إلى المناطق اللي بتشهد طلب من المشترين للمنزل الأول, ويعني الضواحي الخارجية والأقل تكلفة رح تشهد كمان انفجار بالمنافسة, رح يكون فيها منافسة خاصة بالمناطق الضواحي مع دفع المطورين يعني كمان المستثمرين نحو مشاريع البناء الجديدة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تويمية أستراليا على 1638 مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. رح نكون مع متابعة الأخبار المتعلقة كمان بالشأن اللبناني ونشوف مسار المفاوضات. وبحب أرجع أذكر هون بالنسبة لرئيس الجمهورية والحكومة توافقوا على مواكبة المفاوضات بواشنطن. ترامب الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن مضيق هرمز. فإذا ترامب الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن مضيق هرمز. هلأ في كتير من الصفقات اللي عقدت بين الصين وما بين الولايات المتحدة أثناء هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه بعد مسألة تايوان مسألة عالقة وفيها كثير من الخلافات. رح نروح لبريك ومن بعدها الأخبار.
1: أروع صباح مع بريكفاست شو 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.

0: العناوين.
1: صباح الخير. إسرائيل تفاوض برا وجوا ونهرا. عبور الليطاني كلف إسرائيل مقتل كلب هجومي. بن فتحان مجددا في بيروت. رسالة واشنطن بعد كسر الجليد مفاوضات في الأساس. مضيق هرمز والمبادرة الفرنسية.
2: Nous avons bâti une mission ad hoc copilotée avec les Britanniques pour permettre d'assurer la reprise du trafic maritime.
3: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: إسرائيل تفاوض تحت النار برا وجوا ونهرا، والمفارقة أنه بقدر ما تشتد المعارك وتتوسع بقدر ما يجد لبنان نفسه مضطرا إلى التفاوض لانتفاء البديل.
1: الجليد الميداني عشية مفاوضات واشنطن عبور قوات إيغوز وجولاني نهر الليطاني سرا، وتمركزها على مشارف قرية زوتر الشرقية على بعد حوالي 10 كيلومترات من إسرائيل.
0: العبور الناجح لم يكن نزهة، استغرق أكثر من أسبوعين وشهد اشتباكات قريبة المدى مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة 8 جنود إسرائيليين ومقتل كلب هجومي، بعدما خرج عناصر من حزب الله من فتحة نفق شمال الليطاني واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت من جهتها أن مقاتلي جولاني قتلوا حوالي 70 مسلحا.
0: عبور النهر تم باستخدام مركبات مدرعة ثقيلة بينها ناقلات جند تابعة للواء جولاني.
1: والجيش الإسرائيلي نفذ أعمالا هندسية داخل مجرى النهر لإتاحة عبور المركبات الثقيلة والمدرعة في حال تقرر توسيع العملية لاحقا، كما عمل على إزالة بنى تحتية قتالية لحزب الله.
0: سياسيا، من المرتقب عودة الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن.
1: واتصالات داخلية بين بعبدة وعين التيني وبين الرئيس بري والضاحية في محاولة لتأمين موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار في خلال فترة انعقاد المفاوضات في واشنطن بانتظار أن يصدر عنها تثبيت لوقف الأعمال العسكرية. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
0: يبدأ اليوم اجتماع تحضيري في واشنطن لجولة المفاوضات الثالثة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدما وصل إلى العاصمة الأمريكية رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. في الاجتماع التحضيري سيصار إلى الاتفاق على الإجراءات الشكلية والبروتوكولية وإلى تثبيت جدول أعمال الجلسات، حيث سيكون يوم الخميس يوم عمل بدوام كامل من 9 صباحا إلى 5 عصرا بتوقيت واشنطن، ويتوزع بين جلستين قبل الظهر وبعده تجمعان الوفود الثلاثة، تفصل بينهما جلسة خاصة بكل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي للمراجعة الذاتية ونقل المقترحات الأمريكية التي تكون قد تكونت من الجلسة الأولى إلى بيروت وتل أبيب لاتخاذ موقف منها، وتخصص جلسة بعد الظهر لمناقشة

0: الردود المتبادلة على أن تعقد يوم الجمعة جلسة طويلة قبل الظهر، وبات شبه مؤكد التوافق على وقف إطلاق النار طوال فترة انعقاد الجلسات شرط انتزاع السلطة اللبنانية موافقة حزب الله الصريحة والفعلية. وقد ساهمت في هذا الجو إلى حد كبير التطورات الميدانية التي أوصلت القوات الإسرائيلية إلى نهر الليطاني وعبوره، ما يجعلها مستفيدة من وقف النار في منطقة الليطاني وجنوبه.
1: في المنطقة وسع الحرس الثوري النطاق العملياتي لمضيق هرمز وأعلنه منطقة عمليات واسعة بالتزامن مع إجراء مناورات قتالية مكثفة في محيط العاصمة طهران تأهبا لاستئناف الحرب في وقت لوح فيه البرلمان الإيراني بالذهاب إلى خيار التخصيب العسكري للإيرانيوم بنسبة 90% إذا انهار وقف إطلاق النار بالكامل.
0: صحيفة نيويورك تايمز لفتت إلى أن التقييمات الاستخباراتية تؤكد أن إيران استعادت الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في أنحاء البلاد كافة.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ختام قمة فرنسية أفريقية في نيروبي أن بلاده ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.
0: وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما بالتشاور مع واشنطن وطهران.
2: Nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Hormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis, d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises.
1: ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف النار معتبرا أن من غير المقبول عدم التزام وقف إطلاق النار في لبنان.
0: في المواقف دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة إلى غير المباشرة، معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، وأبدى استعداده للتعاون مع السلطة لتحقيق 5 نقاط: سيادة لبنان عبر وقف العدوان الإسرائيلي، تحرير الأرض وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، تحرير الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار.
1: إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. النقاشات متقدمة في اللجان النيابية. النائب سليم الصايغ تحدث لهنا لبنان.
3: إلغاء عقوبة الإعدام وذهاب إلى العقوبة القصوى اللي بتلي عقوبة الإعدام هي موجودة بالمادة 37 من قانون العقوبات واضحة. صار في نقاشات، دائما لما يكون في رجلي قانون في 3 آراء، كان نقاش راقي حقوقي كتير مهم. أنا تبعت هذا الموضوع بفرنسا وقت ألغيت عقوبة الإعدام بفرنسا، كان ذات مستوى النقاش، يعني بمد نموذجي يحتذى به.
1: المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل جدد دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب. البيان تلاه الأمين العام المحامي وليد فارس.
4: يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزيف عون وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان واستعادة الأسرى وعودة النازحين والوصول إلى وقف نهائي للحرب. ثانيا، يؤكد المكتب السياسي أنه مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات، فإن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية، لما يشكله ذلك من تهديد لمستقبل لبنان واستقراره وازدهار اقتصاده والمساواة بين أبنائه.
0: إلى ملف قانون العفو، معي مباشرة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. دكتور صباح الخير.
5: صباح النور لك ولكل اللي يسمعونك. تفضل.
0: طبعا ملف العفو بلغ مرحلة متقدمة من النقاش داخل اللجان المشتركة، تحقق تقدم في تقريب وجهات النظر حول عدد كبير من البنود الأساسية، لكن يبدو أن ملف الموقوفين الإسلاميين لا تزال تعترضه معوقات. هل لهذا السبب انعقد اجتماعكم اللي ضم عدد كبير من النواب السنة الكرام؟
5: تعرف حضرتك أنه ملف العفو هو ملف وطني بامتياز وليس ملف مذهبي أو طائفي. يعني اليوم حالة السجون وعدد المعتقلين والموقوفين حوالي 9000 وشوي داخل السجون وفي النظارات، تم محاكمة 1300 أو 1400 منهم، يعني عم نحكي عن 80% واقفين بدون محاكمة. هي بيعمل أزمة وطنية حقيقية، خصوصا أنه تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة بيجينا حدا بتوفي من السجن بسبب غياب القدرة على تقديم الخدمات الضرورية، وتعطيل دور السجون من مؤسسات إصلاحية إلى مؤسسات يعني واقعة صعب، ومش الحق على إدارات السجون، ربما الحق على يعني في وضع عام متردي للبلد. من هون كان الهدف من قانون العفو هو حل مشكلة وأزمة وطنية. الاجتماعات اللي صارت باللجان النيابية كانت اجتماعات فعالة، كانت صريحة.
6: In Sydney, in the CBD, there's been a two-car crash. York Street, corner King Street. It's pushed delays for traffic coming over the Anzac Bridge along the Western Distributor and trying to get into the city onto King Street. At Mossman, a two-car crash on Spit Road is northbound at Medusa Street. In Melbourne, a crash on the Western Freeway, citybound at Ferris Road. The left lane closed and speed down to 40 km, and a crash on a colder freeway outbound at Green Gully Road. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني: غائم ممطر، درجات الحرارة 22 أقصاها ملبن.

0: مستمعين أهلا وإليكم عبر راديو تو أمي أستراليا 1638. أيام اليوم رئيس الأمريكي ترامب اللي كان صرح إلى أنه رئيس الصيني تشي جين بينغ عرض المساعدة بمضيق هرمز وهو بيرغب برؤيته كمان إعادة فتحه. ومن الواضح أن الصين عندها مصلحة كبيرة في فتح مضيق هرمز. بيقول أن رئيس الصين تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لإيران، ولكن كمان رفضين يعني تمويل تايوان. يعني أكيد ما قال مصرح رئيس الأمريكي، ولكن أكيد واضح أنه كان في هناك خطوط حمر وضع الرئيس الصيني حول تايوان. هذا طبعا اللي واضح من خلال هذه الزيارة، لقيت حفاوي كتير كبيرة، ملاقي أنه الأجواء كانت إيجابية. بنعرف اللاعبين الكبار اليوم الصين والولايات المتحدة، يلي بأجل هذه الأجواء الإيجابية يعني بتبين أنه نحن رايحين لمرحلة فيها تحسن بالأوضاع الاقتصادية العالمية، إذا بدنا نبني على هذا التفاهم، أو إذا كان في هونيك أي تدخل بتايوان أكيد قد يفجر الوضع، وهذا أمر بيكون جدا خطير. لغاية الوقت الأجواء كتير كانت إيجابية، وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أشاد بشكل كتير كبير بالرئيس الصيني. رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا محسن بهالأثناء، ونحكي عن الخطاب اللي ألقى زعيم المعارضة إنجس تايلر، وبالوقت يلي نحكي عن استطلاعات الرأي الأخيرة. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود، وصباح المستمعين.
0: صباح النور. ما بلش عم فكر بلش أنا هيك اليوم بما أنه الجمعة نحكي فنيا، شو رأيك نحكي عن دلتا جودريم يلي كمان اليوم مشاركة باليوروفيجن واللي وصلت للنهائيات؟
1: شيء كتير مهم هذا لأستراليا، بس أنه ليش أستراليا عم تشارك باليوروفيجن؟ أستراليا لا تدخل في نطاق الجغرافي لل الديستريكت هيدا، ما بعرف، ولكن شيء مهم
0: كتير يعني
1: بغض النظر
0: على حلم دلتا جودريم يعني
1: بغض النظر طبعا
0: نهار مميز لها، ونحن كمان نتمنى لها التوفيق في هذه،
1: نتمنى لها النجاح كتير، وإداءها كان رائع جدا، فبنتمنى أنه
0: الغنية ما كانت حلوة ما هيك؟
1: يعني
0: أنا حسيت الإداء كتير حلو، ومنعم
1: هي عندها صوت يدخل إلى القلوب بدون استئذان. طبعا في كتير عوامل للفوز بهالمنصب هيدا بهالمركز، هو الكاريزما، الحضور، الشكل، الصوت والكلام. إذا كان في أربعة من خمسة موجودين يعني بتفوز بهذا اللقب، ولكن بالنهاية في كتير منافسة كتير قوية بهالبرنامج اللي بيصير
0: بيروح. الجريس بيقولوا كانت كتير قوية،
1: في كتير من الفنانين اللي عم بيشاركوا عندهم أصوات جميلة وكلام أغانيون رائع جدا وإداءهم، ولكن مثل ما قلت لي كلود إنه في كتير من الأمور ل اختيار الفائز بهذه المسابقة الكبيرة اللي عالميا بينتروا الناس. بنتمنى على جودمان انه تربح بهال.
0: نعم، نرجع على الكلام والخطاب اذا بدك اللي ألقاه إنجس تايلر، شو تعليقك عليه؟
1: شيء كان متوقع، لانه المنافسة بين ون نيشن والائتلاف ومحاولة سرقة اصوات بعضهم بالأشهر الماضية كلود بيّنت أنه الائتلاف يتبنى من كتير من المشاريع اللي طرحتها ون نيشن وبولين هانسن بالسابق، إن كان على موضوع الهجرة أو موضوع التغيير المناخي، في كتير من الأمور اللي تبناها هذا التحالف بين الحزب الوطني وحزب الأحرار. ومبارح كان سيد إنجس تايلر موفق كتير بيطرحه للمواضيع من دون خوف من اتهامات بالعنصرية، من دون خوف من اتهامات بالعداء للطبيعة، كل هالأمور هيدي اللي طرحها بالنهاية تصب في مصلحة المواطن الإسرائيلي والشباب الإسرائيلي اللي عم بيتوجع لعدم قدرته على شراء منزل بأستراليا اللي هي بلد الأمان والفرص. هذا اللي عم بيجرب الأحزاب اليسارية اللي تاخده من شبابنا.
0: يعني كان مقنع، مش بس أنه لأنه كتار بيتهموا أنه أي تعرض لملف الهجرة أو موضوع الهجرة يتخذ على أنه عنصري، ولكن اليوم الطريقة اللي انطرح فيها الموضوع مثل ما سبق ذكرت كانت كتير مقنعة، أنه لسبب معين، لسبب عدم توفر هالمنازل والمساكن، هيدا الشيء اللي ربطه إنجي سايلر.
1: هو الموضوع ربط أعداد الهجرة بقديش في عنا منازل بأستراليا، موضوع كتير مهم وكتير يجب درسه ويجب الاطلاع عليه. هلأ بالنهاية كلود كله هودي ما بيقدمه إذا ما كان في دعم من الشعب لإيصال أي حزب يتمنى للمواطن الأسترالي العيش لحياة أفضل. المواضيع اللي طرحها اللي بتوفر على الخزينة أموال طائلة هي موضوع النت زيرو وعدم الالتزام بأي اتفاقات ضمن هذا المجال، وأعطاء فرص للتنقيب عن النفط بأستراليا، عدم الاعتماد على رينيوبل انرجي لتوليد الكهرباء. كل هالأمور هيدي اللي صرفت تريليونز اوف دولارز عليها، وهيدي كانت السبب الرئيسي ربما بالوضع الاقتصادي المتردي. هيدا ما خاف يطرحه انجس تايلر. نعم. بالإضافة لموضوع الهجرة اللي كان ارتدادات إيجابية كتير على السوشيال ميديا، يعني التعليقات اللي عم نقريها اليوم على السوشيال ميديا حول هذا الموضوع كتير كتير مهمة وكتير مؤيدة لهذا الطرح. بالإضافة للمواضيع الأخرى أنه عدم دعم السيارات الكهربائية اللي عم تنباع والحكومة عم تدعمها بألاف الدولارات لكل سيارة، هذه كمان مصروف. في كتير أمور طرحها بهدوء وبقوة إذا بدك بنفس الوقت.
0: صحيح، ولكن المفاجأة الأكبر كانت هو تقدم One Nation على العميل وعلى الأحرار وعلى الناشنال. فاليوم شو رأيك فيها؟
1: لا لي أنا مش مفاجأة، لأنه كلود إذا منتابع يوميا شو عم بيصير ردود الفعل عند المواطنين الإسرائيليين، منشوف إنه One Nation مش بس عم بياخد أصوات من حزب الأحرار والوطني، بلش بالحزب العمال والخضر كمان يلتفوا حول بولين هانسن وحزب أمي واحدة، لأنه طروحاتها صريحة وصادقة ولم تتغير. هيدا بيعطي ثقة للمواطن بهذا القائد إذا كان أفكاره مش عم تتغير، بغض النظر إذا اتهمت هذه المرأة بأنها عنصرية وبأنها فجي بطرح الأمور، ولكن بالنهاية سلامة البيت هي أهداف كل الناس، والشعب الأسترالي بده سلامة وأمان اقتصادي وأمني بأستراليا، والهجرة من أهم المواضيع اللي يجب طرحها من دون خوف. يعني بطل مش لازم بقى نخاف من انه نقول انه نتهم بالعنصرية اذا حكينا بهكذا موضوع.
0: اللي اكتر شيء كان ملفت واللي اثار غضب وهيك شكل مفاجأة كبيرة انه حكومة انتوني البانيزي اليوم فاجأت القطاع المالي خاصة بفرض ضريبة وفاة، المفاجأة على الوصايا مما أثر دعوات للتوضيح من مستشاري الثروات. لهون بموجب إجراءات جديدة بالموازنة رح تخضع الصناديق الاستئمانية العائلية فاميلي تراست لحد أدنى من الضريبة 30%. أنا شو عم بيصير؟
1: هيدا الإفلاس السياسي والإفلاس لعدم وضع مشاريع يصير فيها تنمية بأستراليا. هيدي الهدر على ليش بدنا ندفع 50 مليون دولار لإندونيسيا، يعني مش عم بعرف أنا. عرفتي هيدي من أمور الهدر اللي يعني مثل بسيط هيدا ملايين الدولارات تذهب إلى مؤسسات وجمعيات داخل إستراليا. لا تمت لإستراليا بصلة، هيدي مفروض أن توقف. في كتير من الأمور اللي عم تفرض على هذه الحكومة تبلش تدق بمدخرات كل شرائح المجتمع، إذا كانوا متوفيين أو مش متوفيين، تراست أكاونت أو أرباح على المنازل اللي اليوم عم ينطرح كمان عم يسألوا لها سيد أنتوني ألبانيزي عليها. في كتير من الأمور اللي الحكومة عم تاخدها لمحاولة سد العجز بالخزينة اللي عم بتعاني كتير وعم بتأثر على الانفليشن بأستراليا.
0: شكرا لك محسن، يعطيك العافية. رح نتابع سوا متوامية مع بريك، من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة كل جديد. كونوا معنا وتابعونا. 2MA Australia. Catch us live on Facebook. 2MA Australia. 2MA Australia. And listen live in pure digital stereo at 2me.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2MA Australia.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. News headlines. 2MA.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويبسايت على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحقيق.
2: وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أكبر ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعمة الرحم وتخفيف آلام الولد مجانا وانقطاع الطعم. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني www.health.vic.gov.au بتصريح من حكومة بلاد فيكتوريا ملبورن.
5: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه مع شبكة مراسلين في لبنان وخارج لبنان من الميدان وأيضا المقار الدبلوماسية. معنا الزميل بيدرو غانم من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، الزميل محمد فرحات من قصر بعبدة، الزميل إبراهيم ضاوي من سور، والزميل إبراهيم الغريب من محيط الخيام. وأبدأ من وزارة الخارجية الأمريكية حيث انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ويعقد الوفدان اجتماعا في مقر الوزارة بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. التفاصيل مباشرة مع الزميل بيدرو غانم الذي يواكب التحضيرات والمستجدات الدبلوماسية. تفضل بيدرو.
1: نعم شادي، بدأ الاجتماع منذ حوالي الساعة والنصف، والوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي هما في الغرفة الداخلية التي تجمع الوفدين سويا. إلى غاية هذه اللحظة لم يخرج أي من الوفدين إلى أي استراحة أو إلى وقت متقطع لكي يتواصلوا مع بعضهم البعض. علمنا أن الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه يحائيل ليتر وهو السفير الإسرائيلي في واشنطن يضم نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي عميحاي ليفين، والملحق العسكري أريك بن دوف. هذا هو الوفد الرئيسي الإسرائيلي، وبالطبع لديهم مستشارين كثر في الوفد، ولكن هذه الأسماء هي الأسماء الرئيسية في الوفد الإسرائيلي. وطبعا لوحظ أن هناك أهمية كبرى للأمن القومي والعسكري الإسرائيلي، لهذا السبب يتكون الوفد الإسرائيلي من أعضاء عسكريين أكثر من سياسيين أو دبلوماسيين. الدبلوماسيين هو فقط يمثلهم السفير الإسرائيلي يحائيل ليتر. إذن الوفد الإسرائيلي مع الوفد اللبناني في لغاية هذه اللحظة هم يجتمعون سويا في الغرفة. في حال خرجوا من الاجتماع قبل الموعد، قبل الساعة الرابعة، ما هم سوف يخرجون من هنا، من هذا الممر وهذا الباب الرئيسي الذي يخرج ويدخل منه الوفود. في حال خرجوا باكرا هذا يعني أن هذا طبعا مؤشر سيء، ويدل على أن الاجتماعات فشلت وأن الوفد الإسرائيلي لم يقبل بالشرط اللبناني. الشرط اللبناني الأساسي والأوحد لهذه الاجتماعات اليوم هو وقف إطلاق النار، وقف دائم إطلاق النار، أو ربما الاحتمالات الأكبر التي رشحت لهذه اللحظة أنه سوف يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار للهدنة، وليس هدنة دائمة بل تمديد. هذه السيناريوهات طبعا، والسيناريو الأسوأ هو أن تخرج الوفود وأن ينتهي وقف إطلاق النار أو الهدنة نهار السبت للأسف شادي. لكن هذه كلها توقعات إلى هذه اللحظة، نحن جد منتظرين. هناك زحمة كبيرة للإعلاميين الصحفيين الدوليين وليس فقط المحليين اللبنانيين، لأن هذه المفاوضات هي مهمة جدا للأمريكيين، لدونالد ترامب، للمنطقة كلها، لأن لبنان بات أشبه بميزان حرارة تقاس به حرارة المنطقة أكانت نحو الانفجار أو الانفراج شادي.
0: شكرا لك بيدرو، حدثنا مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية. وتزامنا مع اجتماع واشنطن استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة. وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا على رأس وفد وزاري، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومحادثات الوزراء اللبناني مع نظرائهم السوريين، مشيرا إلى أن المحادثات كانت جيدة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وسيتواصل الوزراء من البلدين مع بعضهم البعض لتنفيذ المواضيع التي تم البحث فيها. كذلك تم التطرق خلال الاجتماع بين الرئيسين إلى بدء المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني خلال التحضيرات لبدء المفاوضات التي توافق الرئيسان على مواكبتها من خلال التواصل الدائم. واتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. ونبقى في قصر بعبدة، وينضم إلينا من هناك الزميل محمد فرحات لإطلاعنا على آخر التطورات الدبلوماسية وأجواء قصر بعبدة تزامنا مع انطلاق المفاوضات في واشنطن. تفضل محمد.
1: نعم
2: نعم، من جديد هنا في قصر بعبدة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في واشنطن، بل أنه ذكرت هذه المفاوضات للمرة الأولى في البيان الإعلامي الصادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هنا في قصر بعبدة، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة المتابعة الدقيقة والحديثة لهذه المفاوضات عبر التواصل والاتصال الدائمين. وبالتالي هي المرة الأولى التي تذكر فيها مسألة المفاوضات في القصر الجمهوري في هذا اليوم، ولكن الأكيد بأن الرئيس عون هو على اتصال مباشر ومتواصل مع الوفد اللبناني في واشنطن، وهو ينتظر مع ما سيحدث في الجولة المستمرة في هذه الفترة، خصوصا أنه من المنتظر وبحسب المعطيات الواردة من واشنطن أن يكون هناك استراحة لهذين الوفدين على أن يقوم كل وفد بالتواصل مع إدارته في بيروت وتل أبيب، وبالتالي ينتظر الرئيس عون الوصول إلى هذه الفترة للوقوف عند آخر ما توصل إليه الطرف اللبناني والوفد اللبناني من هذه المفاوضات، علما بأنه كما أصبح معلوما الهدف الرئيسي والأوحد بالنسبة للبنان في المفاوضات المستمرة حاليا هو تثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على كل البلدات والمناطق اللبنانية من الجنوب وصولا إلى بيروت والضاحية، وليس انتهاء بالبقاع وغيرها. وبالتالي الأمور هي رهن الانتظار الآن في هذه الفترة لما قد يخرج عن الاجتماع وعن التفاوض المستمر حتى هذه اللحظة ليبنى على الشيء مقتضى بعد ذلك، علما بأن أي تمديد للهدنة أو حتى تمديد لوقف إطلاق النار على هذه الشاكلة التي كانت عليه خلال الفترة الماضية يمكن أن يعتبر أمر لن تتقبله الإدارة اللبنانية بشكل أو بآخر، خصوصا أن الجانب اللبناني يصر ويؤكد دائما على ضرورة إيقاف كل الاعتداءات الإسرائيلية.
0: شكرا لك زميلنا محمد فرحات، تحدثنا مباشرة من قصر بعبدة. نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف آليات وجنود الجيش الإسرائيلي في موقع العباد على الحدود اللبنانية الجنوبية بسرب من المحلقات الانقضاضية.

0: وإلى التطورات الميدانية مع الزميل إبراهيم ضاوي المتواجد في صور جنوبي لبنان. تفضل إبراهيم.
1: نعم شادي، وكل العيون شاخصة على جبهة الجنوب اللبناني، كيف ستتأثر في ظل هذه المباحثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية فيما يتعلق بأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية سواء من الطائرات الحربية والمسيرة واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ولهذه الهدنة، وأيضا فيما يتعلق باستمرار حزب الله في قصف الجنود الإسرائيليين والأليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك دبابات المركافة في الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل وتوغلت فيها ونسفت منازل للمدنيين في هذه القرى الجنوبية. تركزت اليوم عمليات الحزب باتجاه بلدة البياضة في قضاء صور، أعلن في سلسلة بيانات عن استهداف قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة. ولدى تحرك هذه القوات استهدفها الحزب بصلية صاروخية مادة إلى وقوع إصابات مؤكدة بحسب هذا البيان. وعاد وأعقب أو أرفق هذا البيان ببيان آخر يقول فيه إنه استهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين وكذلك آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة وكذلك استهداف دبابة ميركافا في هذه البلدة. وبالتالي اليوم كل العمليات في القطاع الغربي تركزت باتجاه هذه البلدة وشهدت هذه الدبابات والآليات تحترق بحسب ما جاء في بيان حزب الله. بالإضافة إلى كل هذه التطورات من ناحية استمرار الحزب في قصف الجنود الإسرائيليين وكذلك الآليات العسكرية، تستمر إسرائيل بدورها بتنفيذ الغارات العنيفة باتجاه مناطق جنوب لبنان. نتحدث عن الاعتداءات التي سجلت باتجاه بلدات المنصورة والليلة وزبقين، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي المتواصل باتجاه هذه البلدات، بالإضافة إلى قصف شهدته بلدة الحنية ومجدل زون وكان قصف مدفعي ثقيل باتجاه هذه البلدة. إذا انتقلنا إلى القطاع الأوسط وفيه أيضا تستمر إسرائيل بتنفيذ الغارات العنيفة، نتحدث عن غارة رصدناها منذ قرابة 15 دقيقة باتجاه بلدة حريص وأخرى باتجاه بلدة كفرة، وهذه البلدات كانت عرضة في الأيام الماضية أيضا لغارات عنيفة. هذا بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدة أو قصف مدفعي باتجاه بلدة صريفة في قضاء سور في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. وبالتالي إذا ما أردنا تلخيص المشهد الصباحي وساعات الظهيرة التي حملت غارات عنيفة، حملت قصف مدفعي وأيضا استمرار حزب الله في استهداف الجنود الإسرائيليين والآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عدة في جنوب لبنان، هذا بالإضافة إلى النشاط المكثف في الطيران الحربي الإسرائيلي وكذلك المسير سواء في مدينة صور أو حتى في مناطق القطاع الأوسط وكذلك في مدينة النبطية التي اليوم شنت عليها غارات عنيفة، لا سيما بعد الإنذار الإسرائيلي الذي وجه إلى بلدات تقع في قضاء صيدا، نتحدث عن كفر ملكي وأيضا في قضاء النبطية، نتحدث عن سيناي وعن حمين الفوقة. وبدأ جيش الاحتلال أيضا بتنفيذ هذه الغارات العنيفة باتجاه كفر حتى وسيناي وباتجاه أيضا كفر ملكي وغيرها من المناطق التي كانت عرضة اليوم.
0: نعم
1: لأعنف الغارات حقيقة شادي.
0: شكرا زميلنا إبراهيم ضاوي، والآن إلى محيط الخيام وأيضا آخر التطورات مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
2: شادي، هو هدوء حذر يسيطر على منطقة القطاع الشرقي تزامنا مع المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن منذ ما يقارب النصف إلى 45 دقيقة تقريبا. نسمع بين الوقت والآخر بشكل متقطع مناورات جوية إسرائيلية هنا في أجواء منطقة القطاع الشرقي، خلافا لما كنا نشهده منذ ساعات الفجر وصولا إلى ساعات ما بعد الظهر من مناورات جوية كثيفة فوق هذا النطاق الجغرافي. باستثناء ما شهده نطاق جنوب البقاع الغربي، نتحدث هنا عن هدوء في منطقة القطاع الشرقي. ثقل العمليات العسكرية الأكبر كان في القطاعين الغربي والأوسط وكذلك أيضا في منطقة النبطية. أما إذا جئنا إلى القطاع
3: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.

0: كلوب. هذا هو طرحنا. أنت معني يعني أنت كيف شايف الأمور؟ يعني هذا هو لا أكثر ولا أقل.
1: شو تبيكم تقول؟ يعني الدنيا حلوة اليوم. الدنيا حلوة اليوم. الدنيا حلوة اليوم.
2: In Sydney, inside the M4 motorway tunnel, there's been a two-car crash. Citybound approaching the Wattle Street exit. Delays are back along the M4 motorway itself to Homebush Bay Drive. And still some delays at Arncliffe with a broken down truck on Wickham Street. One lane closed both ways near the Princes Highway. In Melbourne, delays following a crash on the Western Freeway, citybound at Ferris Road, and a crash on the Calder Freeway, citybound at Green Gully Road, has blocked the right-hand lane. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This may help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نرجع لمتابعة مشوارنا وتسكير. بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم ممطر 22 درجة على صعيد ملبن، أقصاها بتوصل كمان 22 والطقس رح يكون غائم. بدنا نتمنى توفيق للنجمة الأسترالية دلتا جودريم يلي عم تشارك بيوروفيجن واللي وصلت للنهائيات، فنتمنى لها الحظ الحلو.

0: تسمعوا صوت الفنانة حسين الجسمي. مكملين احنا وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. قديش بيعطي الغنية هيك تقل وقيمة، فغنية كتير حلوة بإحساس وإداء رائع من حسين الجسمي. 27 دقيقة داخل استوديوهاتنا، بدي أرجع تابع الصدمة اليوم بالأوساط المالية، واللي طبعا اليوم حكومة ألبانيزي اللي عم تفرض ضريبة موت مقنعة عبر صناديق الوصاية. شو اللي عم بيصير اليوم؟ القطاع المالي بأستراليا اللي عم بيواجه حالة من الإرباك بعد إعلان مفاجئ من حكومة ألبانيزي بفرض إجراءات ضريبية ضمن الموازنة، هيك بطريقة كتير يعني بطريقة كتير غامضة، واستهدفت بشكل مباشر الفاميلي تراست، وهذا طبعا ما يعرف بالصناديق الوصاية الاختيارية، أنه يعني فينا نقول الورثة. بموجب القواعد الجديدة عم بيتم إخضاع الدخل الناتج عن هيدي الصناديق لضريبة 30%، وهون الخطورة أنه هيدا القرار بصناديق الوصية هي الأداة القانونية الأكثر شيوعية اللي عم يستخدمها الأستراليون لتوريث أصولهم وممتلكاتهم وحماية الثروات العائلية بعد الوفاة. هيدا كان موضوع جدلي من فترة طويلة، ولكن اليوم كان في معارضة أنه يفرض ضريبة على هذه أكيد الوصايا الوصية، فأكيد اليوم عم بيمرقوا هيدا الموضوع بطريقة يعني لحتى ما حدا ينتبه لها. ما بعرف كيف بدي أقول الكلمة سنيكي، بتمشي بيمشي الحال بطريقة يعني حوالي 30% ستفرض حوالي 30%. أكيد هذا الموضوع اللي لقى انتقادات كتير كبيرة، مثل خبيرة التخطيط العقاري راشل روفي اللي قالت وصفت هذه الخطوة بأن شكلت صدمة لألون ما مهدونا لهذا القرار، وأنه غياب الاستثناءات لهذا القطاع بيخلي القرار ضريبة التركات يعني، وهون فعلا شكل مفاجأة وشكل صدمة بالنسبة لألون. هيدا الإجراء أثار مخاوف كمان المستشارين الماليين لطالبوا الحكومة بتوضيح، ويذكر أنه هيدي المقترحات مشابهة كانت طرحت خلال حملة بيل شورتن الانتخابية كانت بعام 2016، إلا أنه كانت بتتضمن استثناءات معينة تم إلغائها بالتوجه الحالي للحكومة. طبعا رح نتابع نحن ويكون هيدا الموضوع تفسير واضح وشامل له لتعرفوا أكثر، لأنه هيدا الأمر بهم كتار من المستمعين حول هذه الضريبة على التركات والوصية كما يعرف. فهذا الأمر اللي مشكل جدل كتير كبير، أنه كان في هناك معارضة شديدة حوله، واليوم عم تمرق الحكومة ألبانيزي بطريقة هيك شكلت مفاجأة وبطريقة غامضة لحتى ما حدا ينتبه لها. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا على 1638 AM مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. رئيس الجمهورية اللي استقبل بأسر بعبدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عملوا جولة أفق، تناولت الأوضاع الراهنة بضوء التطورات الأخيرة، والبحث كان جرى حول طبعا تناولوا المفاوضات اللي بلشت بواشنطن واللي انطلقت بوزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية بضوء التوجيهات اللي أعطيت للوفد اللبناني خلال التحضيرات لبدء هذه المفاوضات. توافى الرئيسين على مواكبتهم من خلال التواصل الدائم، واتفقوا عون وسلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء رح تكون الأسبوع المقبل. وأطلع رئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا على رأس وفد وزاري والمحادثات اللي انعملت مع رئيس السوري أحمد الشرع، إضافة للقاءات اللي عقدها الوزراء مع نظراء السوريين. رح نكمل احنا وياكم مع استراحة ومنتبع مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا.
1: É lógico, pra fazer você passar absolutamente mal.
2: لحظة خليك على التوامي رجعين.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: معكم دائماً عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. برجع بذكر مستمعينا بالنسبة لخطاب زعيم المعارضة إنجس تايلر، كان أول خطاب رداً على الموازنة اللي قدمها جيم شالمرز بمحاولة لإحياء حظوظ سياسة المعارضة. وهون بنشوف زعيم المعارضة إنجس تايلر اللي عم بيتعرض لضغوط لحتى يرجع يستعيد اهتمام الناخبين، خاصة مع استمرار تصاعد شعبية ون نيشن. وأبرز السياسات المطروحة كانت الضريبة، الإنفليشن، وكمان فيما بيتعلق بالنسبة لليوم الشركات الصغيرة اللي عم بتقل إيراداتها عن 10 مليون دولار اللي رح تحصل على خصم ضريبي دائم بيوصل ل 50 ألف دولار، ورح يتم توجيه عائدات الموارد الطبيعية نحو خفض الدين الحكومي وتمويل مشاريع البنية التحتية بالوقت اللي عم بيستمر جدل حول موضوع الهجرة. طبعا بأول استطلاع بعد الموازنة بيّن استطلاع روي مورغان أنه ون نيشن تقدم على مش بس الحزب الوطني ولا على الأحرار، إنما على الليبر، على حزب العمال. النسبة اللي حصل عليها ون نيشن 32% مقابل 28.5% للليبر، 16% يعني أكيد للأحرار. فمشين يعني هذا الاستطلاع اليوم بيّن تقدم شعبية ون نيشن اللي وصل لمعدل 32% مقابل 28.5% لحزب العمال. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories this Friday morning. Federal Liberal leader Angus Taylor's outlined the opposition's plan to overhaul the nation's tax and migration systems under a future coalition government. He's promising to ensure tax brackets keep up with inflation at a cost of $22 billion. He also wants to repeal Labor's plan to legislate sweeping changes to negative gearing and capital gains tax. Labor's described the plans as uncosted nonsense. Meanwhile, the Coalition's proposal to restrict welfare supports to Australian citizens only is copping criticism from Chinese Australians. Chinese-born residents make up Australia's third largest migrant group born overseas. Community leaders say the policy would unfairly target

0: with life-threatening injuries. 29 people were on board when it rolled near the town of Gumloo, south of Townsville. The driver was treated for minor injuries, while another 12 people were taken to hospital in a stable condition. And the US Secretary of State has warned of repercussions should China seek to take Taiwan by military force, saying it'd be a terrible mistake. Marco Rubio's comments come as he accompanies President Donald Trump on his first visit to China since 2017. While President Trump's praised his relationship with President Xi Jinping, the Chinese leaders warn the Taiwan issue could become a major problem between the two superpowers if not handled properly. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتوافق ما بين الرئيسين الأمريكي والصيني على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تنطلق في واشنطن بوساطة أمريكية وتستمر حتى الجمعة. البرلمان العراقي يمنح الثقة ل14 وزيرا في الحكومة الجديدة ويؤجل التصويت على 9 آخرين، ورئيس الوزراء المكلف يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وزير الصحة في بريطانيا يستقيل من منصبه ويعرب عن فقدانه الثقة في رئيس الوزراء، ويقول إنه من المؤكد أن ستارمر لن يبقى في رئاسة الحزب ولا الحكومة.

0: أهلا إلى تفاصيل. أشاد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ بالمحادثات التي عقدت بينهما في بكين خلال زيارة ترامب إلى الصين. اتفق الرئيسان على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي عقب مباحثات تطرقت لعدة قضايا دولية. دعا ترامب الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول القادم. رافي جابوري ذاه المزيد.
1: أمريكا تتابع باهتمام زيارة ترامب إلى الصين. نحن نتحدث عن الاقتصادين الأكبر في العالم، درجة التبادل التجاري كبيرة، وهناك طبعا أزمة الحرب التجارية بين الطرفين. عندما عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بدأ بزيادة التعرفة الجمركية بأرقام كبيرة ضد الصين، ثم خفف من الموقف مع التقارب الذي حصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أشهر، والآن تأتي هذه الزيارة وهذه الحفاوة الصينية في استقبال ترامب لتفتح الباب أمام توقعات بأن يعني تحصل تفاهمات تجارية ستؤثر بالتأكيد على الاقتصاد الأمريكي. لكن طبعا الملف الأكثر إشغال العالم، ملف إيران وحرب إيران ومضيق هرمز، كان حاضرا بالتأكيد، إذ تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك تفاهم مع الصين على مبدأ أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن حرية الملاحة يجب أن تكون مضمونة في مضيق هرمز من غير سيطرة إيرانية، يعني من غير قيود إيرانية، من غير حتى رسوم إيرانية كما كانت قبل هذه الحرب. بالنسبة للصين طبعا موضوع تايوان حاضر، وقد ذكر به الرئيس الصيني، ذكر بأنه يعني الاختلاف على تايوان خطير وقد يجر إلى صراع بين الطرفين. المهم، هذه الزيارة تبدو على الأقل من وجهة نظر الرئيس ترامب تبدو تقدما، أحرز فيها تقدما وتفاهما. تبقى بالتأكيد النتائج الاتفاقات أمر يترقبه العالم ويتأثر به كل العالم، ويتأثر به بالتأكيد الاقتصاد الأمريكي. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
0: الرئيس الأمريكي قال إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وأشار إلى أنه تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. تصريحات ترامب جاءت بينما أفادت وكالة فارس الإيرانية أن طهران بدأت في السماح بمرور المزيد من السفن الصينية عبر المضيق.
2: مضيق هرمز يشهد مرور سفن صينية سمح لها بذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي، حسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء. وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات من وزير الخارجية والسفير الصيني لدى إيران، التي وافقت على تسهيل عبور هذه السفن الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفقاً للوكالة.

0: وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي عبرت مضيق هرمز مساء الأربعاء بعدما تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، في وقت اتفق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة إلى الصين مع نظيره الصيني شي جين بينغ على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام نقل الوقود. لكن ما إن كان لهذه الخطوة تأثير على الحرب فليس واضحاً، إذ أشارت إيران خلال الحرب إلى إمكانية عبور السفن المحايدة لا سيما المرتبطة بالصين شريطة التنسيق مع قواتها المسلحة. وبالتوازي تقوم جهود أوروبية بقيادة فرنسا وبريطانيا من أجل مهمة دفاعية متعددة الجنسيات لتأمين تدفق الحركة البحرية في مضيق هرمز.
1: الاجتماع الذي جمع 40 وزير دفاع هو تطور مهم بالتأكيد، ورغم أن هذا المسار مستقل تماما عن الولايات المتحدة، لكن الأمر يبقى رهنا بوقف إطلاق نار طويل المدى بين الولايات المتحدة وإيران، والمناقشات الآن تشهد حالة استعصاء بين الطرفين. العملية التي تقودها فرنسا وبريطانيا قد تساعد في مخاطر التأمين الذي شهد زيادة تصل إلى 5% من قيمة سفن الشحن، ما شأنه أن يساعد السفن اقتصاديا لخوض رحلاتها عبر المضيق ذهابا وإيابا.
0: وبعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير شباط، فرضت إيران قيودا مشددة على الملاحة في مضيق هرمز، وأدى الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية والذي بدأ في أوائل أبريل نيسان إلى تعقيد الأزمة في الممر المائي الحيوي الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً. لما الخاير، بي بي سي.
2: يحظى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة منعقد في العاصمة الهندية نيودلهي باهتمام بالغ، حيث تواجه القوى الصناعية الصاعدة تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة في الخليج العربي. وبينما تشهد أسواق النفط والتجارة الدولية مخاطر عدة، يبرز دور مجموعة بريكس التي تجد نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على التأثير في موازين الأزمة واحتواء تداعياتها.
1: تشهد العاصمة الهندية نيودلهي اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في ظرف دولي بالغ التعقيد يتسم بنسق متصاعد من التوتر وغياب أفق لحل مستدام بين إيران والولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار الاضطرابات الأمنية في الخليج العربي ومضيق هرمز، إضافة إلى أزمة عالمية متفاقمة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. الاجتماع يكتسب أهمية استثنائية هذا العام كونه يعقد داخل تكتل بات أكثر تنوعا وتعقيدا بعد توسعه الأخير، إذ يضم إلى جانب القوى المؤسسة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا دولا مؤثرة في الشرق الأوسط مثل إيران والسعودية والإمارات ومصر. هذا التوسع حمل معه أيضا تباينات سياسية حادة خصوصا بين إيران من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.
3: In Sydney, a slow M4 motorway city-bound from Silverwater Road into the main tunnel after an earlier crash and breakdown they've cleared. At Villawood, a two-car crash on the Hume Highway is eastbound just past Woodville Road and thick fog around the city, including around Bondi Junction. In Melbourne, there's been a crash on the Calder Freeway city-bound at Greengully Road, now in the centre median, and debris in the Burnley Tunnel has blocked the right-hand lane and speeds down to 40 km/h. Right now, test driving by a Mahindra Scorpio and get a compliment. $2,000 fuel card only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم لا تقص غائم ممطر درجات الحرارة 21 ملبن غائم 21 درجة.

0: معكم ديما عبر راديو توأمي أستراليا الساعة 7:44 دقيقة باستديوهاتنا. مكملين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو مع أخبارنا لليوم، وأكيد بعد شوي رح ينضم لنا دكتور حمدي بولوس لمتابعة موضوع كتير مهم، خاصة الشيء اللي كنا سبق وذكرناه فيما بيتعلق بالنسبة لهالضريبة على الممتلكات، واللي طبعا اليوم الضريبة على هون الفاميلي تراست اللي هو عامل يعني مفاجأة، كان شكل مفاجأة كتير كبيرة. هلأ هيدا الموضوع يلي كان بفترة سابقة مرفوض وكان في معارضة شديدة حوله، ولكن اليوم بهذه الموازنة اللي جربوا هيك مرقوة بطريقة مدروسة وبطريقة ذكية كتير، ولكن اليوم مشكلة هيك مثل ما بيقولوا معارضة شديدة وتخوف يعني من هيدا الأمر. برجع بذكركم مستمعينا بأهم الأخبار صباح اليوم عبر راديو توأمي أستراليا. عم نتابع أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. المدينة سيدني اللي كمان شهدت عملية اقتحام حوالي الساعة 1 الصبح بمنطقة أوبرن لدخلت مجموعة من الأشخاص المجهولين إلى أحد المنازل، وهون اعتدوا على شخصين داخل المنزل قبل أن يهربوا من المكان. المسعفون عالجوا الشاب اللي عمره 18 سنة وآخر 23 سنة. لكل مين عنده أي معلومة فيكم تتصلوا بالشرطة على 1-800-333-0. بهالأثناء رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع دكتور حمدي لمتابعة الموضوع اللي كنا أثرناه قبل شوي. دكتور حمدي منحييك وصباح الخير لك.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي توأمية. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. هالموضوع يلي اليوم شكل صدمة بالنسبة للفاميلي تراست والضريبة اللي ممكن توصل ل 30%، فشو تعليقك على هذا الموضوع وشو فينا نعرف يعني تفاصيل هذا يعني الموضوع يلي اليوم عامل جدل كتير كبير في أستراليا؟
1: هو طبعا الحقيقة أن هناك شقين لهذا القرار. أولهما أنه جاء مفاجأة، يعني all of a sudden بدون تمهيد كاف. لابد من أي قرار اقتصادي أو سياسي بهذه الخطورة لابد أن يمهد له ويقعد الواحد مع المستشارين والخبراء والاقتصاديين ويبتوا في هذا الموضوع. الشيء الثاني إن هو اللي طلع بيه up to 30% tax, even if it is 1%. He can start now 1% and after a couple of days or a couple of months يخليهم 2% and after a couple of years يخليهم 30 ويمكن كمان 50%. التاكس اللي هو بproposed it's not new، يعني الموضوع أو الفكرة قائمة منذ حوالي 20 عاما، وكانوا بيقولوا إن هم سموها في هذا الوقت الريتشنس تاكس أو الويلث تاكس، تاكس للأغنياء، يعني اللي عندهم ممتلكات أو عندهم سيولة نقدية liquid money بالبنك أو ممتلكات possessions سواء كانت بيوت عمارات فيلات أو سيارات أو مجوهرات جوريز. كل هذه الأشياء لابد أن هو يتخذ عليها تاكس. الكلام بيتعاطى فيه من على مدى 20 عاما اللي هو الويلث تاكس، وبعدين جاءوا بالديث تاكس. ما ناخدش تاكس على الويلث، على الممتلكات، على الغنى، على الريتشنس، لكن ناخد لما الواحد يموت. طب ما هو لما الواحد يموت عندنا إحنا البيت، بيت الإنسان هو the only tax free property in Australia. Usually كمان الكار، your car, my car, anyone's car is tax free لو الواحد مات أو بعد، لكن لأن الكارز depreciate with time بتقل تمنها فما بيحصلش عليها تاكس. التاكس بيكون على البروفيت اللي بتعمله، الزيادة بالسعر. لكن البيوت والعمارات والأراضي والمزارع بتكتر تمنها فطبعا بيتحط عليها تاكس. Your possession is the only tax free here in Australia. Your possession in a house, in a property, villa, land or cars. طبعا يريدوا أن يحطوا تاكس على على كمان الدث لما الواحد يموت. طب ما هو كمان لما الواحد اوريدي فيه تاكس اللي هو الكابيتال جين تاكس.
0: نعم.
1: يعني لو الواحد عنده 5 بيوت ومات واعطى لكل واحد من اولاده 5 بيت، المفروض ان الاولاد كمان هيدفعوا اللاند تاكس او الكابيتال جين تاكس على الزياده بالسعر، زياده بثمن البيت بعد ما الشخص يموت. لا، كمان عايز يحطوا اكتر تاكس. كل هذه الاشياء سوف تخلق فوضى، ليس فقط تذمر ولكن بين الاغنياء وبين ما في يعني ما حتى بين متوسط الدخل، لكن كمان لابد ان احنا نحذر ان هم في متوسط الدخل ما يفرحوش كتير، لأن كمان الاقتصاد هينهار. هذه الأمور أمور شيوعية، لابد أن احنا نتعلم من الكتلة الشيوعية اللي هي كانت موجودة بالاتحاد السوفيتي ورومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا. الكتلة دي انهارت بسبب الشيوعية وليس بسبب العكس. بقى الرأسمالية التي تشجع على الاستثمار، على بناء البيوت، على المزارع، على ان الواحد يمتلك اكثر واكثر ويشغل اكثر واكثر ويخلق قوة عاملة working force ويعمل profit ويوزع البروفيت على الاخرين وسوبر انيويشن وهوليداي بايز ويجز. كل هذه الاشياء نجدها بالرأسمالية ولا نجدها بالشيوعية. الشيوعية اندثرت وانحل الاتحاد السوفيتي واندثرت اثرت الشيوعية سنة 1991 و92 وتبخرت بسبب الانهيار الاقتصادي، بسبب قصر النظر في الاقتصاد.
0: نعم.
1: كون الواحد يكون عنده ممتلكات وعنده مصنع واثنين وثلاثة، وأنا لا أدافع عن اللي عندهم ممتلكات، لأن ولا عندي ولا حتى ربع مصنع، لكن اللي عنده مصنع واثنين وثلاثة واللي بيشغل وأراضي زراعية وفارمز، احنا نشجعه. المفروض ان احنا نعطيه concessions، tax concessions، حتى يشتغل اكتر ويشغل اكتر ويثمر اكتر ويطلع لنا خضروات وفواكه، والمصانع تطلع لنا ملابس، ونقلل الاستيراد بل نصدر اكتر وحلم جرى. فطبعا هذه المشكلة انا بقول انها سوف تكون كارثة كبرى لو ان هي اتحطت محل التنفيذ، if it's placed into action. اللي هو بيستخدمه حاليا هو الفاميلي تراست. ما هو الفاميلي تراست؟ الفاميلي تراست ان هو واحد عنده أولاد قصر أو أحفاد قصر، يعني under age، قصرين بالعمر يعني تحت ال 18، يحط ممتلكات تحت اسمهم بشيء اسمه فاميلي تراست. لأن نحن نعلم أنه باستراليا لا ينبغي ولا يملك أي إنسان أن يمتلك أي بروبرتي أو حتى كار، لا عربية ولا سيارة ولا فارم ولا بيت إلا لو هو فوق ال 18. طب تحت ال 18 واحد مليونير مالتي مليونير عنده أولاد وأحفاد، لليوم هذا معمول به، ممكن أنه هو يحط ممتلكاته تحت اسم أولاده وأحفاده بشيء اسمه الفاميلي تراست. كمان ألبنيزي يريد أن يضع تاكس على الفاميلي تراست. هو the problem he wants money. There is a $22 billion deficit in the Australian economy. 22 مليار دولار أسترالي عجز بالميزانية. فيريد أن يسدد. إذا كان عندك عجز ممكن تسددهم بطرق أخرى، عندك تصدير، عندك معادن، نحاس، فوسفور، حديد، ممكن تستخدم أي أشياء أخرى تشغل القوى العاملة، وليس أنك تضع التاكس على من تسميهم أغنياء، بل هم بالحقيقة عندهم رؤوس أموال بيشغلوها ويشغلوا العالم. صحيح. والعالم بتعيش ويعيشوا عيل، كما يقال باللبناني بيعيشوا عيل. طبعا هذا القرار قرار خاطئ إلى درجة كبيرة، ولا نعلم إلى مدى يعني I don't think it will be a disaster. وأي واحد يفرح به لأنه ما عنده ممتلكات، أولاده بعدين، هو بعدين الاقتصاد سينهار. طبعا كلمة أخيرة هو إن يعني الكومن سنس إن الواحد يصل إلى مرحلة الكفاية، الشبع، وطبعا ليس يكون ليزي لكن كمان يشغل أكتر ويعطي الآخرين. إحنا نعرف أن ترامب أعلن هذا الأسبوع أنه غدا سوف اليوم السبت سوف يكون American National Shabbat Day، سبت قومي لكل الأمريكان، وذلك بمناسبة تكوين أو إعلان الاستقلال بدولة أمريكا United States of America من 250 سنة، يعني من ربع قرن قامت الولايات المتحدة الأمريكية. فبكرة باحتفال بهذا وعملوا شبادة. هناك ما بين مؤيد ومعارض، اللي يقول لك we are not Jews، اللي يقول لك ولا طب، واللي يقول لك لا it is part of the Ten Commandments to keep Shabbat، احفظ يوم السبت اللي تقدسه، واحد من الوصايا العشر، فطبعا we shouldn't dismiss it. فطبعا كل هذه الأشياء ما بين مؤيد ومعارض. أنا لا أريد أن أتدخل كثير أو أتطرق كثيرا لا من بعيد ولا من قريب، لكن أريد أن أذكر شيء الحقيقة غايب عننا كلنا وأنا عرفته مؤخرا، وهو أن السبت اللي هو الراحة، كلمة شبات راحة، كل أيام الأسبوع يا كلود مرقمة بالعبري والعربي بالأرقام. يوم الأحد أخاد يعني واحد، يوم الاثنين اثنين، شنين يعني اليوم الثاني بالأسبوع، شلوش الثلاث الثلاثاء، أربع أربع اليوم الرابع، خميش الخميس يوم الخميس، وبعدين الجمعة اللي هو شديش، ثم بالعربي الجمعة لأن كان اليهود يجتمعون الجمعة بالعشية ليلة السبت حتى يصلوا، لأن ممنوع كان طبعا كان في سفر وجمال وفرس ومركبات، فما كانوا بيسافروا، فكانوا لا السبت بيبدأ من الجمعة بالليل بالعشية، فكان يجتمع اليهود الجمعة بالعشية، فجاء الإسلام وجعل الصلاة صلاة الإسلام يوم الجمعة عندما تتوسط الشمس كبد السماء الساعة 12 بالضبط، 12 إلا 5 أو 12 و5، فطبعا سموه جمعة بس هو بالعبري شديش اليوم السادس. السبت هو اليوم الوحيد الذي لم يرقم لكنه وضع له اسما، شبت ومعناها راحة. ولماذا؟ لأن الله استراح في اليوم السابع وقدسه، الزمن الله قدسه. وما معنى كلمة استراح؟ هل الله يتعب؟ في كتاب أشعياء النبي بالتوراة المقدسة، الرب إلهك لا يتعب ولا يعيا، لا يتعب ولا يحس بالتعب. طب لماذا استراح الله؟ الكلمة بالعبرية جميلة جدا، يشفى، يشفى يعني ثبت، يعني حفظ السبت، بس لها معنى آخر لأن العبرية لغة سامية، يكفي يعني الله عند الخليقة يشفى في اليوم السابع، أي قال يكفي، كفاية كفاية خليقة. فما معنى هذا؟ أي الإنسان عنده نزعة إلى الإدمان، إدمان على الألكوهول، ألكوهوليك، إدمان على الشغل، وركوهوليك، إدمان على السكس، سكسوهوليك، إدمان على كل شيء، لكن الله وضع للإنسان رمز ومثل يحتذى به. كان ممكن يخلق أكتر في اليوم السابع لكن أوقف الخليقة. He ceased from creating. يشفى سبت، وأول واحد حفظ السبت كان هو من خلق الكون، الخالق البنان والفادي الحنان، يشفى. وقدس الله يوم السبت وخصصه للإنسان. فدعونا نحتفل أيضا ونشجع الأمريكان إن هم يحتفلوا بيوم السبت الأمريكي International Shabbat Day tomorrow morning، وهو يوم أيضا الاحتفال بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ 250 عاما. ولا ننسى، دعونا نتذكر أن من حفظ السبت يشفى. قلل الشغل شوي، استرح شوي، كفاية إلهك يشفى، ثبت بمعنى قال يكفي في الخليقة، لكنه وضع مثل للإنسان أن يتمتع ويستريح باليوم السابع. في مصر عندنا مقولة غريبة شيقة، يقول لك اليهود يجي لهم أفكار في البيزنس ما بتروحش لحد تاني، وما نعرفش ليه. فعلا الأفكار الغريبة، الفيسبوك، مين اللي عمل السوبرمان؟ مين اللي عمل باتمان؟ كل دول يهود. مين اللي عمل سبايدر مان؟ مين اللي عمل إكس مان؟ لماذا تأتي لهم الأفكار؟ لأنهم بيستريحوا راحة في يوم السبت، فمخهم بيحصل له regeneration. Their brain regenerate ideas on Saturday. هو بيرتاحوا لكن مخهم بيضل يفكر. دعونا نتمثل بإلهنا الذي يشفى اليكفي في يوم السبت واستراحة.
0: شكرا لك دكتور حمدي. رح أروح لبريك، من بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تويمية أستراليا مع جولة الأخبار.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمية أستراليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: Twenty-four-seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. انعقد قبل نحو 40 دقيقة من الآن الاجتماع الثالث من جولة المفاوضات الأولى بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، بعد اجتماعين تخللتهما استراحة قصيرة وعقبهما غداء عمل في مقر الخارجية الأمريكية التي تستضيف المفاوضات. وننتقل مباشرة إلى واشنطن حيث الزميل طوني مراد للوقوف على آخر المعطيات. يعني طوني، ما هي أبرز المعلومات التي تسربت عن هذه المفاوضات وماذا يجري حاليا؟
1: بسام، يعني كما سبق وذكرت، بدأت منذ يعني 40 دقيقة الجولة الثالثة أو الجلسة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية. هذه الجلسة أتت بعد جلستين صباحا يوم، من بعد ذلك كان هناك غداء عمل بين الوفود المشاركة في هذه المفاوضات. من المتوقع أن تنتهي الجلسة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عند الساعة 5 مساء بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة 12 بتوقيت بيروت، على أن تستأنف يوم الغد عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، وتنتهي عند الساعة 3 من بعد ظهر يوم الجمعة الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. من المتوقع اليوم أن يصدر منشور على منصة أكس للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن اليوم الأول للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأيضا سيتم نشر صور للقاء الذي جرى اليوم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. أما ماذا من المتوقع أن يصدر يوم غد؟ بحسب المعلومات، من المتوقع أن يصدر يعني إعلان نوايا والبدء بوضع إطار عام لأي اتفاق شامل محتمل بين لبنان وإسرائيل. أما بالنسبة إلى الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، يعني اليوم الملفات المطروحة هي سياسية، أما يوم غد ستكون هي أكثر تركيزا، ستكون على الشق الأمني من هذه المفاوضات. أيضا بالإضافة إلى كل ذلك، هناك يعني ملفات سيتم الغوص فيها، أبرزها ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ملف انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وأيضا ملف نزع سلاح حزب الله، بالإضافة إلى عودة السكان إلى قراهم أو عودة النازحين إلى قراهم، ومستقبل الميكانيزم أو آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. نحن نعلم أن هذه الآلية هي غير فعالة الآن، فهو يتم البحث في مستقبل هذه الآلية، بالإضافة إلى ملف التعافي المبكر في جنوب لبنان. بالطبع يعني بسام، فور توفر أي معلومة إضافية عن الجلسة الثالثة أو عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل سنعود إليكم. بسام،
0: شكرا للزميل طوني، كان معنا مباشرة من واشنطن. وفي قصر بعبدة يتابع رئيس الجمهورية ريمان جوزيف عون ومعه مجموعة عمل مؤلفة من مستشارين وخبراء يتابعون سير المفاوضات من خلال اتصالات يجريها معه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم عندما يتسنى له ذلك. وقد أطلع كرم الرئيس عون على مجريات الجلسة الأولى خلال الاستراحة التي أعقبت هذه الجلسة في اتصال دام نحو نصف ساعة. ويفترض أن يكون كرم قد أطلع عون أيضا على مجريات الاجتماع الثاني في اتصال مماثل. مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل كانت مدار مداولات بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام الذي زار قصر بعبدة بعد ظهر اليوم. فما هي الأجواء التي سبقت انطلاق المفاوضات؟
2: لا يحسد رئيس الجمهورية على موقفه بين إسرائيل التي تدمر بلده وتقتل شعبه وتهجر أهله، وبين حزب الله المصر على المضي في الحرب تحت عنوان الدفاع عن لبنان وشعبه. رغم ذلك، تتمسك بعبدة بخيار تفاوض المباشر قبل انتهاء مهلة الهدنة يوم الأحد المقبل. هدف المفاوضات هو التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل على كافة الأراضي اللبنانية، لا يتوقف عند حد تحييد بيروت. والهدف أيضا هو تثبيت وقف إطلاق النار، لا تمديد الهدنة التي ثبت أنها شكلية. لا تقدم في المفاوضات حول أي ملف حتى الآن ما لم يثبت وقف النار. هذا هو مفهوم لبنان الرسمي لمحادثات واشنطن. أما إسرائيل فتدعي أنها تحيد العاصمة نتيجة مطالبة الرئيس الأمريكي لرئيس وزرائها بذلك، علما أنها استهدفت في الضاحية منذ أيام مسؤول قوة الرضوان في حزب الله. وهي انطلاقا من بيان الخارجية الأمريكية الذي منحها حرية التصرف تحت عنوان حق الدفاع عن النفس ضد الهجمات المخطط لها والوشيكة والجارية، تعتبر أن كل استهدافاتها وعملياتها مشروعة. هذا بالنسبة للدولة ولإسرائيل. أما حزب الله الرافض للتفاوض المباشر فيحتفظ بأوراقه التفاوضية الخاصة. حتى الساعة لم يقدم أي إجابة على سؤال طرحته عليه بعبدة عبر الوسطاء عن مدى استعداده على الالتزام بوقف إطلاق النار في حال تجاوبت تل أبيب مع ضغوط واشنطن. رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو فاوض إسرائيل بصورة غير مباشرة خلال حرب 2024 حسمها على طريقته: إذا ما في وقف نار حقيقي خرب كل شيء، ما يعني ألا تفاوض تحت النار. وهنا تقول معلومات الـ BCI إن بري قد يكون حصل على وعد أمريكي بالعمل على تحقيق وقف شامل للنار، وهو ما يهمه بغض النظر عن الجهة التي تحققه، فكل ما يريد حصول ذلك والالتزام به ليكون البحث متاحا لاحقا في قضايا أخرى. هذا علما أن بري وفي حديث لصحيفة الديار دعا الدول الإقليمية وتحديدا إيران والسعودية للتفاهم حول لبنان برعاية أمريكية، ما يقطع الطريق أمام استفراد إسرائيل بالبلد. وبحسب ما يفهم من كلامه فهو يدرك كالجميع ضمنا أن مساري لبنان وإيران متصلان، حتى ولو أن في الداخل الرسمي يحكى عن نجاح بفصل المسارين وإطلاق عجلة التفاوض مع إسرائيل مباشرة.
0: وفي إسرائيل رصد للموقف الجاري في واشنطن من دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. أما على الأرض فتدخل إسرائيل ما يشبه حال الطوارئ استعدادا لتصعيد تسعى إليه في إيران ولبنان.
3: بينما يهدد الجيش الإسرائيلي بتكثيف عملياته في لبنان وتوسيع ما يسميها المنطقة الآمنة في محاولة للحد من خطر مسيرات حزب الله، تستعد تل أبيب لاحتمال بدء عملية عسكرية يقررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران نهاية الأسبوع. ففي أعقاب جلسة للكابينيت دعا إليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدداً قليلاً من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس الأركان إيال زمير، وبحثت ملفي إيران ولبنان، صدرت تعليمات برفع حال الطوارئ بدءاً من يوم الجمعة استعداداً لأي سيناريو محتمل.
4: إسرائيل معرخين كيرن.
5: في إسرائيل هناك تقدير بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة من قبل الرئيس ترامب، والمسؤولون الإسرائيليون يتوقعون تدهورا سريعا. هناك خيارات عدة بشأن الضربة على إيران، وفي الساعات الأخيرة أبلغ مسؤولون كبار أعضاء في الكنيست وجهات سياسية أخرى بأن أمرا هاما على المستوى الأمني سيحصل.
3: ملف المسيرات أخذ من جهته حيزا كبيرا من النقاش، فتل أبيب تعتبر أنها تشكل تحدياً كبيراً، وهي وضعت حلاً أولياً للحد من فعاليتها، حل يقوم على دمج عمل رادارات مختلفة وخلق تكامل بين نشاط القوات البرية وسلاح الجو بهدف تعزيز قدرة الرصد والإنذار. وهو سيخضع بحسب قائد ذراع البر ناداف لوتان لسلسلة تجارب محلية ومن حول العالم. تحديات المسيرات استدعت تدخل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بندر، الذي دعا لتجنيد من أسماهم أفضل العقول في مجتمع الاستخبارات.
6: هذا التهديد موجود منذ وقت طويل، واليوم ندفع ثمن نومنا عندما كان يجب أن نعمل. حاليا يتم البحث عن حلول يجب أن تلبي أمرين: اكتشاف المسيرة وهذه المشكلة الكبيرة، ثم كيفية اعتراضها. الحاجة الملحة حاليا هي القضاء على مكان وجود المسيرات، ومن دون ذلك لن ننجح في إيجاد حل للمشكلة.
3: يأتي هذا في وقت يطالب عدد من الإسرائيليين تل أبيب برفض تمديد وقف النار مع لبنان خلال مفاوضات واشنطن، وباستئناف العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها جوا وبرا، وهم يشددون على رفض المساومة حول انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. الوفد الإسرائيلي برئاسة يحيئيل لايتر سيطرح من جهته تحديد خرائط لانتشار الجيش في لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وهذه الليلة دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة بعد صلة صاروخية أطلقت من الجنوب الذي تعرض لغارات عنيفة طالت في الساعات الماضية مناطق واسعة آخرها كفر تبنيت وتلة علي الطاهر وأطراف يحمر وزوطر الشرقية التي استهدفت جميعها بقصف فوسفوري، هذا فضلا عن عشرات الغارات التي طالت خلال النهار قرى وبلدات في قضاء النبطية وصور وفي البقاع الغربي. حزب الله أعلن من جهته عن استهداف تجمع عسكري في رأس الناقورة بمحلقة قضضية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حزب الله تخطى في هذا الاستهداف الخطوط الحمراء. ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: انطلقت في الصين قمة الجبارين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، خطوة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نحو عقد تأتي في ظل
1: ما كان في تسريح لو اختلفنا معا بس بتمنى حبيبتي ما تقطعي معي الخط.
2: لا ما رح

0: الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. تأثيرات الميزانية اللي بعد لغاية هالوقت عاملي خربطة ومعارضة وعاملي يعني هيك ضجة كبيرة حول ما ورد فيها موازنة جيم شالمرز. ولكن مبارح بخطاب أنجس تايلر، ما بعرف إلى أي مدى راح يساعدوا الخطاب والموازنة اللي كمان قدمها بالوقت يلي عم بيحاول كان فعلا بخطابه يكون مقنع أو يرجع يستقطب أصوات، لأن اليوم هو بحاجة أنجس تايلر لاستقطاب الأصوات بالانتخابات المقبلة من خلال المشاريع، من خلال الميزانية، من خلال ما عم تخطط له المعارضة. هلأ كلنا بنعرف أنه موضوع الهجرة يلي كان دايما موضوع يتخذ على أساس أنه موضوع عنصري، وأي حدا بمس بموضوع الهجرة، لأنه نحن كلنا يعني بالنهاية أستراليا اللي تعمرت على أيادي المهاجرين، ولكن أكيد مش مفروض اليوم ناخده أنه موضوع فيه من العنصرية. واللي بده ياخد موضوع الهجرة اليوم مثل كأنه موضوع هيك فيه من العنصرية والرايسس، هيدا أكيد بيكون مخطئ جدا. لأن أنت قبل ما تطلع بهيدا الموضوع، أنت عليك تطلع بمصلحة أستراليا، أنت عليك تطلع وين المصلحة العامة. وهون مفروض يكون الانتخابات بهيدا الاتجاه، تطلع وين مصلحة أستراليا، ما تطلع بهالمية أو المئتين دولار اللي الحكومة اليوم بدها توفرهم عليك. لا، هيدا أكبر غلط. إذا الإنسان والمواطن الأسترالي بده يفكر بهيدي الطريقة، أنه بس لأنه رح يعطونا ألف دولار أو مية دولار أو مئتين دولار، راودي ما بيعملوا شيء. أنت بدك تطلع على مستقبل أستراليا، أنت بدك تطلع على مستقبل ولادك، على مستقبل أحفادك. فهون على هيدا الأساس اليوم مفروض ما يكون عنا نظرة سلبية تجاه أي سياسي وتجاه أي حزب بده يتطرق لموضوع الهجرة. هلأ لو أستراليا هي بحاجة للهجرة، أو مش رح نقول أنه يعني دايما بيكون يمكن فيها وهنيك حاجة من استقطاب المهرة، هيدا أكيد هيدا ما بنختلف عليه، لأنه في نقص ببعض يمكن القطاعات، وهيدا بحاجة لاستقطاب اليد العاملة أو استقطاب المهرة لأستراليا. هيدا بيصير بأي بلد بالعالم وهيدا أمر طبيعي. ولكن أنت كمان عليك تنظر للعدد وتنظر لوضعك الداخلي، أنه هيدا العدد اللي رح يوصل لأستراليا قدي نحن مهيئين لإله، قدي في منازل، قدي في بيوت، قدي رح يأثر على كاهل المواطن اليوم الأسترالي بنهاية المطاف. كرمال هيك موضوع الهجرة ما بقى موضوع عنصري، واللي بده ياخده بموضوع عنصري بيكون في كتير من يعني ما بدي أقول الكلمة، ولكن هيدا بيكون كتير غلط إذا أي سياسي أو أي حزب بده يطرق لموضوع الهجرة وبده ياخده على أساس أنه هو موضوع عنصري، بيكون كتير كتير مخطئ. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 02-96-530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على مواضيع اليوم فيكن تشاركونا. كمان على موضوع حبيت أطرق لقلو، هو موضوع العفو اللي ظاهر أنه عنا بلبنان بلاش ياخدوه هيك بطريقة طائفية. نحن كل شيء بيصير طائفي عنا، وقابل لحتى يتسيس، وقابل لحتى كمان يطيفوه، هيك تتقال كلمة، أنه لحتى يتحول إلى خلاف طائفي. فخلينا نسمع أنتو أراءكم على موضوع العفو اللي عم بيتم دراسته عنا بلبنان، ومين اللي رح يشملهم العفو. هلأ بدي أطرح سؤال، هل برأيكم اليوم في عدد كتير كبير من المساجين اللي ممكن يشملون العفو، بس لغطية البطياق الراعي اللي كان عم بيطالب كمان هالأشخاص المبعدين اللي اضطروا بفترة سابقة أنه الدولة ما اهتمت فيهم، دولة تركتهم لمصيرهم إذا ما بياخدوا قرار يعني مصيرهم الموت، فاضطروا أن يروحوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. فهون اليوم المبعدين يعني فينا نقول، فكرمال هيك اليوم عم بيطالب كمان غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أنه هؤلاء يلحقون العفو مثلهم مثل غيرهم مثلهم مثل كتار، أنه هؤلاء كمان منهم مجرمين يعني منهم مرتكبين قضايا إجرامية، ولكن الظروف اللي فرضت عليهم ظروفهم اللي فرضت عليهم يعني كان ما عندهم أي خيار آخر، ما عندهم أي خيار آخر، أو الموت أو الرحيل. فأخذوا أنه أكيد هودي عائلات وعندهم أولاد وعندهم حياتهم، فاضطروا أنه يروحوا يدخلوا إلى داخل الأراضي اللبنانية. يمكن لو كانت بظروف مختلفة يمكن أكيد ممكن يعني بتقول أنهم أخضعوا أو بتقول أنهم يمكن ارتكبوا جرم هيك بهالشكل، بس لأنه الظروف اللي فرضت عليهم بهيدي الطريقة والدولة تركتهم لمصيرهم وما في عندهم أي خيار آخر، فهل برأيكم مفروض يلحقون العفو؟ هل مفروض من العدل كمان مثلهم مثل كتار يلي رح يلحقون العفو أنه كمان يلحق هؤلاء العفو؟ على 02-965-330 لكل اللي حابب يشاركنا على هيدا الموضوع وغيره من المواضيع اللي أكيد أثرناها على الهواء. خلينا نبلش من هلا يعني أكيد ناخد اتصال على الهواء. معنا من رايد سيدني، معنا هادي. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلوديا، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك هادي، صباح النور.
1: رح علق على الموضوعين اللي طرحتين اليوم، موضوع استراليا وموضوع العفو.
0: تفضل.
1: بالنسبه لموضوع استراليا، صار المشكله باستراليا هي مثل المشكله عندنا بلبنان، صراع على السلطه، من سيحكم؟ هل هن الاحرار او كل العمال؟ ما حدا منهم عم بيشتغل لمصلحه استراليا، كلهم عم بيشتغلوا لمصلحه انه اي حزب هو بده يحكم. صارت مساله حكم اليوم، إنها مسألة إنه نحن اليوم اثنيناتنا نتطلع إلى مسألة إلى مصلحة إستراليا. ما في عنا خطة خمسية، ما في عنا خطة عشرية، اثنيناتهم الطرفين عم بيشتغلوا فوق تنفيذ هذه الخطة. مش هيك تطورت الصين، مش هيك تطورت أوروبا، مش هيك تطورت أمريكا، لأنه عندهم خطط بغض النظر من سيحكم. نحن عنا بإستراليا ما عنا خطة، عنا من سيحكم بس.
0: لا، كل واحد عنده برنامج وعنده خططه، انه
1: برنامج ولا بترج ولا فتره حكمه بس. اليوم يتغير حكم العمال، تتغير كل الخطط، تتغير الاحرار، تتغير كل الخطط. ما في عندنا خطه لعشر سنين، عشر سنين، نحن بعد 20 سنه بدنا نكون دوله صناعيه، نحن بعد 20 سنه بدنا نعمل.
0: طيب أقل تكون هالانتخابات كمان تكون فيها محاسبة، هل الحكومة اليوم الحالية نجحت وفت بوعود الانتخابية؟ إذا ما فعل معدن مشاريع، بس على الأقل يكون عندك محاسبة.
1: ما بديش جديد، كمان عنده وعود انتخابية راح وما نفذها كمان. يعني ما هون المشكلة، عم بقلك ما في عندنا حدا ملتزم بخطة.
0: طيب أنت على أي أساس بتنتخب؟
1: على أي أساس بتنتخب؟ ربك بيعلم.
0: شو ما سمعت، سوري.
1: ربك بيعرف على أي أساس. ما في أساس تنتخب، على أي أساس بيك تنتخب؟ مش أنت بتعرفي أصلا اللي متفشى على الانتخابات شو حسنات وشو سيئات؟ هيدا انتخبوا قبل سكوت ماريسون، شو عطانا؟
0: أنت بتنتخب على أساس، لا معلي، أنت بتنتخب على أساس برنامج انتخابي. إذا ما وفيوا بوعودهم أكيد أنا رح أغير، يعني معناتها أنت كذبت علي.
1: أعطيني حكومة وفيت بوعوده.
0: هلا في بعض الوعود يلي ما بتتنفذ، يمكن بتنعطى يمكن فرصة أطول، ولاية جديدة بتجدد لها، بس بالولاية الجديدة كمان ما وفيت بوعودها، شو بتقلها يعني؟
1: أعطيني خطة وفيت بوعودها، أعطيني حكومة وفيت بوعودها.
0: في كتير، أنا في كتير من الوعود، في كتير من الوعود اللي تنفذت، وفي كتير من الوعود اللي ما تنفذت.
1: تتنفذ إشي بسيطة، تتنفذ إشي بسيطة، بينما الجوهر ما بيقدل هو نفسه. بس مش ما يضيع الوقت تحكيك على موضوع المبعدين. أوكي. موضوع المبعدين عندنا بلبنان عم تحاولوا يلمعوا ويقولوا كانت ظروف استثنائية وكانت ما بعرف شو، خافوا على حياتهم وهودي مثلهم مثل غيرهم، هودي مثل اللي كانوا بأفغانستان وبفيتنام، بس فل المحتال جابوا يركضوا معه بالهليكوبتر ويسلوا معه لأنه هن عارفين شو عندو، مش هيك هني فلوا، هني ما فلوا لأنه هني خافوا على حياتهم، هني فلوا لأنه هني عارفين شو عندي. واليوم الليين عم بيقاتلوا بالصفوف الجيش الإسرائيلي ضد ضد اللبنان، بيقولوا لي احنا فايتين نحرر لبنان من حزب الله. على أي أساس بدك تشجع البلد؟ على أي أساس؟ ما هو الجيش الإسرائيلي ترجع تفوت الجيش الإسرائيلي بالسيارة تانية على لبنان.
0: خليك معنا، رح نتابع مع سمير من منطقة بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
0: يا هلا سمير، تفضل.
2: ديمقراطي نحن باستراليا، بالفعل لازم يكون عندنا وعي سياسي انه لما بننتخب نحن الحزب لازم مفروض ننتخبه على البوليسي، ومثل ما تفضلتي وقلتي انه ممكن هالحزب ما ينفذ كل الوعود، ممكن ينفذ جزء منه، بس بالنهايه الخطيئه بتكون علينا نحن، نحن الشعب، لانه عايشين ببلد ديمقراطي فينا نقول راينا وفينا نقرر وما حدا حطت الفرد براسنا.
0: برافو،
2: هيدي شغله كثير مهمه، انه ما بدنا نختلط الامور انه لانه نحن جايين من خلفيات اثنيه لبنانيه ولا سوريين ولا كذا، بنصير نخلط الاشياء ببعضها بعض ما بتزبط، ما بيعد فيها انه هاللذه. نحن عايشين ببلد ديمقراطي، بتحب تنتخب انت على اساس البوليسي اهلا وسهلا فيك، بتحسب بعدين الحزب بعد سنه اثنين ثلاثه بتبلش تحضر حالك. المهم بالنسبه للمبعدين بلبنان مدام كلود، هول المبعدين شو بدهم يسمون يسمون؟ نعم
0: إذا أتفضل. هيدي النافيجيتر ما هادي عم تعطي صوت، تفضل.
2: أوكي. أش ما يقولوا يقولوا، لما انسلخ جنوب لبنان عن الشرعية تبعيته من سنة 67 مع الوجود الفلسطيني المسلح بلبنان وعمل فتح لين بجنوب لبنان، ومنتذكر إن إحنا كلمات ياسر عرفات، ومنتذكر كلمات الجبهة الوطنية وكل هالأمور هيدي كلها. نعم. سوا أنا اللي بدي لك عنه مدام كلود انه اليوم هول الجماعه دفعوا ثمن الشعب اللبناني كله سوا، دفعوا الثمن عن لبنان كله سوا.
0: شكرا لك، هيدا رايك سمير، وشكرا لهادي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو توامية أستراليا بعد الفاصل جولتنا مع الاخبار.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف، اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Well-known Australian pop singer Delta Goodrum has made the final of the Eurovision Song Contest.

0: and they actually contribute more in taxes than the benefits they consume as a whole. And West Australian health authorities are getting ready for 6 passengers from the Hantavirus cruise ship to touch down today and start quarantining. A specially chartered flight will arrive at an airbase near Perth before they start at least 3 weeks of medically supervised isolation. The virus has killed a handful of people, but the World Health Organization is assuring Hantavirus doesn't spread like COVID and won't lead to a pandemic. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: ترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض المساعدة لإعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله والخارجية الأمريكية تؤكد أن اليوم الأول من المحادثات كان إيجابيا ومثمرا وتؤكد استئنافها اليوم الجمعة. تحسبا لعودة الحرب مجددا، تقارير تقول إن إسرائيل تستعد لأي قرار من ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. بعد نيل ثقة البرلمان العراقي في حكومته الجديدة، علي الزيدي يتعهد بالعمل على إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ تعهد بعدم إرسال أي مساعدات عسكرية إلى إيران. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إن الزعيم الصيني عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: يرغب الرئيس الصيني في التوصل إلى اتفاق، وقد عرض المساعدة بالفعل، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في تقديم المساعدة. من الواضح أن أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه نوع من العلاقة معهم، إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا.
1: هذا وقال دونالد ترامب إن العلاقة التي تجمع واشنطن وبكين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في تاريخ العالم. ووجه ترامب دعوة رسمية للرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
3: إن هذه زيارة تاريخية، وقد أجرينا اليوم محادثات بناءة لمصلحة الشعبين الأمريكي والصيني. العلاقات التي تجمع بين البلدين هي من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم، ونحن اليوم أمام فرصة لصناعة مستقبل أكثر تعاونا وازدهارا لنا وللأجيال المقبلة. أشكر صديقي شي على هذا الاستقبال المهيب، وأتشرف بأن أتوجه إليه ولعائلته بالدعوة لزيارة الولايات المتحدة في 24 من سبتمبر المقبل.
1: من جانبه وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة ترامب إلى بكين بالتاريخية، وأكد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
4: زيارة ترامب تاريخية، فالولايات المتحدة والصين تربطهما علاقات وثيقة في التنمية والتطور، ونحن نؤكد على أهمية هذه الروابط لأن جهودنا المشتركة تصب في مصلحة العالم بأسره. لقد ناقشت هذه العلاقات بعمق مع الرئيس ترامب، ونؤمن بأن بلدينا يحققان مكاسب أكبر عبر التعاون بدلا من الوقوف وجها لوجه في منافسة مفتوحة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم العالمي. وعندما ننظر إلى علاقاتنا نراها قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وهي تمضي بثبات نحو مزيد من التقدم والاستقرار رغم ما مرت به من محطات توتر.
1: بعد دقائق فقط من استخدام الرئيس الصيني شي جين بينغ مصطلح فخ ثوسيز هيدز أمام نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحول التعبير الغامض إلى واحدة من أكثر الكلمات بحثا وتداولا على محرك جوجل، مصطلح قادم من أعماق التاريخ الإغريقي، لكنه أعاد فجأة إلى الواجهة السياسية الدولية أو واجهة السياسة الدولية بعدما استخدمه شي في لحظة شديدة الحساسية، محذرا من أن الصراع بين

0: القوة الصاعدة والقوة المهيمنة قد يقود العالم إلى مواجهة كبرى.
1: وجها لوجه في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وضع شي جين بينغ مظاهر الاحتفال جانبا، وألقى على الطاولة مصطلحا يعد من أكثر المفاهيم إثارة للرعب في أدبيات الصراع الدولي، فخ ثوسيدس. فخلال القمة التي استمرت ساعتين، تساءل شي أمام نظيره الأمريكي: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز فخ ثوسيدس وصناعة نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى؟ سؤال لم يكن فلسفيا أو نظريا، بل أراد به رسم واقع جدي. فالصين هي القوة الصاعدة اليوم، ويحذر من أن أي تعامل خاطئ مع ملف تايوان قد يدفع العلاقات بين البلدين إلى وضع خطير للغاية، حيث باتت الجزيرة تمثل أخطر نقطة اشتباك محتملة بين القوتين العظميين في العالم. ولكن ما هو فخ ثوسيدس؟ هو مصطلح مستوحى من الحروب الإغريقية القديمة، صاغه الباحث الأمريكي جراهام أليسون، ويقوم على فكرة مرعبة في جوهرها. حين تشعر قوة مهيمنة بأن صعود قوة جديدة يهدد مكانتها، يتحول الخوف تدريجيا إلى محرك يدفع الطرفين نحو مواجهة عسكرية تكاد تبدو حتمية. دراسات من جامعة هارفارد تشير إلى أن التاريخ شهد منذ عام 1516 حالة مشابهة لصراع بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، انتهت 12 منها بحروب مدمرة غيرت وجه العالم. ولهذا يتصاعد القلق اليوم من أن تعيد واشنطن وبكين إنتاج النمط التاريخي ذاته، ولكن هذه المرة بأسلحة وجيوش واقتصادات قادرة على هز العالم بأكمله.
0: الحرب في الشرق الأوسط تبدو على الشاشات مواجهة عسكرية، لكن خلف المشهد تدور معركة أخرى أكثر هدوءا، وبينما تنشغل واشنطن بالنار المشتعلة، تتحرك بكين بخطوات محسوبة لتعزيز نفوذها عالميا. فهل أصبحت الأزمات الكبرى فرصة لتعزيز النفوذ والسيطرة وإعادة رسم النظام الدولي؟ المزيد مع لبنى منصور.
2: الحرب اللي شايفينها بالشرق الأوسط اليوم صحيح موجودة، بس خليني أحكي معكم شو بينلعب من وراها. بحسب تقريرين من واشنطن بوست وبوليتيكو، الحرب ليست فقط بالشرق الأوسط بل بميزان القوى العالمي. بالوقت يلي بتنشغل فيه واشنطن بالحرب، عم تتحرك بكين بهدوء بس بفعالية أكبر. تقرير استخباراتي أمريكي بيكشف أن الصين عم تستغل حرب إيران لتعزز موقعها عالمياً، عسكرياً واقتصادياً وحتى دبلوماسياً. خليني أخبركم كيف. أولاً الطاقة، مع اضطراب الأسواق بتقدم الصين نفسها كبديل: سيارات كهربائية، طاقة شمسية، بطاريات، وهالشي الأرقام عم تتحدث عنه. صادرات التكنولوجيا النظيفة الصينية بلغت 243 مليار دولار خلال عام واحد بس، وبشهر واحد ارتفعت صادرات البطاريات بنسبة 44% والطاقة الشمسية لمستويات قياسية. ثاني شيء النفوذ، بينما بتبحث دول عن حلول لأزمة الطاقة، تدخل الصين على الخط: وقود، تكنولوجيا وشركات طويلة الأمد. ثالث شيء العسكر، الحرب استنزفت مخزونات أمريكية من الذخائر بوقت عم تراقب فيه الصين وعم تتعلم كيف تدار الحروب الحديثة. رابعاً الصورة العالمية، بكين عم تقدم نفسها كجزء من الحل بينما توصف الحرب بأنها غير قانونية.
3: In Sydney, a broken down truck on the M2 motorway Balcombe Hills is eastbound just past the Abbott Road on-ramp, and at Punchbowl, a broken down car on Wylie Avenue southbound in the right turn to Punchbowl Road. In Melbourne, a crash on the Hume Freeway outbound after O'Hearn's Road, and a crash has brought down a power pole in Hoppers Crossing. Old Geelong Road is blocked citybound after Heath Roads. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. 2ME.
4: سيدي لليوم الطقس جاي غائم، درجات الحرارة بتوصل لـ21 ميلبن 21 درجة وكمان غائم.

0: سوا منكمل نحن وياكم من راديو توامية أستراليا من غنية تعبير نعمة، بتنقلنا لحتى نكون مع تعليقاتكم على الهواء. مواضيع مهمة اليوم حبينا نسمع تعليقكم ورأيكم حوله، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لأوضاعنا اليوم على صعيد أستراليا. جيم شالمرز وزير الخزينة اللي طرح الموازنة، وأيضا كان الرد من قبل رئيس المعارضة وزعيم المعارضة رئيس حزب الأحرار إنجز تايلر، يلي كمان يعني مشوق بيشوف أنه موضوع اللي ركز على موضوع الهجرة وتقليص عديد المهاجرين وعدم إعطاء أو تقديم مساعدات اجتماعية للي ما بيحملوا الجنسية الأسترالية. ولكن طرحت سؤال، هل برأيكم اليوم لمجرد التطرق لملف الهجرة هل فينا نتهم السياسي أنه هو عنصري، أم ملف الهجرة أصبح موضوع كبير وموضوع شائك ومفروض يكون في متابعة له؟ لأنه قبل ما نطلع بموضوع الهجرة واستقطاب عديد المهاجرين لأستراليا، بدك تطلع هون بالداخل أنت شو موفر لألون. هل البنية التحتية جيدة؟ هل المستشفيات اليوم عنا بوضع جيد؟ هل الطرقات رغم التحسينات اللي صارت، ولكن البنية التحتية هل هي قادرة تستوعب هالأعداد الكبيرة من المهاجرين؟ هيدي بعد ما اتطرقنا للموضوع الأهم والأبرز اللي هو الإسكان، اللي هو نحن اليوم عنا مشكلة رغم أنه وعدوا ببناء عدد كبير من المنازل، ولكن هيدي أمتى بدها تخلص؟ هل هني محددين الوقت؟ ولكن كتير من الديفلوبرز يلي كانوا صرحوا وقالوا أنه ما رح يكون بناء هذه المساكن بالوقت يلي حددته الحكومات، إن كان حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية، لأنه عم تاخد وقت نتيجة الظروف ونتيجة الغلاء ونتيجة النقص بالمواد البناء. فهون في عنا مشكلة كمان أنه توفير هذه المنازل رح يكون أمر صعب. خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء بموضوع الهجرة. هل أي سياسي اليوم بيطرق لموضوع الهجرة؟ هل هو من المعقول أنه نتهمه أنه هو عنصري؟ منهم بولين هانسن يلي اليوم محلقة، بولين هانسن حزب ونيشن يلي تخطى حتى مش بس حزب الأحرار ولا الناشنال، إنما كمان العمال. كان الظاهر أنه حزب العمال حاطت إيديه بمي مسقعة أنه مبورة، أنه ما حدا رح يقدر يوصله. لا، اليوم باستطلاعات الرأي بولين هانسن وحزب ون نيشن اللي تخطوا العمال. ليه؟ لأنه عم تطلع بولين هانسن بقضايا وعم تقولها كما هي، عم تقولها كما هي بجرأة وبدون مواربة وبدون هيك تزيين لكلماتها، عم تقلن إياها مثل ما هي. عنا مشكلة الهجرة وعنا مشكلة العودة لأستراليا، العودة لأستراليا. هيدا أي سياسي وطني بتلاقيه أنه عم بفكر بهذه الطريقة، مش لأنه دفاع عن بولين هانسن اللي كانت يمكن تستفز البعض ببعض المواقف، ولكن اليوم وصلنا لحتى نعرف أنه اللي كانت تحكي بولين هانسن بفترات سابقة وصلنا لقله فعلا، صاروا هني عم بيتبنوا سياستها يعني كمان لبولين هانسن. وهيدي مبارح اللي اتهمتهم يعني كمان تقول انه الاحرار عم يسرقوا سياسي. لا، هي مش عم يسرقوا سياسي، بس اني وصلوا لمرحله صاروا مقتنعين انه هيدي سياسه الهجره الخاطئه اللي هي وصلتنا وفوتتنا بالحيط. راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توعيمية على 1638 ايام. بدي ارجع كمان اتطرق لموضوع كتير مهم اليوم مطروح، هو موضوع العفو العام عنا بلبنان. عم يدرسوا موضوع العفو العام اليوم، كانت عم اسمع الأخبار من صوت لبنان الساعة 6:30، لفتني تعليق وتحليل لأحدهم، ما عارفه إذا مسؤول أو محلل، ولكن بيقول أنه الوضع المأساوي لداخل السجون وعدم توفير هيك الاحتياجات الضرورية للمساجين هي من الأسباب اللي أدت إلى اتخاذ هيدا القرار. فما بعرف عن جد بتلاقي أنه فيها شيء من هيك ما بعرف كيف بدي أقولها، أنه من لا إنساني، أنه كمان هلأني اللي خارج السجن عم نشوف قديش عم بيكون وضعهم مأساوي، فكيف بالأحرى لداخل السجون. فهذا من الأسباب اللي أدى إلى اتخاذ قرار بيوم دراسة موضوع العفو العام عنا بلبنان. ولكن كمان هؤلاء اللي موجودين داخل السجن اللي تحاكموا اللي ما تحاكموا، بس بنهاية المطاف في كتير يلي مرتكبين جرائم. طرقت لموضوع اليوم عم بيكون كمان في مطالبة فيه المبعدين لإسرائيل يلي هربوا أثناء الحرب لأنه ما شافوا الدولة حميتهم أو ما شافوا خيار آخر عندهم إلا الهروب لداخل الأراضي الإسرائيلية. هل برأيكم كمان مفروض يشملون العفو اللي هؤلاء؟ هيدا الشيء اللي عم بيطالب فيه البطريرك الراعي. قد ايه برايكم مفروض كمان يكون هيدا الموضوع شامل للمبعدين لداخل الاراضي الاسرائيليه؟ رح نتابع مع تعليقاتكم اذا على الهواء 02-965-330. لكل اللي عنده اي راي فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. بنتقل بخلال هالوقت لمنطقه بريستن سيدني، معنا سام. صباح الخير.
1: صباح كل المستمعين الكرام.
0: يا هلا سام، صباح النور.
1: على فكرة في اثنين من أصحابي صارت تشتغل بيسمعوا تو ام اي، يعني انضموا لعائلة تو ام اي.
0: خي ما أحليهم. تحياتنا لألون أكيد، وإن شاء الله إن شاء الله بتكبر هالعائلة.
1: يا رب يا رب. وجود في نقطة أساسية، لموضوع اللاجئين والهجرة، كون أنا لاجئ ما أتمنى أنه ينحرم إنسان من فرصة الوصول إلى أستراليا والعيش بشكل أفضل. لكن الخطأ مو بهذا الموضوع، الخطأ بأن الحكومات ما عندها أي خطة 50 ولا 20. يعني البلد هي قبل 20 سنة وما تغير، إنه الناس زادت الظروف زادت البلد تغير وعدد اللاجئين تغير، يعني كل الأمور بقت على حالة، مع العلم إنه الوافدين أو اللاجئين صاروا زادوا. أنا واحد من الناس تركت بلدي مو بسبب الفقر أو شيء، بس بسبب أنه أمريكا بقراراتها الغربية وبكذا دمرت بلد العراق اللي هو عمره 7000 سنة وسلمته لقمة سائغة لإيران. أوكي؟ ولهذا أنه اضطريت أنه أطلع لأن صعوبة العيش، يعني أنا بالعراق أستاذ جامعي وأنا الآن هون عامل. أنا ما يعني ما أستنكت من هذا الكلام، لكن بلدي كان بلد كيف. بس أنه في شغلتين لازم تكون بهذا البلد، يعني أنه شيء شغلتين بهذا البلد أتمنى فيه. اولا يكون عندنا قانون محاكمه الغباء السياسي. السياسيين لما يقود البلد الى الهاويه فهذا غباء سياسي لازم يحاكم، مو الا السرقه وهايلن. هو شخص واحد يقود بلد ممكن يدمر البلد بقرار واحد.
0: نعم
1: صح ولا لا؟
0: هلا اكيد فكره لانه انت عم تستلم منصب كتير مهم، عم تستلم اعلى منصب بالبلاد، فمفروض يكون في على قدر كتير عالي من المسؤوليه والادراك. ولا يعني
1: شو الأسوأ من هذا؟ المستشارين هم المشكله الكبرى. لما يكون رئيس الوزراء عنده مستشارين ما يفهموا انه العالم تغير، بدك تعمل 1-2-3. المستشارين هم مجرد أن يستفادوا، والحكومات صارت عندنا شوف بشوف.
0: نعم.
1: يا الأحرار يا العمال تعطيني بعطيك، والمواطن هو الشمعة اللي بتحترق ليطفوا هذول بالصوت. وفي موضوع ثاني، ممكن تفعل الحكومة من أين لك هذا يا سيدي السياسيين؟ ترى هذا البلد سوري لا تزعلين فيه فساد بس مبطن ومبرمج.
0: بس بنلاحظ انه لا في يعني في فساد على اكيد، وموجود الفساد باي بلد بالعالم، ولكن يعني الله يعين اللي بيتم الامساك فيه، لانه مهما علي شأنه بيروح للحبس، وشفناها بعدد من الوزراء، ويعني في على الاقل محاسبه.
1: صدقيني هذه اللي غسل ماء الوجه، بس في العمق في امور يعني مشكله. فاذا فعل القانون من اين لك هذا؟ يعني يجي الوزير او يجي المسؤول يكون عنده بيت، لما بيطلع انه في متغيرات عنده، لو شاف انه في محاسبه بعد خروجه اكيد راح يكون انسان نزيه يخدم هذا البلد.
0: نعم، شكرا لك سام على مداخلتك. رح اتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء 02-96-5-3-0. رح استقبل معي اتصال من باراماتا سيدني. معنا سعيد، صباح الخير.
2: صباح النور لك وللمستمعين الكرام. مدام كلود،
0: يا هلا سعيد، تفضل.
2: الله يخليك مدام كلود. نشان موضوع أورين هينسون، ما كل حق باللي عم تقوله، لأن عم تشوف البلد على أي طريق بأي اتجاه رايح. لذلك الأمر الموازنة اللي حطوها هلأ هي موازنة لجلب الضرائب، واللي سمعنا مبارح بعض السياسيين الإستراليين عم يقولوا أنه محتمل سوق العقارات من خلال من سنتين لثلاث سنين قادمين يوصل لمهدور 50% بالسقوط. يعني ضرب العقارات، ضرب سوق العقارات أصلا. لذلك الأمر مدام كلود، وضع البلد منه مستقيم. صار لحديت الآن من فوق 700 شركة يلي أغلقوا أبوابهم وطردوا العمال، واليوم بواحد الشهر يعني بواحد ستة الكومنولث بنك بده يكحش 366 موظف ويبعتهم على بيوتهم لأنهم عم يستعملوا IR. هيدي شغلة. وموضوع تاني يا مدام كلود، انت وضحتي من شان موضوع السجون وموضوع العفو العام.
0: نعم.
2: يلي تبين مدام كلود انه العملية كانت عملية سياسية بامتياز وكسب الوقت وتضييع الموضوع. اليوم اللي تبين ظهرت ارقام مخيفة.
0: عظيم، شكرا لك سعيد على مداخلتك. رح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا مع فاصل، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار.
3: من راديو تويمي مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم توني كيوان. بلاكي ما فيه. على إذاعة تويمي أستراليا. إلشي عطيك. Only
4: on تويمي. لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
0: News headlines. TMA. قدم إنجس تايلر أول خطاب رد على الميزانية في محاولة لإحياء الحظوظ السياسية للمعارضة. وزعيم المعارضة إنجس تايلر يتعرض لضغوط من أجل استعادة اهتمام الناخبين، خاصة مع استمرار ون نيشن في استقطاب جزء من القاعدة الشعبية للحزب. أبرز السياسات المطروحة كانت ربط الشرائح الضريبية بمعدلات الإنفليشن بحلول عام 2032، وتبلغ تكلفة الخطة 22 مليار دولار. من المتوقع أن تجعل العامل الأسترالي أفضل حالا بنحو $1,000 خلال 4 سنوات المقبلة. كما أعلن أن الشركات الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 10 ملايين دولار ستحصل على خصم ضريبي دائم يصل إلى 50 ألف دولار، وسيتم توجيه عائدات الموارد الطبيعية نحو خفض الدين الحكومي وتمويل مشاريع البنية التحتية، في حين يستمر الجدل حول ملف الهجرة. في أول استطلاع رئيسي بعد الموازنة، أظهر استطلاع لروي مورغان أن ون نيشن تقدم على ليبر من حيث الدعم الأولي، حيث حصل على 32% مقابل 28.5 للعمال.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا. On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه مع شبكة مراسلين في لبنان وخارج لبنان من الميدان وأيضا المقار الدبلوماسية. معنا الزميل بيدرو غانم من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، الزميل محمد فرحات من قصر بعبدة، الزميل إبراهيم ضاوي من سور، والزميل إبراهيم الغريب من محيط الخيام. وأبدأ من وزارة الخارجية الأمريكية حيث انطلقت الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ويعقد الوفدان اجتماعا في مقر الوزارة بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. التفاصيل مباشرة مع الزميل بيدرو غانم الذي يواكب التحضيرات والمستجدات الدبلوماسية. تفضل بيدرو.
1: نعم شادي، بدأ الاجتماع منذ حوالي الساعة والنصف، والوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي هما في الغرفة الداخلية التي تجمع الوفدين سويا. إلى غاية هذه اللحظة لم يخرج أي من الوفدين إلى أي استراحة أو إلى وقت متقطع لكي يتواصلوا مع بعضهم البعض. علمنا أن الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه يحائيل ليتر وهو السفير الإسرائيلي في واشنطن يضم نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي عميحاي ليفين، والملحق العسكري أريك بن دوف. هذا هو الوفد الرئيسي الإسرائيلي، وبالطبع لديهم مستشارين كثر في الوفد، ولكن هذه الأسماء هي الأسماء الرئيسية في الوفد الإسرائيلي. وطبعا لوحظ أن هناك أهمية كبرى للأمن القومي والعسكري الإسرائيلي، لهذا السبب يتكون الوفد الإسرائيلي من أعضاء عسكريين أكثر من سياسيين أو دبلوماسيين. الدبلوماسيين هم فقط فقط يمثلهم السفير الإسرائيلي حائير لاتر. إذن الوفد الإسرائيلي مع الوفد اللبناني في لغاية هذه اللحظة هم يجتمعون سويا في الغرفة. في حال خرجوا من الاجتماع قبل الموعد قبل الساعة الرابعة، ما هم سوف يخرجون من هنا من هذا الممر وهذا الباب الرئيسي الذي يخرج ويدخل منه تدخل منه الوفود. في حال خرجوا باكرا هذا يعني أن هذا طبعا مؤشر سيء ويدل على أن الاجتماعات فشلت وأن الوفد الإسرائيلي لم يقبل بالشرط اللبناني. الشرط اللبناني الأساسي والأوحد لهذه الاجتماعات اليوم هو وقف إطلاق النار، وقف دائم إطلاق النار، أو ربما الاحتمالات الأكبر التي رشحت لهذه اللحظة أنه سوف يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار للهدنة، وليس هدنة دائمة بل تمديد. هذه السيناريوهات. طبعا السيناريو الأسوأ هو أن تخرج الوفود وأن ينتهي وقف إطلاق النار أو الهدنة نهار السبت للأسف شادي، لكن هذه كلها توقعات إلى هذه اللحظة. نحن جد منتظرين هنا، هناك زحمة كبيرة للإعلاميين الصحفيين الدوليين وليس فقط المحليين اللبنانيين، لأن هذه المفاوضات هي مهمة جدا للأمريكيين، لدونالد ترامب، للمنطقة كلها، لأن لبنان بات أشبه بميزان حرارة تقاس به حرارة المنطقة أكانت نحو الانفجار أو الانفراج شادي.
0: شكرا لك بيدرو، حدثنا مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية. وتزامنا مع اجتماع واشنطن استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة. وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا على رأس وفد وزاره والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومحادثات الوزراء اللبناني مع نظرائهم السوريين، مشيرا إلى أن المحادثات كانت جيدة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وسيتواصل الوزراء من البلدين مع بعضهم البعض لتنفيذ المواضيع التي تم البحث فيها. كذلك تم التطرق خلال الاجتماع بين الرئيسين إلى بدء المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني خلال التحضيرات لبدء المفاوضات التي توافق الرئيسان على مواكبتها من خلال التواصل الدائم. واتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. ونبقى في قصر بعبدة، وينضم إلينا من هناك الزميل محمد فرحات لإطلاعنا على آخر التطورات الدبلوماسية وأجواء قصر بعبدة تزامنا مع انطلاق المفاوضات في واشنطن. تفضل محمد.
2: نعم، ما من جديد هنا في قصر بعبدة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في واشنطن، بل أنه ذكرت هذه المفاوضات للمرات الأولى في البيان الإعلامي الصادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هنا في قصر بعبدة، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة المتابعة الدقيقة والحديثة لهذه المفاوضات عبر التواصل والاتصال الدائمين. وبالتالي هي المرة الأولى التي تذكر فيها مسألة المفاوضات في القصر الجمهوري في هذا اليوم، ولكن الأكيد بأن الرئيس عون هو على اتصال مباشر ومتواصل مع الوفد اللبناني في واشنطن، وهو ينتظر مع ما سيحدث في الجولة المستمرة في هذه الفترة، خصوصا أنه من المنتظر وبحسب المعطيات الواردة من واشنطن أن يكون هناك استراحة لهذين الوفدين على أن يقوم كل وفد بالتواصل مع إدارته في بيروت وتل أبيب، وبالتالي ينتظر الرئيس عون الوصول إلى هذه الفترة للوقوف عند آخر ما توصل إليه الطرف اللبناني والوفد اللبناني من هذه المفاوضات، علما بأنه كما أصبح معلوما الهدف الرئيسي والأوحد بالنسبة للبنان في المفاوضات المستمرة حاليا هو تثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على كل البلدات والمناطق اللبنانية من الجنوب وصولا إلى بيروت والضاحية، وليس انتهاء بالبقاع وغيرها. وبالتالي الأمور هي رهن الانتظار الآن في هذه الفترة لما قد يخرج عن الاجتماع وعن التفاوض المستمر حتى هذه اللحظة، ليبنى على الشيء مقتضى بعد ذلك، علما بأن أي تمديد للهدنة أو حتى تمديد لوقف إطلاق النار على هذه الشاكلة التي كانت عليه خلال الفترة الماضية يمكن أن يعتبر أمر لن تتقبله الإدارة اللبنانية بشكل أو بآخر، خصوصا أن الجانب اللبناني يصر ويؤكد دائما على ضرورة إيقاف كل الاعتداءات الإسرائيلية.
0: شكرا لك زميلنا محمد فرحات، تحدثنا مباشرة من قصر بعبدة. نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف آليات وجنود الجيش الإسرائيلي في موقع العباد على الحدود اللبنانية الجنوبية بسرب من المحلقات الانقضاضية.

0: وإلى التطورات الميدانية مع الزميل إبراهيم ضوي المتواجد في صور جنوبي لبنان. تفضل إبراهيم.
1: نعم شادي، وكل العيون شاخصة على جبهة الجنوب اللبناني، كيف ستتأثر في ظل هذه المباحثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية فيما يتعلق بأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية سواء من الطائرات الحربية والمسيرة واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ولهذه الهدنة، وأيضا فيما يتعلق باستمرار حزب الله في قصف الجنود الإسرائيليين والأليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك دبابات المركافة في الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل وتوغلت فيها ونسفت منازل للمدنيين في هذه القرى الجنوبية. تركزت اليوم عمليات الحزب باتجاه بلدة البياضة في قضاء سور، أعلن في سلسلة بيانات عن استهداف قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة النقورة، ولدى تحرك هذه القوات استهدفها الحزب بصلية صاروخية مادة إلى وقوع إصابات مؤكدة بحسب هذا البيان، وعاد وأعقب وأرفق هذا

0: بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالجولة الغنائية الرائعة جدا عبر راديو تونية أستراليا بين الغرب وبين الطرب وبين الأغاني الشعبية لنادر الأتات. مكمل نحن وياكم سوا على 16:38 AM. آخر المعلومات ورد خبر في خلال هالوقت يعني من دقايق كتير قليلة, بدنا نتأكد من صحة هيدا الخبر اللي نشر عبر يورو نيوز العربي اللي بيقولوا أنه تزامن نشر هذه المعلومات مع زيارة ترامب إلى الصين بأول زيارة لرئيس أمريكي لبكين من حوالي 10 سنوات, تقارير تفيد إلى أنه بعض الصواريخ المحمولة على الكتف أسلحة صينية جديدة بطريقة لإيران. هلأ أكيد هيدا في ما بعرف إذا هيدا شيء شفتوه غريب, ولكن في هناك اتفاقيات بين إيران وما بين الصين, في تعاون بيناتهم, وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي اضطروا إلى كتير من القضايا المتعلقة بالصفقات, وبينت هذه الزيارة زيارة فيها كتير من الإيجابيات لسحب فتيل هذا التوتر, خاصة بين أكبر اللاعبين اليوم بالعالم, القوتين الهائل بالعالم, الصين من جهة والولايات المتحدة من جهة تانية. بس تعقد بيناتهم صفقات كتير كبيرة على المستوى التجاري, على المستوى كمان التكنولوجي والذكاء الاصطناعي, ولكن موضوع إيران كمان موضوع شائك بعده. وأبدى الرئيس الصيني حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى يعني تعاون بعملية فتح مضيق هرمز حسب كلام الرئيس الأمريكي اللي بيقول أنه الصين مستعدة للتعاون كمان بعملية فتح مضيق هرمز ومستعدة للمساعدة أيضا. فكيف هل هو هيدا الكلام حقيقي وصحيح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ لأنه ببعض الأوقات بيصرح ترامب وبيغير موقفه أو بيقلنا أنتم ما فهمتوا علي, أو كمان الرد الصيني كيف رح يكون على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول أنه الرئيس الصيني شي جين بينغ يلي عرض المساعدة فيما بيخص مضيق هرمز وهو بيرغب برؤيته مفتوح, ومن الواضح أنه الصين عندها مصلحة كبيرة بفتحه. فبانتظار يعني هل فعلا اليوم زيارته راح تكون فعالة بفتح مضيق هرمز وراح يكون في تعاون أمريكي صيني بهذا الاتجاه, بالوقت يلي كمان كثير من الدول الأوروبية رفعت إصبعها لحتى كمان تفتح مضيق هرمز, وأرسلت منها بريطانيا فرنسا أرسلت معدات وطائرات, ويمكن كمان بهدف نزع الألغام من المضيق. فهون العالم كله تحرك لنشوف الرد الإيراني على هذا الأمر, هل فعلا إيران رح تتعاون أم رح تتحدى بعدم فتح مضيق هرمز؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر أهم الأخبار والعناوين. مسؤول بالخارجية الأمريكية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية شهدت محادثات مثمرة وإيجابية. واشنطن في تكتم حول مجريات محادثات اليوم على أن يعرف بكرة مصير الهدنة بظل إصرار الوفد اللبناني على وقف إطلاق النار. غارة إسرائيلية استهدفت أرنون الشقيف, وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل كان شهدته ليلة لاستهدف بلدة ميدفون بالنباطية. وحماس تدعو حركة فتح للقاء مباشر للاتفاق على استراتيجية وطنية. تعيش وتفوقه أنه فينا نقول هذه الكلمة والعبارة, أنه هل عم تدعو للقاء مباشر للاتفاق على استراتيجية وطنية؟ من بعد شو؟ من بعد ما اتهمتون بالخيانة, ومن بعد ما فتحتوا النار عليهم, ومن بعد ما دمرت غزة, ومن بعد هل اجى على بالهم فتح لقاء مباشر ليتفقوا على استراتيجية وطنية؟ ليش خليت وطن او خلت اسرائيل يعني من خلال يمكن هيدي الفرصة اللي اجتها، هلا يمكن يكون في عندهم هدف، أكيد يمكن يكون عندهم أهداف يعني للسيطرة على غزة وتدمير غزة كانوا حاطينه براسهم، ولكن مين اللي مهد يعني لهذا الأمر؟ مين اللي أعطاهم هذه الذريعة؟ مش نحن عم نبرر لإسرائيل اللي قامته، هي مثل ما سبق ذكرنا ممكن يكون كتير عندهم هيدا الهدف بتدمير غزة وبالسيطرة على غزة وبالسيطرة على الثروات الموجودة بغزة كما هو معروف يعني، ولكن نحن سهلنا لقلنا المهمة، حماس سهلت على إسرائيل أن تدمر غزة وسهلت علينا تسيطر على غزة، وحزب الله كمان، حزب الله اللي كمان سهل على إسرائيل المهمة بالسيطرة على أكثر من 68 بلدة، واليوم عم نشوف إسرى حمرها يعني بهذه المناطق للأسف الجنوبية، المضحك المبكي أنه صار حسب ما عم نعرف أنه صار في سياحة بهالمناطق، صار في إسرائيليين عم يدخلوا على هيدي الأراضي عم يعملوا مثل نزهات وشمت هوا وسياحة. لا هلأ الدخول مش مثل أنه رح يطلعوا من هذه الأراضي بالسهل، لأن في شرط واحد من إسرائيل ومن أمريكا، نزع سلاح الحزب، نزع سلاح حزب الله. هلأ هني بيقولوا بلوها يشربوا ميتا، بيقولوا لنا أنه لا لنزع سلاح حزب الله عنده مهمة الحزب، ولكن هيدا هو اليوم المطلوب من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي، قديش حزب الله قادر يستمر. هلأ بيشوف أنه لديه هذه المسيرات اللي عم يملكها بيملكها الحزب اللي هي أقل تكلفة وأكثر فعالية، هيك فينا نحط العنوان يعني لهالمسيرات. ولكن اليوم بالاجتماعات اللي صارت بالكنس الإسرائيلي اللي كانوا عم يدرسوا كيفية التعاطي مع هذه المسيرات وتدميرها، وهيدا الأمر اللي كمان دخلوا بمرحلة جديدة بالوقت يلي ماشي الاحتلال، ماشي مكمل إسرائيل احتلالها لعدد كتير كبير من المناطق الجنوبية. نرجع لأخبارنا ونرجع كمان مستمعينا، من بعد ما انطلقت بواشنطن جولة محادثات لبنانية إسرائيلية امتدت لساعات بطلب من السفير اللبناني بالولايات المتحدة سيمون كرم بهدف إتاحة الوقت الكافي لبحث مختلف الملفات المطروحة، الاتصالات والاجتماعات زادت وانتهى أكيد الاجتماع هلأ، ولكن كان من ضمن المفاوضات أنه وقف إطلاق النار. قد إسرائيل راح تلتزم بهيدا الأمر يلي بدنا نشوف ليطلع الصبح ونشوف نتائج هذه المفاوضات اللي صارت. بحب ارجع اذكر مستمعينا من عدد من الدقائق كانت اسرائيل ترفض اي اتفاق ما بيتضمن آلية للتعامل مع سلاح حزب الله وتنظيم المناطق الحدوديه، ولبنان متمسك بتثبيت وقف اطلاق النار لدعم موقف الحكومه. يعني مكانك راوح، لا تقدم ولا نتائج لهلأ، لأنه كل فريق مصر على موقفه، لبنان مصر على وقف إطلاق النار لدعم موقف الحكومة، وإسرائيل يعني هون مصرة على نزع سلاح حزب الله وتنظيم المناطق الحدودية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا متوأمية. معنا اتصال من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا صباح النور.
1: انا بشكرك على القراءه اللي اطلعتين عليها. هلا ما بعرف رده الفعل من الممانعه عشان تكون عليك يعني، ولكن انا اللي بدي اقول اطلع علينا حسن فضل الله نائب حزب الله هذيك الشيعه وبيقول لنا لولا المقاومه كانت وصلت اسرائيل على بيروت. 68 قريه انت هلا تفضلي وحكيتي فيها، هولي شو محسوبين من لبنان ولا هولي من لبنان؟
0: نعم.
1: التدمير اللي عم بيصير، التدمير الممنهج اللي عم بيصير بلبنان، هيدي أراضي لبنانية وبيوت لبنانية وشعب لبناني ساكن فيها ولا لا؟ إيه. على كل أحوال مدام كلود نحن بدنا نقول شغلة هلا كتير كتير بديهية، أن الممانعة بلبنان بعمرها ما بنيت دولة، الحركة الوطنية بلبنان عمرها ما بني الدولة. اللي بنيوا دولة هن شبه الاسلاميين اللي بني الدولة، وشفناها مع بشير اسماعيل مدام كلود لما كان عنده الهدف الاساسي انه يبني دولة، لما كان يحكينا بالشرطة انه بكون تحترموا الشرطة وتحترموا اساس المدرسة، لما بشير اسماعيل كان يبني الدولة فتحت الطرقات كلها اللي كانت مسكرة بالسواتر الترابية.

0: عشان اللي عم بيعملوا بلبنان.
1: نشكر نتنياهو. لا هيدي كلمة كبيرة. هيدي
0: لا لا اوكي ما دام تقول انا عم بقول رايي والناس كلها بتعرف صوتي وبتعرفني مين انا عم بقوله وانا هذا رايي لانه هذا اللي عم بيصير بلبنان لو منهم ما كنا قدرنا وصلنا لهون. شو في شغالين بالبلد 40 سنة ما خلوا بيت ما خلوا شجرة ما خلوا ارض الا ما زرعوا فيها الذخيرة والسلاح والصواريخ.
1: عظيم هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مزيد من أخبارنا الصباحية منتبعها نحن وياكم عبر راديو توأمية. بحب أرجع أذكر ببعض العناوين. روبيو: لم نطلب مساعدة الصين ولا نحتاج إليها. أوف شو هذا ما بدأ. كنا عم نحكي عن الاستقبال وكنا عم نحكي عن الأكل والشرب والحفاوي اللي لقاها الرئيس الأمريكي. بيطلع لنا روبيو اليوم بيقول وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وردا على سؤال بشأن ما طلبه ترامب تحديدا من نظيره الصيني فيما يتعلق بإيران بيقول لم يطلب منه شيئا. طيبة نحن لا نطلب مساعدة الصين وما بنحتاج لها. موقفنا واضح لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاح نووي. كانت تقارير أشارت إلى أن واشنطن تسعى للضغط على بكين من أجل إقناع إيران بالتوقف عن تعطيل حركة الملاحة بمضيق هرمز المغلق من وقت بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وضح روبيو اللي بيرافق ترامب بزيارته لبكين أجانب الصيني قال أنه لا يؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا يؤيد نظام الرسوم وهذا هو موقفنا. من الجيد أن يكون عندنا تحالف أو على الأقل اتفاق بشأن هذه النقطة. أكد روبيو أنه ما وضحه ترامب هو أنه إذا اعتقد الإيرانيون أنهم عم يستخدموا سياستنا الداخلية للضغط عليه لعقد صفقة سيئة فذلك لن يحدث. بعد محادثات بين ترامب وتشي قال البيت الأبيض ببين أن الزعيمين اتفقوا على ضرورة فتح المضيق وأن شيء أوضح معارضة الصين لعسكرية المضيق. وكما أبدى الرئيس الصيني اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على المضيق بالمستقبل. واتفق على أنه لا ينبغي لإيران أبدا الحصول على أسلحة نووية وبيحرص ترامب على الحصول على دعم الصين لإنهاء حرب أصبحت عبء انتخابي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بنوفمبر المقبل. لكن المحللين بيشككوا بأن يكون شي الرئيس الصيني مستعد للضغط على إيران أو إنهاء الدعم لجيشها بالنظر إلى قيمتها كأداة استراتيجية موازنة للنفوذ الأمريكي. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا مزيد من تعليقاتكم على الهواء. واللي حابب يحكي عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين خلينا نسمع آرائكم أو تعليقاتكم وشو اللي لفتكم في هذه الزيارة. أنا بصراحة لفتني شغلة كتير مهمة أنه الرئيس ترامب شفناه كتير هيك ما في أي موقف فج ولا يعني عادة معودين عليه للرئيس الأمريكي عنده هيك بعض المواقف الاستفزازية وين ما بيكون ومين ما بيستقبل بتلاقي أنه يمكن مستفز ببعض الأوقات. حتى كلامه مع الصحفيين كان كتير هيك هيدي ما في أي مواقف أثار جدل لهلأ ما بعرف بس تخلص الزيارة. رح نتابع مع أبو ربيع من منطقة برود ميدوز ملبن. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أختي كلود لك ولكل المستمعين.
1: صباح النور.
2: والله يا أختي كلود بتعرفي أنا لي 54 سنة بالبلد هيدي وقت اللي جيت على أستراليا الحقيقة كنت الأرض بوسة على هالجمال اللي فيها. لك حتى فيكتوريا كلود فيكتوريا اللي كان اسمها جاردن ستيت لك ما بقى في جاردن صارت بطون ستيت صارت سيمينتو ستيت. لك ما بقى تلاقي حتى اللي كانت حوالي ملبون فيك تشتري من المزارع اللي بدك إياه. لك هلا بتطلعي ما بقلك إلا 20-30 كيلومتر لك ما بتلاقي أرض زراعية كلها عمارات وبيوت شيء بجنة. هاي أول شيء. وثاني شيء يا كلود هلأ بالنسبة كنا بالأول يعني هلأ إذا بتوقفي بس وقفي على الانترسكشن ما بتصدقي حالك بأنك أنت في إسرائيل بتلاقي هالموتور بايك يعني كأنك بماليزيا كأنك يعني في بلد إسيوية كل شيء فيه ديليفري بالعالم موجودين شيء ما بصدق.
1: نعم.
2: في الشارع عند بنتي

0: مأجرين، بتلاقي حتى ما في محل موقف للسيارات، لأن هونيك ليش؟ لأنه مأجرين البيوت يا كلود، مأجرين البيوت. حتى الجراجات عاملين غرف مأجرينها، يعني الشارع عندنا كم عائلة، هلا بتلاقي كل بيت المأجرين فيه شي عشرة مستأجرين جوا وبرا وإبري وين، وكل التجين شو بيشتغلوا؟ أوبا، إذا بتفوت على هديك اليوم كل بمكدونالد بشرف شي بحزن، لو عم بيطلبوا هدول البلطجية، هدول بيسكنوا من بعضهم عشرات وما بيطلعوا على شغل، لأن التقديمات اللي بتقدم لخدمات الدولة بتغطيلهم كل شي، بتفهموا مع بعضهم، بتصدق إنه عم يعملوا عمين أردن بأنه بيجي بيكبوا على بس وحدة همبرجر. هدول ليش بيعملوا هالبلطجية هدول؟ لأنه ما عم تعبوا المصريات. هلا بنتي أو ابني لو بيعيشوا الدنيا كلها بيمشوا، ما بقلك إلا يمكن 10 دقايق تجيبوا سندويشة، ولا يمكن يعملوا أردن. ليه؟ لأنه عم تعبوا بالمصريات. هدول كي ما عم تعبوا المصريات ياكلون.
1: شكرا لك ابو ربيع، رح اتابع معكم مستمعين عبر راديو توامي مع استاذ هاني القدسي من لكن باسدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضرتك المستمعين الكرام.
1: يا هلا، صباح النور.
2: بالنسبه لترامب، راحته على الصين كانت فاشله بامتياز.
1: ليه؟
2: لانه ما ردوا عليه باللي طرحوا، بدو الصين تضغط على إيران، قال لهم هذا من سابع المستعيل، قال لهم شيلوا إيدكم عن إسرائيل أنا بشيل إيدي عن إيران. هذا اللي صار، هي كل الأساس صارت من وراء الكواليس مش علنا.
1: نعم.
2: ومثل ما أجا رجع احتفلوا فيه وأهلوه وقاموا بوجبه،
1: بس في هونيك صفقات تجارية كبيرة، في ممكن يكون كمان استيراد.
2: هذا ما له دخل، عم بحكي على السياسة، ما عم بحكي على التجارة.
1: بس
2: تجارة ممكن يصير 100 شغلة. الصين تركض ورا مصلحتها، قالت لهم أنا بدي بترول، بدي أشياء اللي هن بدهم إياها. بالنسبة للضريبة حاطت 50% عليهم على مستورداتهم لأمريكا، بهذه كمان ضغطوا على أمريكا نزلوها.
1: نعم سيد هاني كيدي، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع كمان مع مزيد من التعليقات على الهواء من منطقة كابرماتا ويست سيدني. معنا إدوارد، صباح الخير.
3: صباح النور أخت كلود، صباح النور المستمعين.
1: صباح النور.
3: أنت أكدتي بالبداية أن الزيارة كانت يعني باردة، يعني ما مو ذيك زيارة. أنا حسيتها من نزول ترامب من الطائرة، ما كان باستقباله هو الرئيس الروسي
1: الصيني
3: سوري. يعني هذا حسيت بأنه هم مقام ماخذهم مثل مقام ترامب. بعدين ظهر يعني الرئيس الصيني. وشي ثاني هي جس النبض، يعني الطرفين يريدون يتأكدون يعني كيف الأمور راح تمشي. وترامب يعني ذكر أشياء بأنه ما تساعد إيران أسلحتها، بس هذا شيء، هذا موجود اتفاق بين إيران والصين، يعني ما يدرون بلحظتها يعني هسه يغيرون الاتفاق. لا
1: هلا في أزمة تايوان اللي أكثر شيء كانت
3: كمان تايوان
1: فرضت الصين خط أحمر يعني للتعاطي بهذا الموضوع والملف.
3: بس هذه الزيارة ما راح يعني تجبر أمريكا أن لا تضرب إيران، يعني ما أتصور أمريكا هسه إذا ببالها هي وإسرائيل الضربة يضربون، حتى هاي طريقة اللي هو قال على أساس يساعد فتح المضيق خرمز. بس ما تصور ومساعدته شنو وش راح تكون.
1: نعم
3: كل الدول ما مساعدتها فاشلة، يعني ما تكون بقدر هذا يريد الحصار على إيران، وفي نفس الوقت يريد تدمير الأسلحة النووية، ويريد في نفس الوقت الأذرع الإيرانية يوقفها. فهالأمور كلها ما تنحل إلى ما تكون ضربة.
1: كيف شفت أسلوب ترامب في هذه الزيارة؟ يعني في كتار
3: أسلوب ترامب دبلوماسيا يعني هي عامة عادة
1: ما حسيت أنه لبس عباءة جديدة مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسيني أنه مش هيدا ترامب يلي معروف بأسلوبه يمكن الفاجر.
3: حسيت بأنه شوية مثلا أمور عنده يعني ما متفائل بيها بالزيارة. هو ما متفائل بالزيارة, أنا متأكد هو ما متفائل بالزيارة. وهسه هاي الزيارة الثانية اللي راح يقوم بها رئيس الصيني إلى نيويورك, إذا ضرب أمريكا إذا ضربت إيران ما راح تصير هاي الزيارة, ما تصور.
1: نعم شكرا لك على المداخلة إدوارد. بتابع مع كمان تعليق على الهواء. زياد من ريفيرود سيدني, صباح الخير.
4: يسعد صباحك سفنا وصباح كل المستمعين يا رب.
1: فضل زياد.
4: يعني هذه الزيارة بتترجينا قد ايه أمريكا واقعة بمختص ما قدرة تطلع منه. يعني عم تترجى العالم ساعة بدها حلف دولي لا تفتح ما بيهرم الساعة بيقولوا لنا نحن قوية وب 24 ساعة وضربة قوية وشايفينه كيف عم بيروحوا يترجوا بلان وألفين ودخيلكم يفتح ما بيهرم لأنه ما طلعنا. يعني عن جد عم بتبين قد ايه كذب, قد ايه في كذب بالسياسة الأمريكية. انه طيب زيارة الصين معروف كرمال شو كرمال يضغطوا على الإيرانية ليطلعوا ما بيهرمز. طب ما كنت انت على اساس قوي وانت بتفتح
1: لا هيدي زيارة كانت مخططة من فترة طويلة يعني قبل حرب
4: من سنة طويلة. بس شو موضوع الزيارة؟ موضوع الزيارة هي قصة إيران.
1: لا ما بقلك يعني انه كانت هيدي زيارة مقررة قبل الحرب على ايران.
4: لا مقررة انا معك, بس كل العالم عم تحسن كرمال شو هيدي الزيارة.
1: هلا كرمال عقد صفقات تجارية يعني كمان اتفاقيات جديدة.
4: مش لهالدرجة ما شفنا.
1: ممكن يكون مسألة تايوان.
4: بس معنا في صفقات تجارية عاد بالمليارات او بالملايين او بشيء
1: بس هيدا الوافد المرافق للرئيس الامريكي من رجال اعمال
4: صارت معروفة ستنا قد ما نبرر لها وقد ما نخلق ذرائع وقد ما نخلق كل روح بعصين مشان ايران وهيدا الشيء اللي ما راح يصير وعم بيترجى فلان وعم تقني. يعني بيان تتضعف امريكا قد ايه موهمينا هيدي امريكا اللي هو في بطل المبرسو
1: الفزاعة
4: وما
1: بعرف شو قد ايه هي ضعيفة. اف لهالدرجة يعني. خلينا نسمع رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير لإلك ولزياد.
1: صباح النور.
5: انا بوصف ترامب هلا زي الفار قدام البس. هون القوة بتلعب دور. هون الفلسفة تاعته والتنمردة تاعته يطلع يتنمرد على العالم. هون قدام الصين ناس وقدام ايران ناس.
1: لهالدرجة.
5: يس ليش بترجى بالعالم؟ طب ما هو قال فتحنا المعبر ومعبر الحرية وسوينا آخر شيء ثاني يوم وقفوا خلعوا صاروخين وقفوا يسترجي يضرب لو فيهم قوة يضربوا وفيهم يعملوا سي ست كلوت لدمروا وخربوا. بس اللي قوتهم اللي سووها دمروا وخلصوا الدمية ودفت ما عندهم شيء. هلا الأرض بتلعب دور. هون الرجولة.
1: يعني حاسي مثل كأنك عم تحكي عن الرئيس الأمريكي وعن القوة على قوة أمريكا العظمى اليوم يلي كل شيء بيكون من الصناعة الأمريكية من الذكاء الاصطناعي للأسلحة يعني هيدا كله ولا شيء صارت فار الولايات المتحدة أنه هيدا شيء
5: صارت فار مقابل الظلم اللي دائما الظالم إلى يومه الظالم فيه اللي أقوى من أمريكا في رب العباد الظالم إلى يومه.
1: طيب إذا بهيدا الشكل ليه اليوم الصين بعد لغاية هالوقت بعدها عم تنتبه يعني لدخولها لجزيرة تايوان مثلا أنه بعد فيه هونيك من
5: لأنه الصين عم تلعب ذكاء ما في جهل كيف روسيا
1: مع أنه بتعتبر أنه هيدي جزء من الصين يعني.
5: طيب بس كيف روسيا وقت أوكرانيا بحرب أوكرانيا هون الذكاء الصين تلعب ذكاء الصين تلعب لمصلحة بلدها بذكاء. روسيا لما دخلت أوكرانيا وقعوا روسيا بالحرب هاي دمروا روسيا. هلا أمريكا وقعت في المستنقع الإيراني هذا اللي موصول هو بحاول يطلع من ست كلود انتشار أستراليا الاقتصاد كل الاقتصاد العالم كله تدمر من وراء إيش؟ من وراء واحد بيعمل اقتصاد العالم ولا واحد مجرم دمر اقتصاد العالم دمر الدنيا على إيش؟ لأنه بدي يعطي رغبة إسرائيل إيش بدها إياها. احنا ما عندنا مشكله مع الامريكان كامريكان كشعوب، احنا ما عندنا مشاكل، احنا ما عندنا مشاكل مع الصهيونيه البلطجيه اللي بدهم يبلطجوا على العالم. اللي السفير الامريكي علنا بيقول اسرائيل كل الشرق الاوسط لاسرائيل.
1: عظيم، شكرا لك رشيد، هيدا رأيك. وكمان لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم اللي كنا أثرناها، رجع معنا إدوارد من كابرا متوسط سيدني. تفضل إدوارد.
3: يعني هو أمريكا إذا ما كانت تضرب إيران بهذا الوقت، الأذرع الإيرانية راح تكون كانت مستمرة، وهي السلاح النووية تعمل، بس اجى بلحظة اللي وقف هذا الأمور اللي كانت تتعلق بإيران. يعني إيران يا أخي، الأخ ده يحكي يعني إيران كانت تدمر الخليج كله، تدمر العرب، بس وقفت أمريكا بهذه اللحظة، وهي وإسرائيل وقفت المشروع مالتهم. ولحد الآن هي راح تضرب، راح تضرب أمريكا، راح تضرب إيران.
1: يمكن بعد فاتحة باب المفاوضات والدبلوماسية، ولكن
3: المفاوضات بعد ما في،
1: إذا بقيت إيران مصرة نعم،
3: وإيران مصرة راح يضربوها. ما ممكن أمريكا تقرر شيء ما يتنفذ. يعني الأسلحة النووية لازم تمحى من إيران، وخلي يشوف الأخ اللي ده يحكي شنو إذا أمريكا دمرت العالم، إيران دمرت العالم. Thank you.
1: أهلا وسهلا فيك. وفعلا اليوم أنه إيران سؤال بينطرح وعم بينطرح، أنه ليه بدها تخصي 60% من اليورانيوم، وهيدا اللي بيخليها على مقربة لحتى تصنع قنبلة نووية، وهي في حال يعني كمان كان في الأهداف لأغراض سلمية ولطاقة، بدها بحاجة لأكثر من 3-6% فقط.
3: هي مسألة عقيدة، هذول الشيعة يريدون يقضون على السنة،
1: لا لا،
3: يريدون يسيطرون على المنطقة.
1: أي بس ما فينا نقول شيعة، وما فينا نقول يعني
3: هو هذا الشيء، هذا الشيء اللي مبرم حالياً.
1: هيدا رأيك إدوارد، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. رح نروح لاستراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية. نسمع فاصل غنائي بخلال هالوقت، منروح لغنية حلوة للفنان ملحم زين.

0: a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. DCCA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.
1: كملين نحن وياكم عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع آخر أهم الأخبار اللي رح نتبعها سوا بها الوقت مع أبرز العناوين. روبيو: لم نطلب مساعدة الصين ولا نحتاج إليها. مسؤول أمريكي بارز: محادثات إسرائيل ولبنان مثمرة وإيجابية. أيضا تقرير استخباراتي أمريكي يكشف كيف تستفيد الصين من حرب إيران. ترامب: شي جي بينغ عرض المساعدة لمضمان الملاحة في هرمز. الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند. مصدر أمريكي: طريق السلام بين لبنان وإسرائيل ما يزال طويلا. بابا الفاتيكان يستعد لإصدار وثيقة بشأن الذكاء الاصطناعي. في عناوين هذا الصباح اللي رح نتبعها نحن وياكم تؤمية أستراليا بعد لحظات من الوقت، عنا جولة أخبار الساعة 10، وبالساعة المقبلة بينضم لنا زميلنا نشأت، وأيضا فقرة أغاني منسية مع زميلنا بيدرو.
2: All day, all night, playing more new music than anybody else.
3: All day, all night.
2: 2 AM.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
1: قدم زعيم المعارضة أنجس تايلر بأول خطاب رد على الموازنة في محاولة لإحياء الحظوظ السياسية للمعارضة. وأيضا في أول استطلاع بعد الانتخابات أو بعد الموازنة، أظهر استطلاع روي مورغان أن حزب ون نيشن تقدم على العمال من حيث الدعم الأولي، حيث حصل على نسبة 32% مقابل 28.5% لحزب العمال. في سيدني تواصل الشرطة البحث عن مجموعة من الأشخاص بعد حادثة اقتحام منزل والاعتداء على من بداخله، وقد تم علاج شابين يبلغان 18 و23 عاما في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى. وهذا وقع في منطقة أوبرن في سيدني. في ملف حماية المستهلك، يأمل المدافعون على حقوق المستهلكين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد السوبر ماركت بعد أن وجدت المحكمة الفيدرالية أن 14 من الأسعار المعروضة كانت مضللة لأنها لم تتضمن السعر الحقيقي على الملصق، وهذا طبعا ما أمرت فيه المحكمة بحق السوبر ماركت العملاق كولز. منتابع مع مزيد من الأخبار بعد لحظات.
5: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Today, Connor, with the top stories. Australia's made the final of the Eurovision Song Contest after a dazzling performance from Delta Goodrum in a year of controversy for the competition. Delta's wowed the crowd in Vienna with her rendition of Eclipse, a power ballad she co-wrote for the song contest. Australia has never won the musical extravaganza in the 11 times it's competed, but some observers say Delta could be Australia's best ever hope. This year's competition has seen several countries boycott due to Israel's participation, and there's also been protests against the country's conduct in the Middle East. Health Minister Mark Butler says six passengers from a cruise ship at the centre of a deadly hantavirus outbreak are due to arrive in Australia at about midday Eastern time. Four Australian citizens, one Australian permanent resident and a New Zealander left the Netherlands after being evacuated from the cruise ship earlier this week. Passengers will stay for at least 3 weeks at a quarantine facility in Perth. Mark Butler says they're all symptom-free and in good shape. A new data has revealed the number of young babies being admitted to hospital with RSV has nearly halved since free vaccinations started being offered to pregnant women last February. The virus is a leading cause of hospitalisation in infants aged under 12 months, and the study's authors say immunising expectant mothers helps to protect newborns. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله والخارجية الأمريكية تؤكد أن اليوم الأول من المحادثات كان إيجابيا ومثمرا، وتؤكد استئنافها اليوم الجمعة. تحسبا لعودة الحرب مجددا، تقارير تقول إن إسرائيل تستعد لأي قرار من ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. بعد نيل ثقة البرلمان العراقي في حكومته الجديدة، علي الزيدي يتعهد بالعمل على إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ تعهد بعدم إرسال أي مساعدات عسكرية إلى إيران. وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إن الزعيم الصيني عرض المساعدة في ضمان حماية وحرية الملاحة.